ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: Mosaic FM. Top matin, the morning top.
1: تسمعوا كل جديد بإذن الله على موزايك FM. تامر.

Talk to me. Say something. Say something. Say something.

0: صدق الله العظيم.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزيك فام.
2: ستة متاع صباح، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. مرحبا بكم في رونديفو جديد من صباح الخير ويكاند. إن شاء الله تكونوا في فورما يا ربي. اليوم صباح طريقة سلامة ليكم، كان ماشيين لقيت هذية تبحروا، إن شاء الله يا ربي تفرشيك به على الصباح. نعرف برشا اللي لقيت هذية يمشيوا يبحروا نهار لحد. تحية ليكم زادا كنت تسمعوا فينا لقيت هذية، حتى كان أنتم ما تخدموا زادا نسلموا عليكم برشا، خليوا لنا ديما مساجاتكم. مرحبا بكم على الباج موزايك اف ام. موعدنا يبدا توا، هذا هادي جويني تابعني. Do this, you know.

ميتيو. ميتيو 6:31 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل طريقة السلام عليكم. هذا موعد أولي في الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية. بعد ساعتنا الجاية يكون الموعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي. خلينا نبدأ نحكيو على طقس اليوم لحد 12 جويلية. طقس صافي لقليل السحب على كامل البلاد. درجة الحرارة مازالت تتواصل مرتفعة اليوم، تتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة، هذا بالمناطق الساحلية، وبين 41 و 45 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشيلي. البحر قليل الاضطراب فمضطرب، الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات وتتجه إلى القطاع الشمالي. بالنسبة لغدوة الاثنين بداية الأسبوع، سحب قليلة بأغلب المناطق تتكاثف خاصة بعد الظهر بالجهة الغربية للوسط والجنوب. بالنسبة للحرارة فإنها تكون في انخفاض بالجهة الشرقية، تقعد مرتفعة بالمناطق الغربية. البحر قليل الاضطراب خليج تونس، مضطرب ببقية السواحل إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات. وبالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر خاصة قرب السواحل وبالجنوب. ميتيو. ميتيو. صباح الخير. ويكند.

ريتشارد هيدرو جاك 56 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين للناس الكل. تحية لكم كنت تسمعوا فينا في الدار، كنكم لقيت هذية خارجين، كنكم شادين اثنية، ونسلم برشا زيد حتى على الناس اللي تخدم حتى نهار تحد. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. الموعد يكون بعد لحظات مع سيف الدين المهري في الأخبار، وندخلوا في ساعتنا الثانية شنو يستنى فيكم. عندكم موعد مع الميتيو، ناخذوا فكرة على توقعات الجوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. عندكم موعد زيد مع أحمد عديلة في 10 مينوت كرونو، باش نرجعوا على كل مهم المونديال، باش نرجعوا زيد على الطرح نتاع البارح، حتى نحكيوا بأكثر تفاصيل على الكواليس على لابخي ماتش. هذا الكل تفاصيل تلقاوها بعد شوية في ساعتنا الثانية من صباح الخير ويكاند. وموعدنا مازال متواصل معكم حتى للنص نهار. مرحبا بالناس الكل.

جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك كفام.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فم، صباح الخير. جيش الطيران يتمكن مساء أمس من إخماد الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة بمنطقة برحليمة من ولاية زغوان، وذلك باستعمال المروحيات العسكرية في 7 مناسبات. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، تتواصل جهود مختلف الأطراف المتدخلة لإخماد الحريق أسفل الجبل. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية، وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس سيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية. ورئيسة الحكومة تؤكد خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري الذي سلمها تقرير سنوي للبنك المركزي لسنة 2025 بقصر الحكومة بالقصبة أمس، على أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال تحسن جودة الخدمات المزداة من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات البلاد. في شأن الدولي، وفي خبر عاجل، الديوان الأميري في قطر يعلن في بيان أن أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 74 عاما. القيادة المركزية الأمريكية تنشر مشاهد قالت إنها لهجمات على أهداف عسكرية إيرانية ردا على استهداف طهران لسفن في مضيق هرمز. والقيادة المركزية الأمريكية تذكر في بيانها على منصة إكس أن القوات الأمريكية أكملت جولة ثالثة من الضربات الجوية خلال أسبوع ضد إيران، وأصابت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا أمس. من جهات الحرس الثوري الإيراني يقول أن قواته الجوية نفذت هجوما عنيفا على منصات دعم وتزويد بالوقود لحملات الطائرات الأمريكية في ميناء الدقم بسلطنة عمان، وذلك في المرحلة الثالثة من رده على ما وصفه بأنه عدوان عسكري أمريكي. الجيش الكويتي يقول صباح اليوم أنه تصدى لأهداف جوية وصفها بالمعادية مع تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة عقب استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة في مضيق هرمز. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فم بونات، والمشوار يتواصل مع نادية وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند.

0: somebody that I used to know 27 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل طريقة سلامة ليكم وتسمعوا فينا. تحية ليكم كنت تسمعوا فينا في الكراف, كنت تسمعوا فينا على www.mosaicfm.net. موعدنا مع الميتيو توتسيت في بوان ميتيو
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية. تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة
3: ميتيو.
0: ناخذ فكرة على التوقعات الجوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سعيدة بن صالح تلتحق بنا اليوم الصباح. سعيدة صباح الفل, مرحبا.
4: صباح النور نادية, تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة موزايك.
0: شكرا ليك وشكرا, نهارك مبروك. خلينا ناخذ فكرة على درجة الحرارة اليوم وعلى ما يبدو نهير ماهوش بعيد على البارح بالكل.
4: صحيح, يعني البارح كانت حرارة مرتفعة في أغلب المناطق. كنا سجلنا في تونس العاصمة 39 درجة كحرارة قصوى. اليوم نتوقع ارتفاع زاد طفيف في درجة الحرارة, يكون سجلوا حتى 41 درجة كحرارة قصوى اليوم في تونس الكبرى. طقس اليوم يتواصل كما قلنا سخون, حرارة مرتفعة, طقس صافي لأقاليم السحب على كامل البلاد. تم إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للوسط, تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الجنوبي, هذاك علاش تعزز الإحساس يعني بالحرارة, ارتفاع ملحوظ. الريحة هذه تكون ضيفة إلى معتدلة, تتقوى نسبيا قرب السواحل في المرتفعات. تتجه بعض القطاع الشمالي خاصة في مناطق الشمال, ذلك على جهود وابشن لاحظوا انخفاض طفيف في درجات الحرارة. البحر اليوم تموج إلى قليل الاضطراب, والحرارة تتراوح اليوم بين 35 و 40 درجة في المناطق الساحلية وبين 41 و 45 ببقية الجهات, تصل حتى 46 درجة. بالنسبة اليوم غد الاثنين, تواصل الطقس يعني صافي إلى قليل السحب في أغلب المناطق, تتكثف شوية السحب بعد الظهر في الجهات الغربية الوسط والجنوب. الريح كما قلنا تتبدل من القطاع الشرقي, ذلك علاش الحرارة تكون في انخفاض طفيف غدوة, والبحر مضطرب في منطقة سرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. توقعاتنا اليوم الثلاثاء والأربعاء يكون طقس صافي وحرارة مرتفعة, ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة بداية من يوم الثلاثاء. البحر قليل الاضطراب إلى هادئ في أغلب سواحلنا.
0: طيب بعد شوية يكون عنا موعد آخر معك سعيدة. خلي ناخذ فكرة على البحورات, الناس اللي يمكن مبرمجة اليوم تبحيرة وين ينجموا يكونوا, وين الأنشطة البحرية تكون ممكنة, وين السباحة تكون ممكنة. هذه إن شاء الله يكون عنا موعد معك في ساعتنا الجاية في صباح الخير ويكاند, مازال موعدنا متواصل حتى نص النهار.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية, تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة
3: صباح الخير.

0: نتعجب يا سلام. 27 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. طريقة سلامة للناس الكل. تحية لكم كان تابعوا فينا على سيت www.mosaicfm.net. موعدنا مع كل مهم عالم الرياضة وجديد المونديال توت فيت في 10 مينوت كرونو.
1: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقل بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو.
0: إذا لي ما فهميش خير منه باش يحكي على المونديال أحمد عديلة. صباح الخير مرحبا.
3: ياسر نشاط وحيوية. صباح الخير حتى منو نشاط حيوية خارج
0: ولا تحية لي
3: تحية المخرج الرقمي والمخرج الإذاعي مروان. منو نشاط مش نورمال. وانت هكا معناها ديما
0: هكا صباح صباح حال صباح
3: خاطر اللوطة كي جيت نحضر معناها متعبني شوي.
0: تعبتك
3: برشا انرجي
0: برشا برشا
3: برشا برشا انرجي ايبر اكتيف انت
0: فما منو
3: فما منو لا مش فما مؤكد معناها هاي مرحبا بك لي
0: مرحبا أحمد شو
3: والله الحمد لله لاباس الحمد لله.
0: تفرجت في تروح البارح طبعا
3: الاولاني الثاني لا خاطر كان ثاني تفرجت ما نجيش نخدم
0: صحيح
3: لا ما نجيش نخدم
0: اي ما
3: تنجمش والله والله متعدي انت دي مينوت كرونو كيكا موبايل تفرجت البارح على تروح لانجلتير والمانيا الغربيه لا لا ذاك عام 66 تفرجت على تروح لانجلتير البارح دونك ضد النرويج وفي صارت بوليميك تشبه برشا البوليميك اللي صارت عام 66 اللي تو ما نعرفوش بعد 60 سنه اسكو الهدف اللي سجله جيفري هيرست في هو يسميه ويمبلي جول في الفينال نتاع كاس العالم 1966 كره دخلت ولا ما دخلتش. البارح براتيكمون حاجه تشبه بعد التطور التكنولوجي هذا كله. انت عندك فقره اسمها موبايل نيوز ما شاء الله عليها دونك التكنولوجي تبع فيها الكل التوا ما نعرفوش الكرة بالحق مست في الكابلو لا التوا تشوفوا تصاوري تبعوا فينا على سبور باي موزايكا فاهم هي كيفاش الكرة بدات التراجيكتوار نتاعها غريبة برشا ثم ديجاجمون من الجارديان تاع النرويج الكره جات ديريكتومون عملت تراجيكتوار صعيبه ماهيش ظاهره بالكل جات اون ديغي معناها هي باش تعمل اتيريساج في ساقين اندرسون اللي عطاه الكره من بعد الجوردن وجوردن عطاها لبيلينغهام وبيلينغهام ماركا الهدف من 10 تصويره موجوده ولا لا سيمونو تحط لنا التصويره فوالا اكزاكتومون تراجيكتوار غريبه جدا الناس كل قالت راهي الكره التراجيكتوار نتاعها مش عاديه ولكن لاعبيه النرويج ما فاقوش بها من الاول ما عملوش ما خلقوش بوليميك ما عملوش
0: كونتستاسيون
3: اي فوالا ما عملوش كونتستاسيون على البونتو هذا لكن ثم تصاور نتاع هالاند والجارديان والانترنور يقولوا له ليه راهي الكره مست داير شكون اللي خلق البوليميك فوكس سبور اللي هي واحد من الديفيزور اوفيسيال نتاع كوب دي موند هذايا والفيفا من بعد في الليل هبطت كومونيكي قالت في دقيقه 45 زائد 2 التراجيكتوار نتاع الكره باش نشوفوها راهو ثم كيما الكابتور في وسط في الكوره ما عملش البيب دونك ما ثماش بيك دونك بالنسبه لنا احنا ما مس في حتى اوبجي غريب وهي القانون يقول لك اذا كان مست في اي اوبجي راهي تيق في اللعبه إنيجم أخرى من من من المشاكل ومن الحكايات أخرين ومن الألغاز اللي باش تقعد عايشة معنا ونادي حالك تلفزة سيمون شفت النشاط والحيوية
0: والله
3: الحمد لله دونك فوالا شفت الكورة كي تخزر لها تو اللي تابعوا فينا على سبور بي موزايكا فيم ظهرت التراجيكتوار نتاعها غريبة جدا لأنه يعني طلعت الفوق بعد مست في كابل نتاع كاميرا ومن بعد جات في ساقين أندرسون هاكا اللي هبط على الكونت إكس نتاع تويتر بليتو إكس
0: أو بالتويتر
3: سابقاً وريت التصويرة الفوقانية هذيك عباره على ريتم كاردياك دونك بالنسبه للفيفا يقول لك الريتم كاردياك دو بالون دوران لا فاز سا فاز ايريان ما في حتى حاجه
0: حتى سينيال
3: ولا ما ثم حتى سينيال دونك بالنسبه لنا احنا هدف هذا الفيفا لكن الناس ماهيش قابله المعلومه هذه وماهيش راكبه بلغتنا احنا الفيرسيون نتاع الفيفا تبقى بوليميك برمي لي بوليميك الاخرين اللي موجودين برشا في كاس العالم هذه
0: نمشيو للخبر الثاني نحكيو على
3: ما عندك حتى تعليق ما تحبش
0: لا قعدت نشوف قعدت نتبع في
3: خاطر انت ما شاء الله موبايل نيوز معناها نورمالمون تفسر لنا تو تتنور الناس قاعده تتبع فينا الصباح
0: حضورك لي عاد
3: لا تنور الناس تقول لهم بونتو ولا مش بونتو جوست تقول لهم باش
0: الحقيقه لي انا بحضورك ما نجمش الحقيقه ملك المونديال ملك المباريات ما نجمش
3: ملك لا لا مش ملك
0: ياسين عز
3: ياسمين عز
0: ياسمين عز شقلت
3: ياسمين
0: قلت
3: بلي قلت ياسين ولا ياسمين
0: قلت ياسمين
3: أنا الفار أرجع الفار ياسمين عز ياسمين عز عاملة بوليميك
0: مش بونو
3: عاملة بوليميك من بداية المونديال داير ياسمين عز هي تخدم في MBC مصر ما عادش كانت تحب تتمنى تخدم معنا هي مرحبا بها زاد
0: تصور
3: خاطر حتى سكاندر المريفات قال نورمالمون مش فالور كوتي بجي تخدم معنا في موزايك
0: في قسم الرياضة
3: لا في قسم الرياضة. بيجي تخدم في قسم آخر.
0: لا
3: بيجي تخدم في قسم الرياضة معناها حتى مرتي تو تتفرج نورما مو باش تشجعني اللي يزمها تجي قسم الرياضة معناها الطفلة ذي ياسمين عز أشهر منار على العالم. ياسمين عز عملت برشا مشاكل وبرشا بوليميك في كأس العالم هذي. خلينا نسمعوها تراها تحكي على ياسين بونو قبل مباراة مصر والأرجنتين شنو كانت تقول على ياسين بونو.
4: بسيط كده من حبايبي حبيباتي بعض البنات لازم نقول بعض على طول اللي مقطعين نفسهم على الحارس المتألق ياسين بونو بقالهم كم يوم كده الحالة مش طبيعية. سيبوا الراجل يركز في شغله يا جماعة مش كده يا جماعة. أيوة الولد وسيم وجان ما شاء الله طول بعرض ويستاهل ياخد لقب رجل كأس العالم كله مش رجل ماتش امبارح بس
0: رجل كأس العالم
3: غير عليه من البنات هذه قبل ما مش مصر والأرجنتين. تراه بعد مصر والأرجنتين شنو قالت ياسمين عز على ميسي على بونو بليتو.
4: ياسين بونو يا جماعة بعد الخسارة من فرنسا قالت لقد أعجبتني كثيرا الروح التي أظهرها ميسي في المباراة الأخيرة لقد رأينا كيف استعاد شخصيته القوية وحمل الفريق بالكامل على عاتقه. طيب يا ياسين يا بونو ألم يعجبك إمبابي اللي استعاد شخصيته برضو لما دخل في الجول خلى الشبكة تزغرط؟ ألم يعجبك أيضا الجول الثاني لعثمان ديمبلي أو ديمبلي أيهم أقرب؟ أنا الحقيقة في حاجات كثيرة أعجبتني في الماتش يا أخ ياسين ولكن ميسي ما عجبنيش. ليه؟ عشان سارق متآمر أفاق الابن الضال العاق مع إدفونتينو وانت ياسين مش بونو
3: وانت ياسين مش بونو
0: شعلينا انت كي قلت لي علق على بوتو انا مش بونو حبيتني نخرج هكا
3: والله لي اجي نقول لك راه البروبليم دو برونونساسيون ما نحبش ندخل فيه برك خاطر هما عندهم مشكل
0: نتاع
3: مبابي وديمبيلي وعنده مشكل في البي وفي البي وفي كل شيء
0: هذيك ما ناخذوش عليه مش
3: اما بصراحه معناها داخله تيران خاطر جمله معناها ما نعرفش ثم ناس ثم مثال شعبي باش نستعير هو يدور برشا في فيسبوك ليمتى ذوما حتى ما هو حاجه نروحوا معناها ما شاء الله كلهم يخسروا رواحهم حاجه كبيره برشا
0: بيه بيه ثقه بيه. خليني نختم احمد باش نحكيو على ابراهيم حسن وحسام اللي ابارامون عملوا حاجه لميسي
3: ما همش حاقرين روحهم هم يعطيهم الصحه على الانجاز اللي عملوه. الشقيقين البارح حديث العالم هما حديث مصر بليتو شفنا الاستقبال شفنا الدنيا ذيك الكل. اما ثم حاجه صارت بارابور الميسي ابراهيم حسن يحكي كيفاش خوه يحكي على ميسي اللي هو حسام حسن الترونور برينسيبال والتوأم هو اللي ديما معاه ما نعرفوش شنو يعمل ما هو ديما معاه. ترى ابراهيم حسن نسمعوا شنو قال.
5: لاعب الارجنتين بيبقى مركز وشغال وبيجيب اللابتوب والماتشات بتاعتهم الاخيره وحافظهم حتى يعني من ضمن الحاجات اللي كان حسام بيتكلم ماتش الارجنتين فبيقول لهم اللعيب نمره 10 ما بيقولش كذا
6: ميسي
5: عشان يعني بيحسسهم ان ده يعني اللعيب عادي.
3: حتى حسام حسن تقريبا في نفس في نفس الكونتكست
7: الحته المعنويه ان الفريق اللي قدامك مش عايز اعرف اسمه ولا عايز اعرف اسامي اللعيبه. كلمه ميسي اللعيبه برضو في لعيبه ممكن تكون تتخض شويه. لو قلت لك لما ادي مثلا مثال في التاكتيك او في المحاضرات ميسي بيعمل كده فانا ما نفسي بحبش اقول الاسم فبقول لاعب رقم 10 ورقم رقم كذا
3: حد ما حاجه الروح معنا ميسي مش نقول ميسي وانا دراك مانيش من احبائنا ميسي لكريستيانو ليجوند
0: لما
3: تقول اللاعب رقم 10 واللاعب كيما تو مثلا جي انت في الماتينال مثلا
0: فك علينا فك علينا ما تقولش ما تعطيش حتى مثال عرفت التكوين باش تمشي
3: والله لا قبل ما تسكر اللوح فتقول الناديه تقول هذيك اللي تقدم في الماتينال المزيانه معنا المحلاه
0: بارك الله جيت حد وني سبع يعطيك صحه احمد عادله ميرسي بوكو شكرا ليك دي مينوت كونو تنجم تعودوا تتفرجوا فيها على الباج سبور باي موزايكا فام وعلى صفحة رسمية موزايكا فام والموعد ان شاء الله يجدد معك عادلة في سبور اكسبريس 8 متاع الصباح. 10 minutes chrono
8: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقلب لش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
9: صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايكا فام
0: مازال موعدنا احنا متواصل معاكم في صباح الخير ويكاند حتى النص النهار تحية لكم من تسمعوا فينا شوية خير الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حظ جيراب ستاند اب هدية نهديها للمخرج الرقمي في صباح الخير ويكاند مولو بوب مارلي جراب ستاند اب. مرحبا.

0: هذا راغب علامة 47 دقيقة. نهاركم مبروك الناس الكل. موعد دقيقة حاضر توتشيت مع فاطمة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الأخبار الإيجابية نادية، إن شاء الله تكون بخير والحظ مواتيكم. كهو نحن حاليا صيفي، صيفنا راه ما يحلكم بالضحكة بالأصحاب زيدة بالذكريات الحلوة. خلينا نبدأ مع برج الحمل، راهي طاقة عالية، تحب تخرج تحب تبدل جو، أما ركز وما تسرعش في قرارات فجائية. الثور فما راحة هدوء، تميل هو يميل برج الثور للبحر وللمة الهادية، فما فرصة صغيرة لخبر مالي باهي. الجو زي نهار الحركة، فما برشا اتصالات وخروج، ممكن تعرف ناس جديد وإلا تعيش لحظات ما تتنسيش. السرطان الحمد لله راهو مزاجك باش يتحسن بشوية، أما نحبك تقرب من ناس اللي تحبهم كيف كيف، زيدة راهي الفترة هذه باش تكون اتصالاتها إيجابية. الأسد هو اللي في فورما، حضور قوي في الحفلات في السهرات مع الحبيب والأصحاب، والجاذبية راهي باش تكون زيدة. العذراء راهي فترة واعدة باتصالاتها المزينة، وانت من أكثر الأبراج حظ في صبحية نهار اليوم. الميزان نحبك تسيس من الإرهاق النفسي، حاول ترتاح وتبدل جو. والعقرب راهي مشاعر قوية، أما حاول تبعد على الغيرة وتعيش اللحظة. القوس ديما حط في بالك اللي الكلام الصريح ينجم يوضح برشا حاجات، حاول تنظم كيف كيف، زادة ترتب أمورك وقتها وتلقى روحك مرتاح. والجدي فما خدمة فما مسؤوليات، أما في نفس الوقت ميسالش راهو كان ترتاح وتخطط للراحة. عنا زادة الدلو يا نادية، فما أفكار جديدة، هو البرج الدلو فما خرجات مختلفة، هو اللي يحب التجديد والمفاجآت، والفترة هذه باش يكون فيها برج الدلو حضور قوي. ونكملوا مع برج الحوت، رومانسية كيف كيف، زيدا يعيش لحظات حلوة مع شخص قريب عليه.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: 57 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل، طريقة سلامة ليكم وين ما تسمعوا فينا، تحية ليكم، مرحبا زيدا بمساجاتكم على الواتساب نتاع موزايك فام 23513000، تنجموا تخليو لنا الميساج نتاعكم، تنجموا تخليو لنا زيدا تعليقاتكم، رأيكم في اللي قاعدين تسمعوا فيه، مقترحاتكم زيدا، مرحبا بتفاعلاتكم الكل، وشكرا ليكم زيدا على تفاعلكم معنا في مختلف برامج موزايك فام. موعد الثمانية يكون مع سيف الدين المهري في الأخبار، توت فيت أبخي يجيكم أحمد عدالة في سبور إكسبريس، راجعين في ساعتنا الثالثة، مصباح الخير ويكاند.
1: موزايك فام، حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين ما كانوا، مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل، مع نوفل ماهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس، راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فام صباح الخير من جديد. المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و 45 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة مع ظهور أشهيلي. كما توقع المعهد تراجعا لدرجات الحرارة غدا الاثنين، على أن تستأنف الارتفاع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. أكثر تفاصيل في تصريح المهندس بالمعهد سعيد بن صالح لموزايكا.
3: كنا سجلنا في تونس العاصمة 39 درجة كحرارة قصوى، اليوم نتوقع ارتفاع زاد طفيف في درجة الحرارة، يكون سجلوا حتى 41 درجة كحرارة قصوى اليوم في تونس الكبرى. طقس اليوم يتواصل كما قلنا سخون، حرارة مرتفعة، طقس صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، تم إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الجنوبي هذيك علاش تعزز الإحساس يعني بالحرارة، ارتفاع ملحوظ. الريح هذه تكون ضيفة إلى معتدلة، تتقوى نسبيا قرب السواحل وفي المرتفعات، تتجه بعض القطاع الشمالي خاصة في مناطق الشمال، هذيك علاش غدوة باش نلاحظوا انخفاض طفيف في درجات الحرارة. البحر اليوم متموج إلى قليل الاضطراب، والحرارة تتراوح اليوم بين 35 و 40 درجة في المناطق الساحلية، وبين 41 و 45 ببقية الجهات، توصل حتى 46 درجة. بالنسبة اليوم غد الاثنين تواصل طقس يعني صافي إلى قليل السحب في أغلب المناطق، الريح كما قلنا تتبدل من القطاع الشرقي، هذيك علاش الحرارة تكون في انخفاض طفيف غدوة، والبحر مضطرب في منطقة سرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. توقعاتنا اليوم الثلاثاء والأربعاء يكون طقس صافي وحرارة مرتفعة، ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة بداية من يوم الثلاثاء.
2: وكانت وزارة الصحة دعت في بلاغ المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر. وزارة الصحة توصي بشرب الماء بانتظام وبكميات كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال، والحرص على البقاء في أماكن مظللة. كما أوصت الوزارة بارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات أو المظلات للوقاية من أشعة الشمس، إضافة إلى تهوية المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية وأغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة. في الشأن الدولي، ديوان الأميري في قطر ينعى في بيان أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 74 عاما بعد أن قاد الدولة الخليجية لتصبح قوة إقليمية مؤثرة. وحكم الشيخ حمد قطر بين عامي 1995 و2013 قبل أن يسلم مقاليد الحكم لنجله الشيخ تميم بن حمد الثاني الأمير الحالي. التلفزيون الإيراني ينقل عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف سفينة ثانية وصفها بالمخالفة في مضيق هرمز. من جانبها صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن الجيش الأمريكي قوله إن غرفة محركات سفينة حاويات ترفع علم قبرص تضررت جراء هجوم إيراني واندلع حريق على متنها وأنه لا يزال أحد أفراد الطاقم المدنيين في عداد المفقودين. ختاما، الجيش الأردني يعلن سقوط 3 صواريخ قادمة من إيران داخل المملكة دون وقوع إصابات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو، طور عالمك. سبور
7: اكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم من الناس الكل في أولى نشراتنا الرياضية. البداية بأخبار الميركاتو والخاصة بأنديتنا، الترجي الرياضي التونسي ونادي الإفريقي ونادي الرياضي الصفاقسي وبالطبيعة النجم الرياضي الساحلي. في الترجي الرياضي التونسي، صفقة انتقال رائد الشيخاوي للترجي يبدو كوني تعطلت وتعثرت بسبب تباعد في وجهات النظر ما بين الزوز أطراف، بين الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي المونستيري. ثم مبلغ مالي كان تم الاتفاق عليه في وقت لاحق في وقت سابق وديتو، والمبلغ المالي ذا يطلب أكثر منه الاتحاد الرياضي المونستيري. ثم برشا ديفيرسيون، ثم شكون يقول الاتحاد الرياضي المونستيري تراجع على الصفقة، ثم شكون يقول اللي لا يحب يرفع في الأمور المادية ويتفاهم على الملاعبية اللي باش ينتقلوا بشكل نهائي اللي كنا حكينا عليهم دايور، من بينهم أحمد بوعسيدة اللي يمكن ينتقل بشكل نهائي إلى الاتحاد الرياضي المونستيري. الاتحاد الرياضي المونستيري ما يحبش ياخذ حتى ملاعب بري، ولكن الواضح والجلي كون الأمور الأكثر اللي خلت وجهات النظر بعدها هي الأمور المادية. وزاد ثم ضغط من جماهير اتحاد الرياضي المونستيري على الهيئة المستقلة باش ما يتخو حتى قرار من نوع ذي وتبيع ملاعبين. ذكروا كونه ديجا إبراهيم السويسي لاعب الاتحاد الرياضي المونستيري أمضى هو على عقد انتقاله نادي معيذر القطري في انتظار كونه الهيئة المستقلة والهيئة القادمة تمضي بدورها على العقد. في النادي الإفريقي، منتظر في الساعات القادمة يتم الحسم بشكل نهائي في ملفات كل من انتقال كل من عبد السلام الحلاوي، فابريز زيغي وفرات السلطانية. في النادي الرياضي الصفاقسي، رباعي أجنبي بشي يواصل ومعهم لاعب بشي جديد، وفي المقابل ثلاثي بشي غادروا. اللي بشي يواصلوا مع حسام بيدو، أوكبيلي، إيمانويل أوكبيلي، مونديكو، لاكسيال وبواديارا، في حين عمر تايفور ويلي أونانا مش بشي يكملوا مع النادي الرياضي الصفاقسي، وترافيس موتيابا بشي ينتقل إلى فريق مبدئيا بشي يكون في الدوري الليبي وبشي يجيب برشا أموال للسي اس اس. في الملعب التونسي، ثم أسماء موجودة على طاولة الانتدابات في انتظار زادة كونه يتم البت في شكون بش يجي وشكون مش بش يجي. نحكيه على فخر الدين بن يوسف، غيلان الشعلالي ومنوبي لحداد، مع زادة ثم مدافع من الرابطة المحترفة الأولى كان أمضى عم ناول في واحد من فرق الرابطة المحترفة الأولى من غير ما يلعب معه لمشاكل إدارية. لكن في كل الحالات ثم على الأقل ملاعب من الربعي ذا ومن الثلاثي اللي سميناهم مع الملاعب الرابع بش يكون موجود. نعود ونحكيه كونه نفسروا كونه مازال مديش مفاوضات، قرار نهائي لم يتم حسمه. الملاعبين اللي سميناهم كلهم على طاولة الانتدابات هما فخر الدين بن يوسف، غيلان شعلالي، ومنوب الحداد، واللاكسيال اللي حكينا عليها. بالنسبة للتدريبات، الترجي يرجع اليوم للتمارين تحت إشراف ريكي كامف. ملعب التونسي كان رجع البارح للتدريبات تحت إشراف تيتزو ماريكو. أما الرياضي بحمسوس رجع ديجا للتدريبات، ولكن اليوم من المنتظر كون محمد علي النفخة يشرف على أول حصة تدريبية ليه بعد ما أمضى رسميا مع الفريق. ياسين الدريدي ينهي اليوم الصباح إجراءات انضمام إلى نادي اف كي بانيفيجيس الليتواني. اف كي بانيفيجيس هذايا تأسس عام 2015 وديجا عنده 5 ألقاب، آخرهم كان الكأس نتاع الموسم الفارط، وذاك علاش باش يلعب في الكونفرنس ليغ. نذكروا كونه ياسين الدريدي كان انضم إلى اتحاد رياضي مونستيري قادما من النادي الإفريقي، وانتهى عقده مع الفريق وباش يمضي مع الفريق الليتواني عقد مدته موسم واحد. ديما معناتي قالت الملاعبيه التوانسه نحكيو على الياس العاشوري لاعب اف سي كوبنهاغ. اف سي كوبنهاغ عنده اكور وديفينيتيف لاكور على اتفاق نهائي مع فريق سان دييغو اف سي اللي يلعب في الاماليس، ولكن مازال ما عطاش الموافقه نتاعو الياس العاشوري، لانه الياس العاشوري زاد حسب صحيفه ليكيب، حسب صحافي من جريده ليكيب، عنده زاد زوز عروض في الدوري الفرنسي. اف سي سان دييغو نعرفوهم مليح، مش نعرفوهم مليح، فرجوا فيه شويه برك، خاطر فيها نيس السعيدي لاعب المنتخب الوطني لاقل من 20 سنة واللي تمت إعارته إلى مونتيريبي. وثيقة من البارح تدور على وسائل التواصل الاجتماعي، الحقيقة هي كي تخزروا لها معناتها تشوفوا التصويرة واضحة اللي هي ما تنجمش تكون وثيقة رسمية. أول حاجة ساعة التاس ما تكتبش بالعربي في الحكاية ممتاح الوثيقة دي، شنو فيها تقول كونه تم تجريد أو تم إعادة لقب كأس إفريقيا للأمم إلى المنتخب السنغالي وإقرار النتيجة الحاصلة على الميدان. شوك الكاشي محليه متاع الكاس ومتاع التاس، ونديري ورقة في منعرش وين بصحة ونتوكا سيلة باش ندخل على سيت التاس نلقاو لي مثلا حتى قرار في الموضوع ذي. ذي النقطة الأولى. النقطة الثانية راهي التاس ما تكتبش بالعربي، والنقطة الثالثة وثيقة كيما هذه تنجم تكون مخدومة مش حتى بالفوتوشوب، حتى بالياي تدخل شات جي بي تي تقول خدمها تخدمها. دونك بالمحصلة ما ثم حتى قرار من التاس أو الكاس يخص المباراة ما بين المنتخب المغربي ومنتخب السنغالي واللي عليها بوليميك. نذكروا كونه لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي كنت قدم كان جردت السنغال من اللقب نتاعها بعد مغادرة الميدان ومنحته إلى المنتخب المغربي. البارح لونغلوتير فازت على النرويج 2-1، أندرياس تشيلدروب كان افتتح النتيجة دقيقة 36، ثم زوز أهداف دوبلي لبيلينغهام منهم واحد في 45+2، وراه بوليميك جديدة بعد عام 66 حكينا عليها بكري في دي مينوت كرونو، والهدف الثاني لبيلينغهام كان سجله في دقيقة 90 في 93 يعني في دقيقة الثالثة من الوقت الإضافي الأول. الأرجنتين بدورها فازت على سويسرا في مباراة في اقصاء حتى هو عمل بوليميك، ولو انه حسب الروايات توا من فرنش على ماتش الحقيقه يقولوا كونه كانت كارتون جون للماكاليستير او لواحد من زادفيرسير في الارجنتين، ثم مشى شاف الفار رجع عطى الملاعب من سويسرا في دقيقه 72 ورقة حمراء. الأرجنتين الحقيقة الباركور مش نقوله سهل، مش نقوله فيفا عملت لها باركور، مش ما سهل برشا الحقيقة، ما لعبش ضد منتخبات كبيرة برشا ولا لعبت ضد منتخبات، ولكن تعبت برشا باش فازت كيما كافير ضد المنتخب المصري اللي قدم مردود ممتاز. بالمحصلة 3-2 دونك دونداي هو اللي كان سجل الهدف الوحيد لمنتخب سويسرا، في المقابل هدف الأرجنتين 3 كان سجلهم ماكاليستير ألفاريز ولوتارو مارتينيز دقيقة 120+1. هكا عنا الدمي فينال اللي الناس كل تستنى فيها إلا الفيفا ولا الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الحرب ضروس باش تكون ما بين لونغلوتير والأرجنتين في أتلانتا نهار الأربعاء الجاي 8 متاع الليل، ولكن قبلها نهار 3 ما دمي فينال أخرى تتلعب زادة ما بين فرنسا وإسبانيا. النشاء هذه كل أخبار نرضي تقارى موقعنا موزايكا في أمبوانيت. نخليكم توا مع نادية وكامل الفريق في صباح الخير ويكاند.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سني اكتيف يسيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك
1: صباح الخير ويكاند.

0: بريس جا 24 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، مرحبا بكم، صباح الخير ويكاند مازلت معاكم حتى النص النهار تهيلي يكون ويصل لكم صوت موزايك فام. شو عاملين في السخانة؟ ما تنسيوش ديما تبعثونا على نمرو واتساب موزايك فام 23513000. كان عندكم برنامج تبحيرة اليوم ناخذوا تفاصيل نجمو نعمو إلى لي توت فيت في الميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج
0: مرة أخرى تلتحق بنا سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. سعيدة مرحبا مرة أخرى، نهارك مبروك.
2: صباح النور نجا، مرحبا بك مرة أخرى وتحية لكل مستمعي إذاعة مزايك.
0: شكرا لك. خلينا نأخذ فكرة على الشواطئ اليوم الممكنة فيهم السباحة قبيلة في الجزء الأول حكينا على أنه فما بعض الرياح دونك فما حتى اضطرابات في البحر. خلينا نحكي وين نجمو نعومو في السواحل التونسية.
2: أي كما قلنا فما ريح جات قوية شوية خاصة في السواحل الشمالية، فما أعلام برياح قوية يخص أكثر هو البحارة. صالح اليوم حتى يشي تقريبا ساعة الواحدة بعد الزوال. بالنسبة للشواطئ يكون البحر يعني الأقل يعني الريح يكون على الشواطئ نتاعنا، ذلك علاش تبدأ ببحورات الشمال الغربي وبنزرت نجم تكون نقول الريح يعني من القطاع الشمالي سرعتها ضعيفة إلى معتدلة، بالتالي البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. بالنسبة لخليج تونس كذلك البحر يعني يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. بالنسبة لخليج الحمامات ريح ضعيفة إلى معتدلة، يكون البحر متموج إلى قليل الاضطراب. بالنسبة لسواحل يعني الشرقية متاعنا المهدية المنستير يكون الريح يعني ضعيفة إلى معتدلة، البحر يكون قليل الاضطراب بعد الظهر يصبح محلي مضطرب. وبالنسبة لخليج جابس الريح أيضا معتدلة، يكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب. ونحب نذكر اللي احنا ديما يزلنا نعوموا يعني نفضلوا ان احنا نعوموا في البحورات المحروسة بالحماية المدنية ونتبعوا اشاراتهم وان شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سعيدة بن صالح مشكورة. ديما نذكروا اللي ننتبهوا العلامات اللي تكون موجودة بالنسبة للحماية المدنية اللي تكون موجودة في مختلف الشواطئ اللي فيهم الحماية، نحاولوا باش نعديوا ما تبقى في الصيف والتبحيرات الكل يكونوا ديما ان شاء الله في ظروف طيبه. تنجموا تعاودوا تفرجوا في الميتيو دي بلاج كان ما خلطتوش عليها على الباج. صباح الخير ويكاند باي موزايك فام.
1: ميتيو دي بلاج، صباح الخير ويكاند.

0: جين مكيبا 8:37 دقيقة. نهاركم زين، شان نهاركم مبروك. لو ريكاب دو لا سيمين هو الموعد الأسبوعي نرجع فيه على الأخبار اللي فلتوهم الكل.
1: ريكاب دو لا سيمين، ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: الخبر الأولاني هذي إجابة على مواطنة كلمتنا البارح على صندوق عجب على الريبوندور 71-113-013 وسألت على المواعيد متاع الخطوط الشاطئية اللي ينطلق الاستغلال متاعها انطلاقا من اليوم لحد. دونك مدام هذي الخبر اللي كنتي وتفاعلا مع سؤالك، شركة النقل بتونس عنت في بلاغ كان صادر البارح السبت 11 جويليا عن إحداث 4 خطوط شاطئية اللي ينطلق الاستغلال متاعها انطلاقا من اليوم لحد 12 جويليا 2026. دونك الشركة قالت انه الخطوط هذية باش تخدم ايام الاحد العطل الرسمية من خلال برمجة متاع سفرة صباحية باش تكون في الذهاب على الساعة 8 وسفرة مسائية ايابا باش تكون على الساعة 5. وبالنسبة للمسالك متاع الخطوط هذية والوجهة متاعها، بالنسبة للي ماشيين في اتجاه شط حلق الويد، فانه الخط ينطلق من منطقة الكبارية قدام مقر بلدية الوردية السادسة مرورا بالوردية الرابعة وحتى لطريق السيارة تونس الحمامات محاول قنطرة رادس، وهو خط منتظم بتسعيرة موحدة السوم تاعها دينار و500 مليم. بالنسبة للخط اللي ينطلق من الخليدية مرورا بنعسان وشارع الحبيب بورقيبة شارع فرنسا شوشة رادس وقنطرة رادس، هو زيدا خط منتظم بتسعيرة موحدة قدرها 1500 مليم. بالنسبة للاتجاه متاع الشاطئ سيدي بوسعيد، دونك فما خط ينطلق من حي بن سينا شاطئ سيدي بوسعيد ينطلق من نهاية الخط 60 مرورا بمحطة الجامع محطة ملعب كرة السلة وأمام مقهى الشعلاوي حتى وصولا لطريق سيارة تونس الحمامات محول قنطرة رادس وصولا لمحطة سيدي بوسعيد، وهو زيدا خط منتظم بتسعيرة موحدة 1500 مليل. بالنسبة زيدا نختمو باتجاه شاطئ قلعة لندلس، فانو الخط ينطلق من منطقة شوات مرورا بالطريق الوطنية رقم 7 سيدي ثابت، وهو خط زيدا منتظم بتسعيرة موحدة قدرها 2000 مليم زوز دينارات. الشركة أكدت زيدا أنها منفتحة على جميع الطلبات بهدف تمكين المتسكنين من أنهم يتنقلوا إلى الشواطئ في أحسن الظروف. نحكي زيدا على صندوق التأمين على المرض اللي كان في بلاغ ليه أعلن أنه تم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمسدي الخدمات الصحية المتعاقدين معاه، وهذا لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات، وتم تعويضه ببلاتفورم جديدة اللي هي اسمها كنام. دونك الكنام وضحت انه ايقاف العمل بالفضاء الالكتروني السابق كان بسبب اعتماده على تقنيات ما عادش ينجموا يواصلوا صيانتها وتحيينها، خاصه من ناحيه السلامه والامن المعلوماتي، والاجراء هذية يجي في اطار تعزيز امن المنظومات المعلوماتيه بالنسبه لزيادة التامين ضد مخاطر الاختراق المرتبطه بثغره سبرانيه تم التفطن اليها حديثا. دونك تم تعويض الاسباس هذية بالمنصه إيكنام اللي توفر كل الخدمات اللي كانت متاحة بالمنصة السابقة، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الرقمية جديدة لتهدف إلى تحسين جودة الخدمات تبسيط زيادة الإجراءات لفائدة مزدي الخدمات الصحية. بالنسبة زيادة لمزدي الخدمات الصحية اللي كانوا قبل يستعملوا الفضاء السابق وما زالوا ما عملوش دي كونت جدد على إيكنام، فانو الكلام أكد أنه بشي تم خلال الأسبوع القادم وضع خدمة إلكترونية على الخط اللي تخليهم يتمكنوا من أنهم ينقلوا الحسابات متاعهم بصفة إلية الى المنصه هذه بالاعتماد على نفس الدوني نتاع التعريف، دونك بيانات التعريف نفسها لمتباز زيد المستعمله سابقا، وهذا دون الحاجه الى التنقل الى المراكز الجهويه او المحليه. بالنسبه للصندوق ودعا الصندوق زيد كافه مزدي الخدمات الصحيه انهم يتابعوا الموقع الرسمي باش يشوفوا وقتاش بالضبط تنطلق الخدمه هذه وكيفيه النفاذ لها. الخبر اللي باش نختموا به دعوة وزارة الصحة البارحة سبت المواطنين إلى توخي الحذر الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية، وهذا تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وهذا في إطار حماية الصحة العامة الحد من المخاطر الناجمة عن موجة الحر. وأصدرت الوزارة منشور توعوي تحت شعار مع ارتفاع درجات الحرارة حمايتك مسؤوليتك، دون فما عدد من التوصيات السلوكية البسيطة ولكنها ضرورية لتفادي الأثار السلبية للتعرض المفرط للحرارة. دونك الوزارة تأكد على شرب الماء بانتظام بكمية كافية حتى في غياب الشعور بالعطش. هذا إلى جانب تعرض تجنب تعرض المباشر لشعة الشمس في الفترة ديما نذكروا بين 11 و4 متاع العشية، والحرص على البقاء في أماكن فيها ظل، وزيدا فما توصيات بارتداء ملابس قطنية، استعمال زيدا لشابو المظلات للوقاية من أشعة الشمس، تهوئة المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية، وإغلاق النوافذ وليريدو زيدا خاصة خلال ساعات ذروة الحرارة. الوزارة زيدا شدت على ضرورة توفير عناية خاصة ديما نذكروا الفئات الأكثر هشاشة قدام تأثيرات الحرارة، نحكيوا على الأطفال، نحكيوا زيدا على كبار السن، ودعوة إلى أن نقدموا الماء للأطفال بصفة منتظمة لأنهم ينسيوا ساعات، وتجنب تعريضهم للأنشطة البدنية للتعب خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة، مع مراقبة ظهور أي علامات غير طبيعية كما الإحساس بالدوخة وإلا وجيعة الرأس وإلا التعب الشديد أو ارتفاع حرارة الجسم. وصدد الوزارة بمتابعة كبار السن بصفة دورية، نتأكدوا من أنهم تحصلوا على كمية كافية من السوائل، ننتبهوا إلى أعراض تستوجب نقلهم إلى أقرب مؤسسة حية. وأكدت الوزارة وتشدد على ضرورة الانتباه إلى العلامات متاع الإجهاد الحراري، ومثلا لطف على الناس الكل ارتفاع درجة الحرارة أو الوصول إلى حالات الإغماء. وأكدت الوزارة أنه وقت اللي فما أي واحدة من الأعراض ذوما يلزم التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة حية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
1: صباح الخير ويكند.

0: 50 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل طريق السلام عليكم إن شاء الله موانسين إن شاء الله تكونوا بخير سيسوا رويحكم مع درجة الحرارة اللي اليوم باش تكون مرتفعة في عدد من الولايات إن شاء الله طريق السلامة للجميع وإن شاء الله باللطف على الناس الكل وشكرا لكم زيدا على تفاعلاتكم وعلى مساجاتكم بعد شوية نعطيكم فكرة فما برشا مناطق في تونس اللي قاعدين يجيونا مساجات على واتساب موزايك فام اللي فيهم انقطاعات نتاع ماء من بعد باش نرجع لكم بالواحد بالواحد وشكرا لكم على مساجاتكم اللي قاعدة توصل على 23500 و13000 موعدنا في ساعتنا الجاية باش نهزكم كالعادة في أولاد البلاد كل مرة في أولاد البلاد باش يكون حاضر معنا جوستومون ولد ولا بنت البلاد اللي باش يقترحوا علينا كل مرة شنو نجمو نعملوا في واحدة من المدن السياحية وإلا الساحلية ولا حتى الجزر الموجودة في تونس باش نكتشفوا الأسرار متاع البلايس هذوما شنو الماكلة اللي نجمو ناكلوها شنو البلايس البحورات اللي نجمو نعمو فيهم الأنشطة اللي نجمو نقومو بيهم هذا الكل تتلقاوهم بعد وتكتشفوا لا ديستيناسيون بتاعنا بالنسبة لليوم الموعد يكون 9 مع سيف الدين المهري في الأخبار مرحبا بكم موعدنا مازال متواصل في صباح الخير ويكاند حتى نص النهار
1: موزايك فام حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
2: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار
3: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة العائدات السياحية التراكمية لتونس تبلغ نحو 3352.4 مليون دينار وذلك خلال السداسية الأول من السنة الحالية مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية ووفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي فقد شهدت العائدات السياحية نموا بمقدار 141.2 مليون دينار مقارنة بنهاية جوان من سنة 2025 والتي بلغت فيها العائدات 3211.2 مليون دينار الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يعلن في تصريح لموزايك عن تركيز الشركة لعشر نقاط للشحن الكهربائي للسيارات الكهربائية وأنه يجري تركيز 35 نقطة أخرى إلى موفى السنة الحالية وبتين يشير في تصريحه على هامش مشاركته في منتدى بالحمامات أمس لقرب تغطية كافة نقاط البيع والتوزيع التابعة للشركة بالألواح الفلتو ضوئية وهو ما سيمكن لا فقط من تشغيل هذه النقاط باستخدام طاقة نظيفة وصديقة للبيئة
4: كشركة وطنية اليوم احنا منخرطين في الاستراتيجية الوطنية للدولة اللي هي استراتيجية التحول الطاقي واحنا من جهتنا معناتها باش نحاول ندخلوا في المجال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقات الفوتوضوئية معناتها الطاقات الشمسية وهذا يتجسد اولا في انه باش نحاول نغطيه وبدينا ديجا نغطيه في العديد من الاماكن الانتاج متاعنا ولا محطاتنا محطات الخدمات لك الكيوسك معناتها بالطاقات الشمسية. بدينا كذلك في معناتها إرساء العديد من نقاط الشحن الكهربائية للسيارات الكهربائية، وهذا يتأتى في كهرباء النقل. تقريبا اليوم أكثر من 10 أو 15% من السيت متاعنا فيهم الفوتوفولتايك محطاتنا. اليوم ثم أول صفقة عقدناها واللي هي باش تسرى النور في القريب العاجل 35 نقطة شحن في محطاتنا، وعندنا ديجا 10 موجودين باش يضاف لهم 35 أخرين، وإن شاء الله في العام هذا يلزمنا باش نعاود نخرج بصفقة أخرى من أجل شراء واقتناء العديد من نقاط الشحن في الكهربائية للسيارات.
3: تدشين محطة تحويل الكهرباء المتنقلة بمنطقة السويع التابعة لمعتمدية قفصة الشمالية، وذلك في إطار دعم وتعزيز البنية التحتية الكهربائية بالجهة وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين بإشراف والي الجهة. وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع حوالي 5 ملايين دينار، فيما تقدر القدرة الانتاجية للمحطة بـ40 ميجاوات، وهو ما سيساهم في تقوية الشبكة الكهربائية بولاية قفصة والحد من اضطرابات وانقطاعات التيار الكهربائي، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الطاقة الكهربائية. في الشأن الدولي، وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار يدعو إلى خفض التصعيد وضبط النفس بين أطراف النزاع في إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني اليوم وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يقول إن ما وصفه بعهد الاتفاقات غير المتكافئة قد انتهى، وذلك بالتزامن مع إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز بعد إطلاق نيران تحذيرية على سفينتين بالمضيق. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينعى السيناتور الجمهوري لينتسي غراهام قائلا إنه كان وطنيا حقيقيا وأحد أعظم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكية. وأعلن مكتب غراهام وفاته اليوم عن عمر ناهز 71 عاما، وذلك بعد مرض مفاجئ قصير. وكان غراهام قد عاد لتوه من زيارة إلى كييف في أوكرانيا، حيث التقى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الجمعة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نادية وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند.

0: 9:15 ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك. طريقة سلامة ليكم، نذكركم اللي ديما تنجموا تخليوا لنا تعليقاتكم، حكاياتكم، الحاجات اللي عجبتكم، الحاجات اللي مقلقتكم، النقد نتاعكم زيادة على 71-113-013، ويوميا عندكم موعد 7 على 7 مع صندوق عجب، بنسمعوا أصواتكم. الموعد الأولاني توتفيت
1: صندوق عجب.
2: قديش نفرح كي نلقى تدخل في صندوق عجب على المظاهر الاجتماعية، على النظافة، يزمك تحط النفايات في الحاوية، ما تحطهاش في الطريق، ما تحطهاش في المحابس متاع النوار. والمواطنة اللي دخلت البارح قالت كونه في الخارج زادة ما يتلهوش بيك على اللبسة وعلى أي حاجة، معناها أنا نحب نقولها كونه في الخارج يقدسوا الحرية الشخصية، بيهمهم هم الشيء كنتي ممارساتك الخاصة والشخصية وأدواقك وانتي معناها كيفاش تحب تعيش، ولكن أي سلوك يمس بالمجتمع هذيك يعتبر خط أحمر.
3: صيف عادي سخان، تصيف معروفة جوي أوت، معروفين يجي غسلت نود المطر وتجي سخانة وتجي نون، مش جديدة الحكاية.
2: قديش نفرح كي نسمع مواطن يعمل تدخل على الحيوانات هذيك اللي ما عندهاش مأوى، باش نحطوا لهم الماء وشوية ماكلة، كل شيء في كنف النظام وكنف الاحترام.
4: وهي هنا نحط العظمة، وهنا المعجون، وهنا الزبدة، تو هذوما حكايات تحكيو في الفيسبوك. يا ولدي عيشوا حياتكم وحميوا رواحكم.
1: صندوق عجب، صباح الخير، ويكاند.

0: تون شامي 9:29 دقيقة. نهاركم زين طريقة سليمة للناس الكل. تحية لكم زادا كان تابعوا فينا على سيت www.mosaikafm.net. كان تسمعوا فينا خارج تونس مرحبا بالمساجات متاعكم على واتساب اللي موجود على ذمتكم 25 هو 23513 هو الرقم الواتساب نتاع موزايكا فام اللي تنجموا من خلاله توصلونا مساجاتكم توصلونا تعليقاتكم. ومن بعد باش يكون عنا موعد باش نعملوا دورة على أهم ما جي في المساجات هذوما. وشكرا لكم على تفاعلكم. بعد شوية زادا موعدنا باش يكون مع ولاد البلاد. اليوم باش نمشيو القرقنة. دونك خليكم في الاستماع لينا كنكم برمجين الايامات الجايه ولا ساعتكم في قرقنة باش نعطيكم كل مهم قرقنة. البلايص تنجموا تاكلوا فيهم وين تنجموا تعوموا شنو تنجموا تعملوا هذا الكل تلقاوه بعد لحظات. مازال موعدنا متواصل معكم في صباح الخير ويكاند حتى نص النهار. مرحبا بكم.
1: يلا جو يلا جو سيف السنه حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
3: صباح الخير ويكاند.

0: ستين لايف في جيز يوصلنا للتسعة وخمسة وثلاثين دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. طريقة السلام عليكم. اليوم شو مشيو نعملوا طلة في أولاد البلاد على جزر قرقنا، والحقيقة نتصور برشا فيكم باش يلقاو رويحهم في برشا حاجات يعرفوهم، خاصة اللي زاروا قرقنا واللي مازالوا ما شافوش قرقنا وما اكتشفوهاش. ننصحكم تسمعوا مشكور جدا دايوغ غسين عزيز، هو أصيل قرقنا ومن محبي قرقنا اللي أعطانا برشا حكايات برشا أسرار تهم تاريخ قرقنا، تهم البلايس الموجودين، وين نجمو ناكلو، وين نجمو نحوسو. هذا الكل تلقاوه توتسيت في أولاد البلاد.
1: أولاد البلاد نحبوا نزوروا قرقنا. فما مميزات تخص جزر قرقنا. ديجا نجم نقولوا اللي هو أرخبيل، هو مجموعة جزر فيه زوج جزر كبيرة مأهولة بالسكان اللي هي جزيرة الشرقي وجزيرة الغربي. البابور يهبط في سيدي يوسف، نوصلوا غادي نلقاو سوق نتاع الحوت نتاع سيدي يوسف، نجم نختاروا برشا أنواع تاع حوت. بعدين حسيلوا شدة ثنية ننطلقوا في زيارة القرى واحدة بوحدة. نجم نزوروا في إطار المعالم المهمة جدا برج الحصار اللي هو موجود في يعني قريب المنطقة السياحية اللي هي سيدي فرج. برج الحصار بين القرابة وسيدي فرج، واللي هو فيه معالم أثرية، مدينة رومانية قديمة. نجم زادة ناخد فكرة على مختلف مراحل تاريخية لجزر قرقنا في متحف العباسية، وين نلقاو برشا معلومات مهمة سواء على التراث المادي أو اللامادي. المهم جدا ما يميز قرقنا هو الفلاحة البحرية، وفي الفلاحة البحرية عندنا الصيد التقليدي. مميز الكبير للصيد التقليدي في قرقنا هو الشرفية. الشرفية هو طريقة تقليدية في الصيد اللي هي تحترم البيئة وتحافظ على الثروة السمكية وتستعمل فيها أساسا من خلق. ما زال القرقني استغلها واستعمل الطريقة هذه للصيد. كيف عنا زاد طرق الصيد التقليدي، القارور هو شيء فخارية نستعملها نرميها باش تعدل القرنيت. طبعا كيف طريقة أخرى اسمها الدماسة، خاصة في قرية العتاية، وهي نستعدوا بيها الحوت خاصة الميلة. عنا زاد الفلاحة البرية. الفلاحة عن الشجر المعروفة بها قرقنا هو الزيتون والكرم والعنب وخاصة النخلة. والقرقني تعود على أنه يستغل الموارد الطبيعية عنده في جزر قرقنا باش نجم يتأقلم مع الطبيعة القاسية. وفي الرحلة البيولوجية للقرقنا البحارة، بما أنه المراكب الصيد ما هيش تخدم، دونك لقاو فرصة لاستغلال المراكب هذه باش يوليوا يعملوا خرجات يحسنوا بها المدخول ويحافظوا بها على مستوى معيشي مقبول. فيعملوا خرجات بالمراكب هذه، يعملوا شوية تغييرات على الفليك باش ينجموا يصيروا يهزوا الناس يحوسوا ويمشيوا يعوموا في الغرق شوية، ويعملوا لهم حتى في الخرجات هذه يجبوا يطيبوا لهم ويدلوهم حسيل ويعطيهم برشا إمكانيات برشا مكلات تقليدية قرقنية. نجمو نحكيه في المكلات هذه على سيزان الكسكسي بالحوت، عندنا كسكسي بالقرنيت المعروفة بها قرقنا، عندنا شرمولة بالقرنيت، عندنا بزين بالقرنيت. معرفش بالنسبة لي معرفش كلمة بيجين، هو عصيدة بالقرنيت. عنا حاجة مميزة قرقنا هي مرقة بالقرنيت. المرقة اللي نعملها بالحوت نجمو وبيها نعملها بالكسكسي وإلا بالقرنيت. والقرنيت هو نوع من الخبز اللي عملوه البحارة القرقنا باش نجمو يهزوه معاهم وقت يخرجوا في الرحلات الصيد اللي تدوم أيام. وكلمة قرنيت جاية من كلمة قالات. القليط هي وسيلة من وسائل المحافظة على الزاليمون. دونك parmi les procédés de conservation des aliments عنا القرنيت الشايح، وعنا زاد القزقاز الشايح نوع من الحوت نشيحو باش نجمو نحافظو عليه ونجمو نواصلو ناكلوها على مدى العام. والكرموس قبل ما نشيحو راهو برشا كرموس قرقنا. فكتحب انت متحدية من ولاد عزيز، من قرية ولاد عزيز، نلقاو برشا على الكياس، نلقاو برشا الحوت قاعدين يبيعو في الكرموس وقت الكرموس وفي العنب. كيف العنب والكرموس القرقني بنين برشا. فما حاجة مميزة لبحر قرقنا هي المد والجزر وعلاقة هذايا بالقمر وجاذبية القمر. فباش تختار وقتاش تعوم وقتاش تبحر وقتاش تمشي تصطاد لازمك تنتبه للرزنامة نتاع المد والجزر ونتاع أوقات مد باش تعرف تخرج، خاطر باش الفلوكة نقولوا تشحط ساعات يهرب عليها البحر دونك ما تنجمش تعوم. فيلزمنا ننتبهوا لوقتاش يصير المد، حنا نقولوا البحر ميت ولا حي. باش نجمو نخرجوا الفلوكا باش احنا ما نمشيو نعومو خاطر تنجم انت تمشي تلقى البحر واخر الى درجه انه تقول وينو ما عرفش مساله المد الجزري كي ترجع. خصوصيه اخرى هي نسبه الملوحه العاليه في قرقنا، وهذا إضافة للأعشاب الموجودة في في في محيط بحر قرقنا يعطي ميزة من برشا للحوت، هذاك علاش تلقى الحوت من عبالنا ما تاكل في تونس. في علاقة بالنسبة للملوحة عندنا في شركة العباسية ملاحة، عندي مزار غادي سماوه بيت الملح ولا دار الملح، نجم غادي تمشي تاخو فكرة على لي بروسيدي دو فابريكاسيون دو سيل وشنو الإمكانيات اللي تنجم تخرج لي برودوي اللي يخرجوا من الملح بوغ لي زوتيل اي لي ميزون دوت. معنا منطقة سياحية معروفة جدا هي سيدي فرج، غادي نجم نلقاو مجموعة نزول مهمة جدا وفاغي حسب الميولات وحسب الرغبات نتاع زوار قرقنا. فما المطاعم نجم تاكل الاختصاصات المحلية كما في الرملة نجم نلقاو باتيسوري سعيدة مهمة جدا هذه أنا أكو تغنابي، وعنا عروس البحر في الرملة، عنا لبنة طيب ماكلة تقليدية، عنا في العطاية ستالي والنجات معروفين برشا حتى شغل بلو انترناشنال. في سيدي فرج فما لبالما، عنا زادة حاجة مميزة في قرقنا هي المنتزهات، فما حاجة اسمها المنتزه وهو يجمع بين المطعم والقهوة وتصير في الناسيون اسانسيالمون بار لو جروب دو ميوزيسيان دانسور اللي هو طبيعي قرقنا، يعتبر طبيعي قرقنا الامباسادور كولتورال بار اكسيلونس في الارشيبال. هذا علاش خاطر طبال قرقنا يلمين بريسك توت لي فيتيليتي لي ايفينمون سوسيو كولتورال في قرقنا. بالنسبه للمهن التقليديه عندنا دو جون مروان هنانه وياسمين اللي هما قاعدين يعملوا في تفنين اللباس التقليدي القرقني واعاده احيائه حتى ريفيزيت للملابس التقليديه وللغرزه القرقنيه. وعندنا المهرجانات المهمة جدا هي منها عروس البحر في الرملة، مهرجان دمات في العطاية، مهرجان القلة في الهديانة، مهرجان ثقافة الجزيرة المتوسطية بالقراتم.
0: ولاد البلاد هذه كانت دورتنا في قرقنا اليوم. دايوغ نحب نسلم بارشا اللي يسكنوا في قرقنا، كان عندكم مقترحات أخرى تاع بلاي سخرين نتاع حاجات نجم أنشتاين نجم يقوموا بيهم أي شخص مخمم أنه يعدي السلاعة متاعو غادي، كانت نجم تخليونا لي كومنتار تحت الفيديو اللي تلقاوها على الباج موزايكا فام ولا على الباج صباح الخير ويكاند باي موزايكا فام. موعدنا مازال متواصل معاكم احنا، برشا أخبار برشا جديد بعد شوية باش نمشيو نعملوا طلع على عدد من الولايات وين درجات الحرارة مرتفعة الفترة هذه وأكثر من المعادلات العادية مع مراسلي موزايكا فام. عندكم موعد زيدة شوية آخر في ساعتنا الجاية مع دقيقة حظ، فما موعد زيدة مع سيونس اونيك الفقرة اللي كل مرة نحكي فيها على خدمة من الخدم تاع الصيف اللي يخدموا فيها الشباب اللي قاعدين يعملوا في حاجة خرق العادة واللي قاعدين يحكيوا لنا على تجاربهم وشان الحاجات اللي تعلموهم من خلال الخدمة تاع الصيف ويذكرونا كل مرة قديش اللي هي حاجة مهمة ونكتشفوا شكون اللي باش يبارتاجي معنا الاكسبيريانس نتاعو في الساعة الجاية. وما تنسيوش زيدة الموعد اللي يكون مع نوتري بلس، كل مهم صحتكم واستهلاككم مع أميرة العسكري.
2: موزايكا فام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. الأولى في تونس.
3: كل ما تركب في كرهبتك عندك فرصة تستحفظ فيها على روحك وعلى اللي راكبين معاك. أربط السنتور من اللي تطلع في كرهبتك، خليها عادة يومية، كون السائق المثالي وخلي اللي معاك سالمين. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صباح الخير ويكند.

0: نونستوب على الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فهم.
1: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب.

0: وانتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروح
2: هذه هاي فوابي بدنا نروح سيسرو يحكم في درجة الحرارة المرتفعة إن شاء الله يا ربي باللطف علينا الناس الكل 59 دقيقة مازال موعدنا متواصل في صباح الخير ويكاند حتى النص نهار ذكركم اللي بعد شوية عندكم موعد مع دقيقة حظ العشرة وعشرة دقائق عندكم زيدا موعد مع سيونس اونيك نحكيو على المهن اللي عندها علاقة بالسيف خدم السيف كانك انت زيدا تخدم في أي خدمة متاع سيف ووسط العام تقرأ مرحبا بيك مرحبا زيدا بالتجربة متاعك مرحبا بحكايتك على واتساب نجم تخلينا اسمك نمروك الخدمة متاعك رقم واتساب موزيكا فام 23500 و13000 مرحبا بيك انت تنجم زيدا تكون حاضر معنا في سيونس اونيك عنا موعد زيدا بعد شوية مع أميرة العسكري نوتري بلوس كل ما يهم صحتكم كل ما يهم زيدا مكلتكم في الصيف الحاجات اللي تشربوهم زيدا نحكيو عليهم كل ما يهم زيدا الوقاية متاع الحاجات اللي تنجم تصير أو أي حاجة تنجم تقلقكم في الصيف هذا الكل تلقاو النصائح يوميا مع أخصائية التغذية كلها سبت وحد بلتو أميرة العسكري وعندكم زيدا موعد في آخر ساعتنا الجاية مع صندوق عجب مرحبا مساجاتكم تعليقاتكم وانتقاداتكم
3: يلا جو سيف السني حافلة كادوات
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين
3: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كادوات ملي يلا شو
4: عندك أورانج

0: 96 466 4444
1: رياراك وبارك المهدية.
2: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف السنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
4: مع مزارو ميلانو. عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
5: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
4: Mazzaro Milano, l'alama l'oula fi Tunis.
6: سيف السنين عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو، فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مدامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
7: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
8: مستمعي إذاعة موزيكا فم تحية طيبة. شركة نقل تونس تعلن عن أحداث 4 خطوط شاطئية جديدة، وذلك بهدف تيسير التنقل إلى الشواطئ وتحسين خدمات النقل خلال الموسم الصيفي. وتنقسم الخطوط إلى خطان في اتجاه شاطئ حلق الواد، وخط في اتجاه شاطئ سيدي بوسعيد، وآخر في اتجاه شاطئ قلعة لندلس. وبينت الشركة في بلاغ لها أن استغلال هذه الخطوط سينطلق بداية من اليوم الأحد الموافق 12 من جويلية الجاري، على أن تؤمن رحلاتها أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال برمجة سفرة صباحية في اتجاه الشواطئ على الساعة 8 صباحا، وسفرة مسائية للعودة على الساعة 5 مساء. المرصد التونسي للمياه يسجل أكثر من 420 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان من سنة 2026، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. وبين المرصد استنادا إلى التبليغات الواردة عبر موقعه الإلكتروني أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية، وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال الشهر بحسب المصدر ذاته. في شأن دولي، مسؤول محلي إيراني يؤكد لوسائل إعلام رسمية تعرض منطقة خنداب في وسط إيران لهجومه. والقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن عن استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية لأهداف إيرانية، مؤكدة استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية في المنطقة في تصعيد متبادل عقب قرار طهران إغلاق مضيق هرمز. يشار إلى أن قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان أعلنت التصدي لسلسلة من الهجمات الصاروخية صباح اليوم في موجة تصعيد جديدة تزامنت مع ضربات أمريكية لمواقع إيرانية عقب استهداف طهران لسفن بمضيق هرمز. الهند تعلن أن 11 من مواطنيها كانوا على متن سفينة تعرضت لهجوم في المياه قبالة سواحل شرق سلطنة عمان وسط تبادل للضربات بين إيران والولايات المتحدة. وختاما، البنك المركزي المصري يكشف أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت 34.9 مليار دولار في من جويلية 2025 إلى حدود مارس من سنة 2026 مقابل 26.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع نادية وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند.

0: وردة في يوم وليلة العشاء واثناشن دقيقة. شكرا لكم على تفاعلكم معنا, ان شاء الله عاجبينكم الاختيارات الموسيقية, ان شاء الله عاملين جو, ان شاء الله مفرهدين في الصبحية متاع اليوم, ان شاء الله مونسينكم كنكم تسمعوا فينا في الدار, كن بديتوا تقضيوا في الدار, كن بديتوا تحذروا في خرجتكم ولا تفحيرتكم. صحة للناس الكل, وان شاء الله يا ربي تعديوا ويكاند وتم مرتاحين ومع الناس اللي تحبوهم والناس العزيز عليكم. تحية لكم زادة حتى كان تخدموا, ان شاء الله ربي يعين الناس الكل, وان شاء الله موافقين في نهاية كيف ما اليوم, ان شاء الله يا ربي يتعدى كان في احسن الظروف. بعد شوية موعدنا يكون مع أميرة العسكري في نوتري بلوس, ما تنسوش زادة كل المواعيد الإخبارية اللي تكون مفروضة على ذمتكم. لك خلينا نسمعوا دقيقة حظ مع فاطمة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الإيجابية نادية, إن شاء الله تكون بخير والحظ مويتيكم كهو. نحن حاليا صيفي, صيفنا راهو ما يحلكم بالضحكة بالأصحاب زيدة بالذكريات الحلوة. خلينا نبدأ مع برج الحمل, راهي طاقة عالية, تحب تخرج, تحب تبدل جو, أما ركز وما تسرعش في قرارات فجائية. الثور فما راحة هدوء, تميل هو يميل برج الثور للبحر وللمة الهادية, فما فرصة صغيرة لخبر مالي به. الجوزة نهار الحركة, فما برشا اتصالات وخروج, ممكن تعرف ناس جديد وإلا تعيش لحظات ما تتنسيش. السرطان الحمد لله راهو مزاجك باش يتحسن بشوية, أما نحبك تقرب من الناس اللي تحبهم كيف كيف زيدة, راهي الفترة هذي باش تكون اتصالاتها إيجابية. الأسد هو اللي في فورما, حضور قوي في الحفلات في السهرات مع الأحباب والأصحاب, والجاذبية راهي باش تكون زيدة. العذراء راهي فترة واعدة باتصالاتها المزينة, وأنت من أكثر الأبراج حظ في صبحية نهار اليوم. الميزان نحبك تسيس من الإرهاق النفسي, حاول ترتاح وتبدل جو. والعقرب راهي مشاعر قوية, أما حاول تبعد على الغيرة وتعيش اللحظة. القوس ديما حط في بالك اللي الكلام الصريح ينجم يوضح برشا حاجات, حاول تنظم كيف كيف زادة ترتب أمورك وقتها تلقى روحك مرتاح. والجدي فما خدمة فما مسؤوليات, أما في نفس الوقت ميسالش راهو كان ترتاح وتخطط للراحة. عنا زادة الدلو يا نادية, فما أفكار جديدة هو البرج الدلو, فما خرجت مختلفة, هو اللي يحب التجديد والمفاجآت, والفترة هذه باش يكون فيها برج الدلو حضور قوي. ونكملوا مع برج الحوت, رومانسية كيف كيف زيدا يعيش لحظات حلوة مع شخص قريب عليك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند, صباح الخير ويكاند, كل نهار سبت وحد من 6 ل 9 نهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام. موزايك اف ام, حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026, احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة, ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح, أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة, ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشية, أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات, اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.
4: الاولى في تونس. يلا جو صيف سنة حافلة في الحمامات
5: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت على خاطر كل عادة الصيف مع أورانج يلا جو
6: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين عندك أورانج.
2: صباح الخير ويكند.

0: Infos et réservations, application IJA et Tescarty.tn. Bi Moussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
2: معلم الجوتروف هذا
3: صحة بشفاء أما يظهر لي كليت الكهرباء
2: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
3: إي نعم كهرباء مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي PS5 وأكثر من هكا كهرباء تستنى فيه دور الباكو أقرأ نميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو
0: صباح الخير ويكند.

0: هذا الشيكر صحاكنا صحاك النوم. هنا هي اللي عندي ذول النوم. وصلنا العشرة 32 دقيقة وقيد الموعد الأسبوعي مع أميرة العسكري في نوتري بلوس.
1: نوتري بلوس صباح الخير ويكاند.
0: أميرة مرحبا.
2: صباح الورد جلال. صباح النور. الحمد لله
0: سبا سبا الحمد لله يا رب. اليوم نحكيه على موضوع أميرة الحقيقة أنا يظهر لي مهم برشا, خاصة وقت اللي نحكيه على التأثير متاع السخان على البدن متاعنا على الهرمونات متاعنا, وخاصة زادة فما برشا عبيد يقولك في الصيف نحس روحي حتى لو كان ناكل منظم وإلا نعمل غيجيم كمان مانيش نحس اللي قاعد نخسر في وزن وقاعد نضعف. بورتون برشا الناس اللي مذبيهم الصيف هو الفصل اللي يضعفوا فيه.
2: صحيح, معنت هذه من أكثر حاجات اللي لاحظوها العبيد إنه مع سخانة شيء تنقص.
0: صحيح.
2: ونولي وبتتخ ما عادش ناكلوا في وجبتنا كاملين جينيرالمون. تلقى ساعات الماكلة متركزة بتتخ على وجبتين كهو وتلقاهم جينيرالمون كي تبرد الدنيا شوية شوية في العشية شوية في الليل, ولكنك الماكلة معناتها الكسكسي والمقرونة والبرغل والمرق يظهر لي
0: ما نجموش
2: ينقصوا بالكده. دونك الناس تولي تلوش في حاجات سهلة كما غلة سلايد, دونك لي كالوري لوجيكمون اقل من العاده, ولكن نلاحظوا انه الميزان يمشي في الزياده ما يمشيش في النقصان. مالغري لي ديما ثم هاك الاحساس نتاع سخانه دونك ثم اذابه للدهون طبيعيا, ولكن هو العكس تماما. الميزان ينجم يزيد من رطل حتى شلزوز كيلو بنظام الحمايه الطبيعي نتاعو, معناتها وانت قاعد تاكل باللي كالوري نتاعك منظمين وممكن حتى منقص, ولكن بنظام الحمايه اللي اللي اللي يفرضوا البدن باش يحميه من الجفاف بيان سور, دونك يخلي الميزان ينجم يزيد. كيفاش؟ دونك وقت اللي نتعرقوا برشا البدن يفرز دو هرمون مهمين, لا فازوبريسين اي لالدوستيرون. هذوما شي يعملوا هذوما يمشيوا للكلاوي ويعطيوا الميساج انه ما يلزمهمش يفرزوا برشا ماء في ليزورين في في التبول. دونك الجسم يحس انه الدم الماء ينقص والدم ولا مركز اكثر, فهوني فما لخبطه بيان سور تصير معناتها في الجسم نتاعنا وفي ليزورمون نتاعنا, واللي هي وقت كيما معناتها عرفتك الجهاز نتاع اللاغ معناتها يخدم في الجسم وكانه راهو ينجم نخسروا الانسان هذايا. الجسم ما يموتش بالجوع ولكن بيان سور ينجم يموت بالعطش في سوايع, وكان ما فماش نظام الحمايه هذه فنتصور اللي كل صيف نسمعوا لي برشا عبيد تموت معناتها مالغري اللي نسمعوا في دول اخرى ولكن تكون بنسبه اكثر معناتها عنا. دونك النظام هذايا هو نعمه من عند ربي, دونك الزياده اللي تلاحظها واللي هي تحسها راهي نفاخره تحس اذا انت عندك لبس خاتم تحسوا يضيق المنقله تضيق عليك
0: حتى في الساقين.
2: بيان سور هوني نحكيو على النفاخ العادي, حتى ثم عباد ينجم يكون عندهم مشاكل صحيه واحده اخرى
0: اللي تؤدي للنفاخ.
2: اي وقت اللي لاحظوا مثلا عندنا ساقين متورمين اكثر من لازم والا ساق منفوخه او ساق لي والا نفاخ غير طبيعي في الوجه ولا في اليدين, هوني نمشيو للطبيب وما غير حتى تردد. مش هذا اللي نحكي عليه انا اليوم, نحكي في الحالات العاديه. دونك انسان الناسك اللي عرفت توزن كل يوم وتراقب جونغ كيزيدوا رطل ولا كيلو
0: يفيقوا بيه
2: يفيقوا بيه. دونك هوني نحب نقولهم انه ماهوش غراس هذاك اللي تزيد, راهو هذيك زياده مؤقته وطبيعيه وما تتغشش منها خاطر هذيك بدنك راهو قاعد معناتها يحمي فيك. اذا الانسان راهو وقتها ما يعملش النظام هذا, اذا الجسم بلوتو ما يعملش النظام هذاك راهو باش تخسر برشا املاح, والاملاح هذيك باش تعطيك ارهاق تعطيك تعب تعطيك خمول تنجم معناتها تعطينا حتى جفاف. دونك هوني الزياده راهي عاديه وطبيعيه وما غير ما نتقلقوا منها وما غير ما ندخلوا في حتى ستريس. اللي ننصح به اكثر حاجه اعطي جسمك برشا املاح. هوني كي نحكيو على الاملاح نحكيو سورتو على البوتاسيوم اللي هو نلقاه في الخضار الورقيه الخضراء كيما السبناخ الكلافز المعدنوس. دونك حاولوا قد ما تنجموا الخضار الورقيه هذه توجدوها في الماكله نتاعكم, اشربوا الكميات المطلوبة من الماء، ما تخافش منه الماء، خاطر ثم اللي راهو يقول لك عندي نفاخ عندي احتباس ماء دونك نبطل ما نشربش ماء. مش صحيح، بالعكس، معناتها اعطي الحاجات الطبيعية لجسمك من الماء باش هو معناتها يشعر بالامان، باش ما يحسش روحه اللي هو معرض للجفاف. دونك كمية طبيعية من الماء، الخضرة تقعد موجودة عنا، نمشيو برشا السلايت نحنا في الصيف صحيح. ولكن ساعات السلايت راهم يبدو معناتها تري كالوريك، لي صوص ولي فرماج وفيهم برشا ملح، فما نظام يصير في الجسم يزم يتعادل بوتاسيوم مع صوديوم، دونك ما يزمش يكون عندي شويه بوتاسيوم وبرشا صوديوم، دونك هوني اوتوماتيكمون باش تحس اكثر نفاخ. فنقصوا من استهلاك الملح قد ما نجموا، ما ننصحش ان نحيوها في السخانه هذه الملح، خاطر تنجم هوني بالعكس كل التوازن هذاك يختل. دونك الملح نقولوا دومي سيل اسونسيال فريمون ناقص بالباهي، مش لازم نحطوه في كل شيء خاطر نحنا ماكلتنا مالحه طبيعيين، ولكن زيدا نزيدوا من استهلاك البوتاسيوم ومساش ونتأقلموا مع الطقس ونقبلوا الحياة، معناتها ديو ودي با شوية الطل يطلع الطل يهبط، نقبلوها كيف ما هو وما غير ما ندخلوا في حتى ستريس،
0: ونقبلوا شرطو كما قلت وفسرتنا أميرة أنه راهو هذية الزيادة هذية راهي طبيعية وراهو لبدن وكانوا يسو ديفون يحمي في روحه من من وضع ما هوش طبيعي، معناه وقت اللي نحكيه على درجة حرارة اللي مرتفعة هو بيدو البدن يبدأ مش فيهم شون اللي قاعد ساير. مرسي بكو أميرة العسكري، شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله الموعد جد معاك النهار السبت ولا حد الجايين، وانتم زيدا كان ما خلطوش على نيوتري بلوس تلقاها موجودة كاملة على الباج. صباح الخير ويكند باي موزايكا فام. نيوتري بلوس صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند.

0: جمهور مهرجان دجة الدولي، أنتم على موعد مع الفنان مرتضى الفتيتي. نهار لحد 12 جويلية بالمسرح الأثري بدقة، بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي أوي بي أوريدو، تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايك فام.
1: صباح الخير ويكاند.

0: العشرة 47 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك. مرحبا بالناس الكل، تحية لكم يا تسمعوا فينا. موعدنا مازال متواصل معكم في صباح الخير ويكاند حتى النص نهار، موعد الفقرة اللي تسمعوها كل نهار أحد، إيكو ناتور.
1: إيكو ناتور.
0: مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا سي مهدي بالحاجة، المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. مش حكيو على البحورات متاعنا، مش حكيو على حملات المراقبة، على التجاوزات اللي تم تسجيلها، نحكيو على تدخلات زادة الميدانية لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. ونذكروا زادة انه فما رقم موجود على ذمة اي مواطن يسمع فينا توا اللي إلي يحض ولا يشوف فما تجاوزات في واحد من البحورات في تونس، واحد من الشواطئ، ما ينجم كان يكلم الرقم 18 20 وين ينجم يلقى شكون موجود على ذمته، ياخذ الموضوع اللي باش يحكي فيه على التجاوزات اللي شافها والوكالة تعهدت بالتدخل. سي مهدي صباح الخير، مرحبا بك.
2: صباح النور، شكرا على الدعوة، ومرحبا بجميع مستمعي مزيكا فام. ونحب نشكرك اولا على تذكيرك في رقم النداء 18 20 لكافة المواطنين للمنصة الرقمية جسر لأذن تكوينها السيد وزير البيئة.
0: شكرا لك انت سي مهدي ساعة دجا على التدخل معنا اليوم الصباح. وخلينا نذكروا زيدا نوراه الرقم هذا موجود، يمكن فما برشا مواطنين يقولك ليه نجم يكون فما رقم ما فماش تجاوب، ليه راهو فما تجاوب وراهو تم الاتصال بالرقم هذايا وفما تجاوب صار وتم تسجيل حتى نوعية المخالفة. حتى كي تحكي انت الحكاية مكش فاهم معناها شنية طبيعة المخالفة، فانه فما اعوان موجودين اللي يتلقوا الاتصالات ومعناها يحاولوا انهم يدخلوا في اقرب وقت. جوستومون سي مهدي خلينا نحكيوا على الحملات نتاع المراقبه، نوعيه التجاوزات اللي تم تسجيلها ملي بدات الخدمه نتاع وكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي، ونعرف اللي يبداو قبل بمده من الصيف.
2: شكرا. احنا معناها المبدا اللي نخدموا به هو انه معناها الاستعمال العام للملك العمومي البحري يكون حر ومتساوي ومجاني، هذا مكفول بالقانون المتعلق بالملك العمومي البحري. ولكني لاحظوا اللي فما برشا معناها خروقات، وفما برشا معناها ناس تجي تحب تستغل الملك العام هذا بدون ما تاخذ تراخيص في الغرض اللي هو حاجه ممكن حسب القانون، ويحبوا معناها هكاك ينتهكوا حقوق المواطنين.

0: واحنا معناها الناس دي تحب لازم المواطن يخلصهم معناها تقول فلوسه
1: ايه.
0: بتشيف لازم يخلصوش الدولة.
1: انت هوني سمعت تحكي على لي باركينج هكا تاو كي تقول يفكوا
0: لا ما نحكي على لي باركينج, نحكي على لي باركينج ونحكي على الناس جي تحط مظلات ومساقف في الشواطئ دون وجه حق.
1: داكورت اي
0: الكل معناها الناس بتدخل على الصفحة بتاع الوكالة ويوميا الحملات مع جميع الأجهزة الأمنية معناها التدخلات حينية. ونحب نذكر ال 18-20 الرقم اللي قلت عليه تنجم حتى تجرب تطلبوا انت لو كان تحب التدخل يكون آني تصلب الفرع أول بالجهة معناها كل كسوة الولاية الساحلية معناها من 13 الولاية
1: ويتم التدخل من الوكالة أي
0: سمعت السيد وزير البيئة بنفسه يتبع في المنظومة بتاع الجسر هذه ويثبت في اللي كلامات توصلهما.
1: واضح واضح برشا مهم برشا سمعت اللي تقول فيه. بالنسبة لل كما قلنا نوعية التجاوزات اللي تم تسجيلها مؤخرا وحتى حسب الولايات يظهر لي قدمته كترتيب خلينا نقول انه فما بعض الولايات اللي تشهد اكثر من غيرها التجاوزات اللي موجودة في الشواطئ.
0: صحيح كلامك صحيح ولكن شوف زادة فما ولايات الشريط الساحلي بتاعها أطول من أخرى معناها برشا. تعرف ولاية مدنين مثلا تقريبا فيها 500 كيلومتر معناها شريط ساحلي مش حتى صغيرة فهمتني معناها كبيرة برشا وتدخلات معناها موجودة على كامل الشواطئ تقريبا ومعناها احنا معناها نطلب منهم الناس هذوما معناها يحترموا المواطنين ويحترموا الدولة نحترم خاصة القوانين الجارية بها العمل وما خطر فيها تعرف ليش خطر فيها عقوبات راهو مالية وفيها عقوبات جزائية معناها توصل حتى للسجن وما نتمناو احنا حتى حد الشيء ذا ولكن احنا زادة مطالبين ننفذوا القانون والقانون معناها لازمنا نحزو ونحرر محاضر وفما إجراءات إدارية وإجراءات جزائية.
1: خلي نذكر جوستمان بالتجاوزات سمعتك تقول تجاوزات يعني خلي نذكر يمكن فما نازده اللي ما تعرفش شنو التجاوزات هذه اللي تنجم تؤدي الى مخالفات. وزيد فما سؤال مهم انا اليوم كمواطن نجم نشوف مشهد يظهر لي انا اللي هو فيه تجاوز في حين انه يمكن الوكاله ترى اللي ما فيهش تجاوز. يعني خلينا نذكر المواطن شنو حقه اليوم وقت اللي يبدا موجود في شاطئ وشنو الحاجات اللي كيف يراهم يلزموا معناها حاجه الارمونت يلزموا يبلغ عليها. خلينا نقول
0: احنا معناها الاستغلال بتاع الملك العمومي البحري بتاع الشواطئ ينجم يكون صفه استثنائيه نعطيه ترخيص في الاشغال الوقت الملك العمومي البحري ولكن الترخيص هذا في الحالات الكل لا يمكن يتجاوز نص عرض الشاطئ اذا المواطن قلقوه والا المواطن ما خلاوش يعوم على راحته. واحنا نعرف واللي ناس من بعيد وخاصه معناها كيما هكا في الويكاند معناها في عطله اخر الاسبوع جايب صغيراته ماشي للشط اذا فما اي قلق يتفضل يتصل برقم النداء 18-20 واحنا تحت الذمه ندخلوا نمشوا نثبتوا ونطبقوا القانون. معناها حبيت نقول لك المواطن اولويه قصوى عنا لا نقاش فيه الشيء ذي.
1: واضح واضح جدا. شكرا لك سي مهدي بالحاج مشكور على حضورك معنا. مشكور زادا اللي نذكروا اليوم المواطن بالحق نتاعو في انه يعوم على راحته وكما سمعتوا نعاود نذكركم فما الرقم 18-20 هو الرقم الاخضر اللي موجود على ذمتكم يكون فما اعوان نجم تسجل المخالفات هذيا وتتدخل في صوره ما تحسوا باي قلق والا اي اعتداء على حريتكم في انكم تكونوا تمارسوا حقكم انكم تعوموا في بلادكم وفي الشطوط التونسية. مشكور ضيفنا دي كان حاضر معنا سي مهدي بالحاجة المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. كانت هذه إيكو ناتور بالنسبة اليوم.
2: إيكو ناتور صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبت واحد من 6:30 نهار مع نادي الفورتي على موزايك فام.
1: مرحبا بكم ومرحبا بحكايتكم مرحبا بملاحظاتكم وأصواتكم اللي تكون موجودة في صندوق أعجاب على 71-113-013.
2: صندوق أعجاب
3: يا ربي يزيونا من المسلسلات السورية يا عم مسلسلات يا أخوي حطونا حتى قدم تعليش في القائلة هكي داخل حطين مسلسل سوري يناش يحطونا مسلسلات انتين يا أخوي حطونا في قائلة يبدلوا حطوا حاجات أخرى يحطوا حاجات قدم انتين نحن والله شيخ لك كيت عبدالله العربي
4: العجب وما نجمش نوريكم باش نبعث لكم العجب. عندنا الماء مقصوص وعندنا الضوء مقصوص من 4 تاع العشية اللي هذه

0: اللي كلفكم فيها قضايا صوت مواطن من كيف.
1: مين المسؤولين؟ المنطقة السياحية رامبوان بولينج المهدية، طريق الكرنفال، كرنفال على حاله، حشيش زبلة مطيشة يمين ويسار، طريق يحشم، صورة من تونس الخضراء إلى العالم، لأنه سايح يجي من كل مكان ويشوف الطبيعة الخلابة في المهدية.
2: لا مشينا للبحر لا جينا من البحر، هانا قيلنا وقمنا، لقينا الكليماتيزور سرخ من الشارج، هانا مقابلين بعضنا على شقالة شعيرية تهبل. صندوق عجب.

0: على موزيك فم.
1: موعدكم بعد شوية في ساعتنا الأخرى من صباح الخير ويكاند مع توت أوبسيون مع الإكسبير أون أوتوموبيل الكن بن فضل. مرحبا دايوغ بتعليقاتكم بأسئلتكم، كل مرة نحن نقدم لكم بعض النصائح اللي تهم كرهبتكم ونحكيو زيادة حتى على لونسمون بتاع كرهب جدد وللناس المغرومين بالكرهب الإلكتريك. بعد شوية عندكم موضوع يهمكم برشا، باش نحكيو على براند اللي يهم برشا الناس المغرومين بالسيارات. عندكم موعد زيادة مع الدبارة الصيفي مع شيف وفيق، وكل مرة يكون حاضر معاه شيف شاب أو شابة باش يقدمونا لي غوسيت متاع الصيف ويعطيكم شوية أفكار كينكم حايرين في الدبارة متاع الصيف.
2: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينج صيفي، بتايل بانك توصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتايل بانك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
3: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
4: Yalla, yo. Yalla.

0: سك واليوسن حتى ل 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع توك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج.
2: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
1: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
3: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن في بلاغ عن تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الواحد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والذي كان مبرمجا ليوم غد الاثنين الموافق للثالث عشر من جويليا الجاري، وذلك أثر لقاء جمع ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولين من الكنام أسفر عن تقديم تعهدات بخلاص المستحقات المتخلدة بذمة الصندوق وفق أجال متفق عليها. وبينت النقابة في بلاغها أن الاتفاق ينص على صرف دفعة أولى قبل الخامس عشر من جويليا الجاري، تليها دفعة ثانية بين الثلاثين من جويليا والخامس من أوت، والثالثة بين الحادي والثلاثين من أوت والخامس من سبتمبر، وذلك بهدف تقليص أجل الدفع إلى 90 يوما. والهيئة النقابية تؤكد استمرار مخابر التحاليل الطبية الخاصة في تقديم خدماتها حرصا على استمرارية العلاج، مشددة في الوقت ذاته على أن تعليق قرار الإيقاف يظل مرتبطا بالتجسيد الفعلي لهذه التعهدات لضمان ديمومة المنظومة وحقوق المهنيين. الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقرر تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. ويأتي إقرار هذا الإجراء خلال جلسة عمل موسعة عقدتها الإدارة العامة بمشاركة مسؤولي المصالح البيطرية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمختلف ولايات البلاد، خصصت لمتابعة الوضع الصحي للقطيع وتأثيرات التغيرات المناخية الراهنة. في الشأن الدولي، الديوان الأميري القطري يعلن الحداد العام 4 أيام اعتبارا من اليوم في كافة أنحاء البلاد على وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني عن عمر نهز 74 عاما. وزارة الداخلية القطرية تعلن تسجيل 4 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض للهجمات الإيرانية. والحكومة العمانية تستنكر القصف الذي استهدف أراضيها بحسب ما أفادت الوكالة الأنباء الرسمية العمانية، وذلك فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف السلطنة مع دول خليجية أخرى في ظل تبادل الهجمات مع الولايات المتحدة. ختاما، مسؤولون يعلنون اليوم السيطرة على حريق غابات أودى بما لا يقل عن 12 شخصا في جنوب إسبانيا، ما أتاح لمئات السكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم، فيما يواصل عناصر الإطفاء جهودهم لإخماده بالكامل. وذكر المسؤول الإقليمي في أجهزة الإنقاذ أنطونيو سانز أن السلطات سمحت لنحو 600 شخص من أصل 1500 شخص تم إجلاؤهم في منطقة الحريق أو من منطقة الحريق في مقاطعة ألميريا بالعودة إلى منازلهم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نادية وكامل فريق برنامج. أصبح الخير ويكند، إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.
6: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك فام.
1: 11:09 دقائق، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله طريق سلام عليكم، سيسر ويحكم في الطريق، سيسر ويحكم في درجة الحرارة المرتفعة، وماذا بكم تبعدوا على وقت الذروة اللي كانت حذرت زادا منه وزارة الصحة من 11 حتى الأربعة متاع العشية، على قد ما تنجموا حاولوا تبعدوا على انكم تكونوا اكسبوزي لأشعة الشمس، انكم تكونوا تحت أشعة الشمس في التوقيت هذية، وان شاء الله يا ربي تتعدى هالليامات هذية كان باللطف وكان بالخير وسلامة. معكم الأسبوعي مع كل ما يهم عالم السيارات للناس المغرومين بالكراهب، واليوم تحديدا الناس المغرومين بالكراهب الإلكتريك. الموعد يكون مع أركان بن فاضل في توت أوبسيون.
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم
0: توت أوبسيون مع أركان.
1: معنا مازال متواصل معكم في صباح الخير ويكاند حتى النص النهار. البارح في توت أوبسيون كنا حكينا وقدمنا بعض النصايح للمستمعين، الحقيقة نستدعاكم كان ما تفرجتوش فيها تعاودوا تدخلوا على الباج صباح الخير ويكاند باي موزايك فام، تلقاو توت أوبسيون وتلقاو التفاصيل اللي تهم الحاجات اللي لازم تنتبهوا لهم الكل قبل ما تخرجوا في السلاعة، وان شاء الله يا ربي تعاديوا لي فاكونس نتاعكم في افضل الظروف. أركان يلتحق بينا اليوم، مرحبا أركان، ان شاء الله نهارك زين.
3: نهارك زين نادية، مرحبا.
1: اليوم كان باش نحكي ويظهر لي على لانسمون نتاع كهرباء 100% الكتريك في ماركه نكتشفوها معك،
3: بي ام دبليو. عشاق السيارات الالمانيه، ناس لي بيوريست، فما الحقيقه راهو دو كلون في في الكهرباء الالكتريك تاع بي ام دبليو الكل، اي سورتو في الاكس 3. فما لي بيوريست، الناس القدام يقول لك نحب الديزاين القديم وجاكسيب با الديزاين الجديد تاع بي ام دبليو، لكن راهو اللي ما يقدمش يوخر في الدنيا هذه. دونك بي ام دبليو ماشي برشا في لي فواتور الكتريفيي، سي وي 100% الكتريك ولا لي زيبريد ريشارجابل، والديزاين هذا الى ديفيزي العباد الحقيقه، مي اي مارك توجور لي اسبري. الكهرباء مزيانه مخدومه بالكدا، الكهرباء تري ايروديناميك كما تعرف تعمل لا مارك بافاريان. الحقيقه لي بيوريست فيهم برشا نساعوا للشيء الجديد هذا وهالالكتريفيكاسيون وهالنوفوتي هذا، وفما ناس قعدوا ديما معناها ياسر نوستالجيك هذاك علاش الكالندر، وفما حاجات معناها في الكهرباء هذايا انسبيري من الكهرباء القطب نتاع بي ام دبليو نتاع الستينات. دونك يثبت بالكدا وتبدا كونيسور ومغروم برشا، تحس هالكهرباء ما قطعتش مع الماضي لكنها ماشيه برشا في الشيء نتاع المستقبل. ياسر الكهرباء مخدومه، البوكلي القدامي مخدوم بطريقه حلوه برشا، الكالندر اللي نعرفوها نتاع بي ام دبليو موجوده غافيني مزيانه، برشا ضوء في الكهرباء، برشا ليد. الحقيقه انا عجبتني برشا، هذوما كهرباء المستقبل وما نجموش ما نتبعوش هالريفولوشن هذيا. Architecture 800 volts, karaba yeser yeser futuriste, instrumentation qoya barsha, immersion kbira barsha fost el karaba hadaya, recharge sari'a jadan, aqal barsha dhi'a nta dhaw fi el karaba jdoud ta BMW que karaba okhrin, efficacité kbira w barsha performance. Donc lyoum nahkiou ala recharge najem toussel 400 kilowatts بورن ultra rapide، معناها في 10 دقائق تلقى روحك شارجيت الكهرباء نتاعك، حاجه حلوه وحلوه برشا. الغارانتي 5 سنين، الباتري 8 سنين و160 الف كيلومتر. الكهرباء نتاعنا فيها 469 حصان، الباتري كما قلنا قويه 108.7 كيلووات، اركيتكتور مختلفه من عند بي ام دبليو، سي اون باتري اللي فيها دي سيلول اون سيلندر، سهل برشا تبديل لي سيلول. اليوم الناس كل تحكي على تبديل لي سيلول تاع لي باتري كي تبدا دي سيلول ديتيريوري، دونك الجيومتري هذيا اللي خدمت بها والاركيتكتور هذيا اللي خدمت بها بي ام دبليو ياسر تسمح في المستقبل بالانتروتيان السريع نتاع الكراهب والبونكتويل. 645 نيوتن متر دي كوب الموجود او كونتون في الكراهب الكهربائيه، حاجه معروفه. الكهرباء هذه تنجم تكون معناها ديلي مزيان برشا، نحكيو على فواتور الكتريك، دونك فما ايكونومي دينيرجي انت والمود دو كوندويت نتاعك. سيدة المستمعين ادخلوا شوفوا التصاور نتاعنا،
1: انا بيجي دخلت راه وانت تتكلم وانا نتفرج.
3: BMW جابولنا la version 50 X-Drive Pack M Pro، معناها le summum متاع les équipements et le summum متاع design، باش في المستقبل ينجموا يجيبوا دي ديكلينيزون اخرين. دونك اليوم جابوا اغلى version، نقولوا احنا version حلوه برشا، الحصار باش يكون في حدود 299900 دينار، وفما دي version اخرين باش يجيو، ممكن version 40 زاد باش تجي، وباش يكون فما دي version يكونوا سومهم ارخص avec définition فيهم اقل اوبسيونات. هذا هو كهرباء جايه من المستقبل، كهرباء مزيانه برشا، وكهرباء نحبوا نراوها الحقيقه في كيساتنا، ونحبوا نراو كهرباء بالنيفو هذايا الحقيقه، وبهالديزاين هذايا وبهالفيوتوريزم هذايا في الكيسات نتاعنا في تونس.
1: ميرسي بوكو أركين، يعطيك صحة، شكرا ليك. تنجموا تعاودوا تتفرجوا على توت اوبسيون، تلقاوها على الباج موزايك اف ام، وان شاء الله الموعد يتجدد معاك في الويكاند الجاي.
0: توت اوبسيون مع أركين.
2: شيل فيول سيف، فرتسو نظيف ويدوم.
0: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادي الفوتي على موزايك اف ام.
4: يلا جو سي فسنة حافلة في الحمامات،
5: وسنة باش تزيد تحفل أكثر، خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات، وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد، يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت، على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
6: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين. عندك أورانج.
0: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادي الفوتي على موزايك اف ام.

0: ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: الحديث 25 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل في ساعتنا الأخرى من صباح الخير ويكاند. كما قبيلة أحكينا على وقاية الدبارة شنو زادة لزانسبيراشن اللي نجمو يجيوكم في كنها رسبت واحد لقاية ذي مع دبارة الشيف.
0: دبارة صيفي دبارة صيفي مع الشيف وفيق.
1: اما احنا دبارة صيفي متاع زوز شيفين يظهر لي. شيف وفيق مرحبا.
2: اهلا وسهلا. اكمباني
1: مرحبا.
2: دونك فوالا دونك اليوم نهار الاحد مش نستقبلوا شيف مهدي شهبي. مهدي سي ان جون شيف دوريجين تونسي تونسي مغربي مغروم ياسر بالكوجينه. سي اون ريكونفيرسيون كان يخدم شي حاجه اخرى بعديك حب الكوجينه وانطلق على روحه تو يقرا لهنا في الاكاديمي دي شيف في تونس ويعمل في كيلكو ستاج دون دي زوتيل. دونك باش يحكي لنا شويه يعطينا جو هو في الصيف.
1: مرحبا بيك مهدي.
3: وبيك عايشك.
1: عايشك شرفتنا بحضورك. ساعة قبل كل شيء انا نحبهم القصص نتاع الريكونفيرسيون. شنو اللي خليك تمشي للكوجينة ساعة وللموندو نتاع الكوجين؟
3: والله انا جابني اكثر الغرام. معناها ملي انا صغير مغروم بالكوجينة ونحب معناها بالكدا فهمت.
1: فما شكون في داركم مغروم بالكوجينة وبالتطيب ولا جوست وحدك هكاك تغرمت؟
3: لا نحن في الدار الكل مغرومين.
1: اوكي.
3: نحبوا كل لما ونحبوا التصنيف ونحبوا العباد معناها فهمت.
1: ايه
3: الانسيان فهمت. تربينا في دار كبيرة وقعد الغرام كبر معناها معايا وحتى كي قريت قراية أخرى قعد ديما كنلم الأصحاب والأحباب وكل فهمت.
1: ديما كصاحب لي طيب معناها.
3: ايه كنحب العباد ملمومة بحذايا والكيف بتاعي أنا العباد كي تبقى قاعدة طيب لهم وكل
1: مانيفيك.
3: معناها يعرفوها الناس الكل.
1: مانيفيك مانيفيك.
3: بعد
1: دونك بعد انتقلت قلت خلينا نشد ثنية الكوجينة نتبع الغرام.
3: معناها قريت في فاكولتي عملت ماستر مانجمنت وكل شيء خدمت معناها في الدومين وبعد مشيت المغرب في بالي باش نقعد غادي بعد هيا قلت بصراحة ما نجمش نبعد على تونس وماكلة تونس والجو بتاع تونس. قلت اسمع يلزمني حاجة نكمل حياتي كما نحب.
1: اوكي.
3: هكا ورجعت لتونس قعدت نخمم نخمم نخمم دخلت نقرا ديريكتومون كوجينا في معنا في الاكاديمي قضاء احسن بلاصه وتوكلت على ربي وتو الحمد لله هنا شادين الطريق والحمد لله.
1: مرحبا بك وشرفتنا برشا بحلاها حكايتك شيف مهدي. عطينا فكره شنو تقترح علينا اليوم وبعدها نحكيو زيد على شنو الفرق بما انك عشت في المغرب وعندك اصول مغربيه بين الكوجينا المغربيه والتونسية.
3: اليوم باش نقترحوا عليكم مزيج بين الماكله المغربيه والتونسية.
1: مانيفيك.
3: باش نعملوا حاجه في لونتري باش نعملوا الزعلوك باش نعملوا الزعلوك بتاعنا وباش نعملوا ان شاء الله السويت باش نعملوا قناويه بالعلوش والدسير ان شاء الله باش نعملوا بسطيله حلو
1: باهي برشا
3: باهي نتوكلوا على ربي.
1: يلا بينا
3: باهي باش نعملوا الزعلوك. اول حاجه يلزمنا باذنجان طماطم وشويه ثوم زيت زيتونه هذوما اللي
1: هو سلطه ولا شنو هذا
2: سلطه صحيح اي فوالا صحيح
3: سلطه تقدم بارده
1: باهي برشا. اوكي
3: نقشروا الزعلوك بتاعنا ونحتفظوا بالقشور بتاعه باهي. فما أستيوس يزم يعرفوها فما كتبه كحلة هذاك راهو معناها يابسة القشرة بتاعه كل وكتبه أكثر فاتحة هذاك معناها مازل تري.
1: أوكي.
3: به
1: والأحسن شنو
3: هو الأحسن تري بس
1: ديما في الخضر ديما حاجة تري مش حاجة غامقة دونك
2: نقدر بتنجلت الصيف تبدأ شوية شيحة وفيها شوية مرارة
1: وراء. أوكي.
2: دونك هكا علاش فما كل واحد بالأستيوس حلوة برشا كحلة كعبة البتنجيل معناها راي يابسة شوية كي تبدأ فيوليت فيها شوية كيكا راي باهية تري معناها تنجم تستعملها بالقشرة نتاعها.
1: ومن
3: بعد شنو نعملوا خاطر نحن فيها يبدأ فيه شوية مرارة البتنجيل نتاعنا نفخوه شوية ماء وملح
2: نقصوه قبل
3: اي نقصوه وكل شيء دي كوب صغار ونخليوه يتنفخ.
1: أوكي.
3: ومن بعد شنو نعملوا من بعد نحطوا نجيبوا شوية طماطم شوية زيت زيتونة ونحطهم في طنجرة نقليوهم وكل ونزيدهم شوية ثوم. ومن بعد نجيبوا نحي ونخرجوا البنجان نتاعنا من البول اللي كنا فيها ونحتفظوا بالماء نجمو نسقي بيه المحبس اللي في الجنينة نتاعنا ولا نجمو نحطوا ولا نجمو نحطوا في أي حاجة ما نستعملوا وعاء الاستعمال بتاعه.
1: مانيفيك.
3: باه ومن بعد بقلت ربي نحطوا نرفسوهم الكل مع بعضهم نرفسهم معناها بالطماطم والثوم وزيت الزيتونه وكل مع بعضهم ونحطهم يرتاحوا. ومن بعد هاك القشيرات اللي احنا خليناهم تاع البتنجان نجمو نقليوهم شويه نزينوا بهم نحطوا معاهم شويه مع نحطوا معاهم شويه معدنوس شويه قزبر نحن شنو نحبوا. بالنسبه للفاح نجمو نحطوا شويه ملح وكمون
1: كمون في الاخر.
2: هي كيما الفيرسيون تاع البابا غنوش
1: كيما الفيرسيون تاع
2: تاع سلطه هي كلمه زعلوك في هي معروفه ما بينات يقولوا ما بينات المغرب والجزائر. هي زاد كلمه عربيه اللي هي جايه من كلمه زلوق. اوكي. دون كلمة زلوق مشيت بشوية بشوية اللي هي إكرازية على خاطر البتنجيلة ما اللحمة متاعها ملحمة سي الحم البتنجيلة تبدخشينة وكل شيء كي تبدأ مزيتها وشاربة زيتها وكل شيء كي تخدمها أنت بالفرقيتها تحسها اللي هي ما زلت نقوله نحن صحيت ولا معنا
1: تمشي معاك
2: دونك علاش تتعمل هذيك واسمها زعلوك جاي فما بوتيت زاده زعلوك نتاع بتنجيل وفما زاده شكون يعملها بال في الـ في الـ في الكوجينه التونسيه تتعمل حتى بالقرع الاخضر وتتكلم اسمها زعلوك تسمع عجلوك عندها اسم اخر في الطبخ التونسي فوالا
1: باهي برشا يعطيك صحه شايف دونك حطينا الكمون وفوحناها حاضرة حاضرة باش ناكلوه
3: ونخليها ترتاح شوية في قدم بارده خير حتى الشيف يعرف معناها خير تكون ألذ وأبن
1: اوكي باهي برشا
3: والبلا برانسيبال بتاعنا نجيب القناوية التونسية ما هو وقت القناوية هو وقت الصيف والدنيا والكل نجيب باش نفوحوا الحمى بتاعنا شوية ملح شوية فلفل أكحل نخليه يرتاح ونجيبوا القناوية بتاعنا ننظفوها من
1: المهام الصعبة
2: اي لي دو اكستريميتي
3: لي دو اكستريميتي نتاعها نطفوها وكل ونغسلوها شويه بالملح لحرش في ناحيه المن نتاعها ومن بعد نشلوها بالماء ونخليها ترتاح نجيو في طنجره صغيره نحطوا شويه زيت زيتونه نحون نحطوا الملح نحطوا الحم نتاعنا ونحكوا عليها طمطومه طريه معناها وشويه بصل ونمرقوا عليها بالماء سخون ومن بعد نخليوها كتيب معناها قريب تيب بالكدا وكل نرميوا القناويه نتاعنا وبعد في الاخر نرميو قرايين فلفل وصحه وبشفاء
1: فما شكون يقليها القناويه في الاول صحيح موافق على الطريقه ولا مش موافق
2: مدارس مدارس بالحق فما شكون مثلا يكون ينحي قبل ما ينظفها من البونتات يعملوا لها غلوه صغيره في ما يغلي بالملح يخرجها ينظفها على اليمين وعلى اليسار ومن بعدك يخليها على روحها ويطيبها فما شكون يقليها في الزيت كريمه
1: وتسيبها
2: صحيح تسيب التلعيبه نتاعها هي ومن بعد يرجعها بالنسبه للقناويه راي في المغرب ما ماهيش قناويه
1: داكو
2: اوكي كي تمد القناويه شي ماشي يسموها
3: ملوخيه
2: صحيح القناويه تتسمى ملوخيه
1: داكو
2: للتاريخ خاطر لازم نحكي هذه للتاريخ وكل شيء الملوخيه هي كانت يقولوا هي ماكله الملوك اوكي القناويه زاد كيف سي لا سول بلانت اللي هي تشبه اللون نتاعها اللون نتاع الملوخيه وفيها التعليب التلعيبه هذيك اللي دونك فما بلدان ياخذوا القناويه يشيحوها ويرحيوها ويطيبوها كما يطيبوها الملوخيه ويسميوها ملوخيه الخدم معناها الملوخيه الصحيحه ياكلوها لي غوا الملوك
1: والملوخيه
2: الفيرسيون تاع الشعب ومتاع الوحده خاطرهم يقولوا الملوخيه فيها دي فيرتو وكل شيء دونك اسمها ملوخيه الخدم وراي كانت موجوده حتى في تونس تتعمل في تونس في عهد البيات كانت تعمل على خاطر القناويه كانت موجوده في المرسى اكزاكتومون في البحر الازرق وكانت فيها كانت فما الميسره وكل شيء دونك تاريخيا دونك حتى القناويه راهي عندها جو كبير بالنسبه للفاح اللي قالوا ملح في الاكحل ما فماش ما احسن من هذا القناويه بزوان بال تبدا بور كي من هكا وحاجه وحيده ما تعملهاش كي تحط انت القرن فلفل في الاخر بكل كانوا حار ما غير ما تعمل لك التشليطه صغيره ولا القصه صغيره لو مش ما يسيب لك شكل الحار نتاعك الكل فوالا
1: تولي معناها الكوتي حار
2: الكوتي حار اللي حلوه ياسر القناوي فوالا
1: تري بيان بي نكملوا شايف مع الديسير
3: الديسير باش نعملوا حاجه مغربيه تونسيه هي مزيج معناها فهمت باش نعملوا البسطيله
1: البسطيله اللي موجوده برشا في الفروحات في تونس دوني جي لامبرسيون اللي ولات حاجه انت اون توكاريت هنا في برشا روسيت اللي هي معناها لا روسيت يستعملوها ويقدموها معناها كحاجه من الحلويات اللي تقدموا في العروسات التوينز
3: اي اما بسطيله هذه على باس في المغرب معروفه معناها مالحه حلوه نحن باش نعملوها حلوه برك
1: اوكي
3: شوف باش نعملوا باش نمشيو نحن لما وقت الكرموس او كل باش نمشيو للجبه باش نجيبوا شويه كرموس
2: كرموس الجبه صحيح
3: كرموس الجبه باش نجيبوا مع ونحن مروحين باش نتعداو شويه التسطور نجيبوا شويه القوطه بتاعنا باش نتعداو من بعد وصل البلاد نجيبوا الورق الملصوقه بتاعنا هذوما الانجريديون باش نسحقوهم
1: ومن
3: بعد شنعملوا نجيبوا الكرموس بتاعنا ننظفوه وكل ونقصوه اون دي لامال معناها ديكوش صغار ونجيبو نحط عليه شويه قوطه تاع التستور بتاعنا فهمت ومن بعد نزيد نعملو دو كوش ومن بعد في الاخر نعملو عليهم لفه بتاع ورقه تاع الملصوقه
1: باه
3: ومن بعد باش نعملو لهم دريساج بتاعهم شويه قرفه نعرف اللي هي القرفه في تونس
2: تيب نتاعها في الفور ولا في المقله ولا كيفاش
3: لا ندخلوها شويه في الفور خير
2: اوكي
3: تقعد بلو كروسيونت وكل خير من المقله
2: نعملو ورقه بتاع بريك نعملو ثلاثه ورقات نحطو زبده فوقها
3: نعملو زوز ورقات ويكونوا ما بيناتهم بالزبده وكل خير تكون
1: تولي تكون هكا
3: اوكي فهمت
2: نحن عندنا مشكله مع القرفه
1: اي والله انا نحبها ساعه تعجبني
2: في تونس نحن عندنا شويه
1: ما بيجي نيبال وغو
2: ما ماهيش موجوده برشا في الكوجينه تاعنا نحن بتاتر فما دوره تراب لا
3: وتجي ابن معناها تجي بينا برشا وحتى ونزيدو نجمو على سكر غلاس المزيج تاعهم يجي ونزينو بورقه نعناع
1: تري
3: بيان جيبنينا برشا معناها عملنا
2: حلوه الباستيله باسي معناها ناخذوا كعبات ولا ناخذوا نجمو ناخذوا مهدي كعبه كرموسه كي كامله اوكي نغسلوها مليح مليح نقصوها نعملوا كروا من الفوق تبدا كي محلوله ونجيب صبوا فيها الجوته ونعاونوها كيما كيما الصره هكا ونحطوها في الفرن
3: كيما بريك صره
2: صحيت بريك صره بال
3: باه باه كل واحد وكيف
1: باهي برشا يعطيكم الصحه شكرا لكم ميرسي بوكو شيف مهدي شهبي نورتنا برشا بحضورك بحضنا يعيشك على البروبوزيسيون نتاعك الكل ميرسي زيد شيف وفير كيما العاده ديما لا توش نتاعك ما تنجم كان تضيف لنا حاجات مهمه برشا دايغ برا سيفي تلقاوها كل نهار سبت وحد في صباح الخير كانت.

0: الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: يلا جو سيف السني حافلة كادوات
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كادوات أخرين.
1: فيش تستنى خاطر سيف السني حافلة كادوات ملي يلا جو
2: عندك أورانج.

0: curiosité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا، مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي، أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
2: مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو، كل جمعتين دي سكوتور، دي تروتينات إلكتريك، دي بي اس 5 وأكثر من هكا. كرهبة تستنى فيه، دور الباكو، أقرأ نميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com.

0: مزيكا فم
1: 11:47 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس الكل، مرحبا بكم وين ما تسمعوا فينا. وقيت نحكيه على درجات الحرارة المرتفعة. كنا حكينا من المعهد الوطني للرصد الجوي على عدد من الولايات اللي موجودة فيهم درجات حرارة مرتفعة وأكثر حتى من المعدلات، من بينهم القيروان وين موجود زادة مراسل مزيكا فام خليفة القاسمي بالقيروان. خليفة أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: صباح الخير نادي، وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات.
1: مرحبا بك خليفة، إن شاء الله باللطف. خلي نقولوا على درجة الحرارة في القيروان اللي تقريبا وصلت حتى 46 درجة، ويظل يتول وقاية ذيرة هي أكثر الغسنتين تصور أكثر.
2: بالفعل ثم بداية هبوب الرياح الشهيلي وارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع باش توصل إلى 46 درجة. الحقيقة كما تعرفي أغلب سكان ولاية القيروان بنسبة أكثر من 70% يسكنوا في المناطق الريفية، والقيروان ترتكز على القطاع الفلاحي، وفما حركية كبيرة يعني من الساعة الخامسة حتى الـ11 متاع الصباح يكون فما حركية كبيرة، يخدموا عباد في الفخصة الفلاحي، يجمعوا في الطماطم، وفما المخصص للتحويل، فما زاد يجمعوا في الدلاع والبطيخ، والأغلبية اليد العاملة هم أغلبية من النساء. بعد 11 متاع الصباح كما تاويك الوقايد تنقص الحركة بشكل ملحوظ. فما عائلات من الصباح يمشوا للمناطق الساحلية للبحر، وفما زاد الشباب يمشوا في شكل مجموعات سواء في السيارات الخاصة ولا حتى على الدراجات النارية. شفنا برشا يعني أطفال وشباب يمشوا في الدراجات النارية، وهذه دعوة باش يلبسوا الخوذة ويحترموا السرعة، خاصة يمشوا للمناطق الساحلية باش يبحروا الصغار هذوما والأطفال والشباب. فما زاد أطفال صغار يمشوا للمسابح الخاصة المنتصبة في ولاية القيروان باش يمشوا للبرود ويتفردوا. الحاجة الباهية في القيروان ما فماش رطوبة، الطقس يكون جاف وهواء لهواء شايح، وإن شاء الله يحترموا المواطنين خاصة الفلاح، يحترموا الإجراءات الوقاية من الحرارة اللي نصت عليها وزارة الصحة، كما يعني شرب الماء بانتظام، يتجنبوا التعرض مباشر لأشعة الشمس خاصة من 11 حتى 4 متاع العشية. بل الحقيقة بعد 4 متاع العشية نهارات الضمة قاعدة يتغير الطقس وتكون ثم النسمة، فما زاد إن شاء الله يبقوا في المناطق يعني يكون فيها ظل، وما فماش هلاعة، فماش خوف، ما فماش حاجة عادية. العباد مستأنسة خاصة الفلاحة يخدموا في الموسم نتاعهم في الصباح. بعد 11 حتى 4 يكون ما فماش حركية الحقيقة في القيروان. إن شاء الله زاد العباد البرشا يستعملوا المظلات للوقاية من أشعة الشمس، ولهين إن شاء الفئات الأكثر هشاشة خاصة الأطفال وكبار السن لهم بهم، والحق الحاجة عادية معتادة، ما فماش يعني كما قلت خوف ولا هلع. عباد يمشوا، فما عباد تطحر، فما عباد تخدم في الفلاحة، وفما عباد محلات محلولة، فما شكون يغلق المحل نتاعو من 11 حتى 4 نتاع العشية، وفما اللي يبقى يخدم بشكل عادي.
1: واضح جدا، شكرا لك خليفة القاسمي، مشكور جدا على المداخلة. حبينا ناخذ فكرة اليوم على خلي نقولوا أعلى درجات حرارة باش يتم تسجيلها في ولاية القيروان. خلي نمشيو للجندوبة زادة موجود مراسل مزيكا فام عبد الكريم السلطاني. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: صباح الخير نادية ليك ولكل المستمعين في اذاعه مزيكا فام.
1: مرحبا بك، مرحبا عبد الكريم.
3: كما قال زميلي

0: وهنا كما قال خليفة انضم صوتي لصوته ونقول لهم حذاري ثم حذاري، خاصة السباحة في الوديان هذه، وديان مياه عميقة وفيها بعض الأخطاء،
1: والسباحة فيها خطيرة بتبيعة،
0: والسباحة فيها خطيرة
1: وحتى ممنوعة زيتها،
0: وحتى ممنوعة بالفعل خاصة في السدود والبحيرات. نادي ارتفاع درجة الحرارة بالجهة رفقه هبوب رياح الشهيلي لدرجة هوية الحماية المدنية بجندوبة، نزلت يوم أمس بصفحتها الرسمية مطوية تحسيسية تثقيفية حول الوقاية من مخاطر الشمس، ونصحت المواطنين بوضع القبعة واستعمال واقي الشمس وارتداء النظارات الشمسية والبقاء في الظل قدر الإمكان والإكثار من شرب الماء. زاد اليوم هبت ومنذ ساعة تقريبا مطوية تحسيسية تثقيفية دعت فيها المواطنين لتجنب الموقوف كثيرا تحت أشعة الشمس، وتجنب أشعة الشمس من 10 صباحا إلى 4 مساء. هذا تقريب الوضع عندنا في جندوبة، وربي قدر الخير.
1: آمين إن شاء الله يا ربي باللطف على مختلف الولايات وعلى البلاد الكل من هالموجة متاع الحر. شكرا لك عبد الكريم السلطاني مراسل موزيك فام بجندوبة. حب ربي فما برشا مساجات باش نحاول نقرأ قدر الإمكان. المساجات اللي قاعدين يجيو على واتساب موزيك فام على 23513، فما عدد من الانقطاعات متاع الماء في برشا مناطق. فما جينا مساج من تبرقة المتلوي، لانصارين معتمدية تبربة نقص في الماء، منزل بوزيين سيدي بوزيد معتمدية تجريسة الكيف، هذوما الكل مساجات. هني حاولت نذكر أهم المناطق اللي قاعدة تشهد في انقطاعات متاع ماء، واللي هما يطالبوا أنه المعلومة توصل، وإن شاء الله يتم التدخل في أقرب فرصة، لأنه وضعية صعبة الحقيقة مع درجة الحرارة المرتفعة. فأنه من المهم أن نذكروا هالمناطق هذية وهالمواطنين هذوما اللي قاعدين يعيشوا في وضعية مهيش مريحة بالكل. احنا هكا وصلنا لاخر موعدنا في صباح الخير ويكاند. نحب نشكر ليكيب الكل، ميرسي بوكو مروان اللي رافقنا في الاخراج، ميرسي بوكو مونو اللي رافقنا في الاخراج الرقمي، وائل اللي كان في استقبال تليفوناتكم. شكرا لكم انتم زيدة على مساجاتكم، نحاولوا ان نتفاعلوا معاكم على واتساب قدر الامكان. نحب نشكر زيدة الناس الكل اللي تسمع فينا من الصباح، اللي تبعث لنا من الصباح في المساجات. ونحب زيدة نتمنى للناس زيدة المولودين اليوم، قبل ما ننسى الناس المولودين اليوم الكل، نحب نقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، المولودين نهار 12 جويليه، وديديكاس سبيسيال الجنان اللويتي اللي تحتفل بعيد ميلادها الثاني، بوها ايمن امها حنين والعائله الكل، يتمنولها ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير، وخاصه امها ومامتها زيدا سهام اللي يقولوا لها كل عام وانت حيه بألف خير، وربي يخليك لنا وانتم زيدا ان شاء الله ربي يطول في عمركم الناس المولودين في 12 جويليه.

شكرا لكم على الاستماع لنا. سيف تحد الموعد معكم إن شاء الله يجدد في صباح الخير ويكاند. مشكورين للناس الكل، نتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة وإن شاء الله بلطف علينا الناس الكل. بون ويكاند.

0: يلا جو
1: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوف جيكا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا كارهبة تستنى فيه. دور الباكو أقرأ نميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
3: لحد 12 جويلية سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجمة العربية بوسينة النبوي.

0: Info et réservation, application IJA et Tescarty.tn. Bimoussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
2: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يدعو إلى اليقظة التامة بعد الترفيع في درجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتي ستصل اليوم إلى 46 درجة مع ظهور الشهيل محليا. ووفق خريطة اليقظة فإن الولايات المعنية بدرجة الإنذار الكبيرة هي جندوبة وباجة وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وسوسة والمنستير والمهدية وتوزر بالإضافة إلى ولاية قبلي. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي أكد تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم حيث تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 46 درجة مع ظهور الشهيل متوقعا تراجع درجات الحرارة غدا الاثنين على أن تستأنف الارتفاع اليومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين، وذلك في إطار تحسين مسار تنظيم هذه المناظرات وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية. وجاء ذلك ضمن رد الوزارة على سؤال كتابي توجه به النائب نجيب العكرمي بشأن ما اعتبره تجاوزات مرتبطة بأعمال لجان الانتداب والترقية للأساتذة الباحثين في التعليم العالي نشره مجلس نواب الشعب. هذا وأوضحت الوزارة أنها قامت إثر التثبت في مختلف الأعراض الواردة إليها بخصوص نتائج الدورة الأخيرة للانتداب والترقية بإجراء عملية تشخيص وتقييم أفضت إلى مراجعة عدد من الإجراءات والمقاييس المعتمدة. في الشأن الدولي، وسائل إعلام رسمية تعلن مقتل ضابط في الجيش الإيراني في هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران اليوم. ومستشار العسكري للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية محسن رضائي يقول إن مضيق هرمز الذي يشكل محور التوترات الحالية مع الولايات المتحدة بات أكثر أهمية لإيران من القنابل الذرية، مؤكدا أن طهران ستحمي هذا الممر الاستراتيجي. وفي الختام، حيدر عبودي المتحدث باسم الحكومة العراقية يقول إن رئيس الوزراء علي زيدي سيتوجه إلى واشنطن على رأس وفد رسمي غدا الاثنين بناء على دعوة رسمية. والمصدر ذاته يضيف في مؤتمر صحفي أن الاتفاقيات التي ستوقع ستتضمن عددا من مذكرات التفاهم في مجال النفط والغاز، حيث يستعد العراق لإدخال شركات أمريكية مختلفة والتي ستوفر زخما لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم.نت، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.

0: Mosaic. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزاي كفام
1: نص نهار وخمسة دقائق على موزاي كفام. مرحبا بكم، هذه تبع الموجة من توا حتى للستة متاع العشية. معاكم أكيد نونسوكم بحسن موزيكا، نخفوا عليكم ال مش قايلة هذه بركة، ذي سخانة
2: سخانة
1: والله، ملا سخانة الحقيقة. شوف الحمد لله يا ربي على كل حال، نوسعوا بالنا، نخفوا من تحركاتنا، نبردوا بقدر المستطاع. اللي بحذيه بحر امشي البحر خويا، اسمعني بيان سور ما نعوموش توا خاطر نص نهار، ماك تعرف الذروة متاع الشمس، ولكن نقعدوا في الظل نتبردوا بنسمة البحر، نحكي وحتى مع عائلتنا مع حبيبنا مع أصحابنا. اسمع الموجة، حس الموجة بركة يبرد. لا هذا هو المطلوب، أكيد الفايدة أكيد تكونوا ملمومين وبصحة وبعافية مع عائلتكم وحبيبكم وأصحابكم. أكاو آخر نهار في الويكاند، ولكن لا ريبريز غدوة إن شاء الله تكون، ونرجعوا برشا إنرجي ونقاوموا السخانة باللي نجم. ونحن شعب يعرف يقاوم السخانة، عاد مش 35 درجة تولي كانيكول تدخل بعضها الدنيا ونداشني. ليه نحن نحكي على فوق 40 درجة. هاي الكانيكول حاسلوا معلينيش، ومرنا واضحة، نحن الشعب كيس حرا ومرنا مريقلة. أكيد ونسوكم في الكيس يسروحكم واحدة واحدة. بعد شوية تبعثوا لنا تصور البياج، تصور وين من توما كنتوا في أي بياج في مختلف ولايات الجمهورية على واتساب مزيكا فيم 23 513 ألف. تبعثوا لنا تصور متاع البياج، خلينا نفيدوا بهم الناس الكل. لو كان ثم اختناق مروري في أي بلاصة تعلمونا، وانتوما تتواصلوا معنا ديريكتومو في استوديو على واتساب مزيكا فيم 23 513 ألف. هو الرقم تتواصلوا معنا ديريكتومو هنا في استوديو، واكيد حتى لو كان كنتوا داخل او خارج هذا الوطن العزيز تحبوا تخليوا لي ديديكاس نتاعكم، تبعثوا لنا كيف على واتساب 23 513 ألف. نحن معاكم اكيد، وتكونوا انتوما قرب لنا بالقدي في استوديو. سلام برشا زيد عليا كامل الفريق اللي معنا، ليلى سليم في الاخراج، ومعنا لبنى اليوم في الديجيتال، ومعنا شاكر في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف. احنا معاكم في تبع الموجة، الاخبار لي بون بلون، الموسيقى بانواعها، كل شيء. حاصلوا لي على جمعة كاملة، ومن بعد عنا الفار زيد مع فاطمة عبد الرحيم، الضحكة والركاب بتاع الجمعة كاملة، حاسينو ما يفوتكم حتى شيء. والفايدة تقعدوا فرشكين، تقعدوا تشيل من هنا حتى للستة متاع العشية معنا. خلنا نبداو لكم بالموزيكا برشا بونيمور، اكيد نبداو بها تبع الموجة مع كريس ليك.

0: ريانا تيامو على موزايكا فام متواصلة حتى نص نهار و17 دقيقة. بعد شوية نعطيكم فكرة على حالة الطرقات في بوان غوت.
1: يلا جو صيف سنة حافلة في الحمامات
2: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة الصيف مع أورانج يلا جو
1: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورة الستين عندك أورانج
3: تبع الموجة وغود
0: وغود وكنبدأ نعطيكم من توا فكرة على حالة الطرقات وين من توما كنتو بشوكا من توا نبدأ نقرأ حسابنا رجلو أمورنا نعرف وقتش نخرجو وين بالضبط نتوجه بشوكا أكيد نقصو قد ما يمكن من السيركولاسيون فما حتى واحد أكيد من اللي يسمع فينا توا نسلم عليكم برشا فكرة همكم يحب السيركولاسيون دونك هكا من توا نبدأ ناخذ فكرة وبعد شوية تبعثولنا تصاور البياج وين ما انتوما موجودين جست قولولنا أما يعني اسم البياج وشنية ديريكسون اللي توما ماشيين فيها تبعثولنا تصوركم واتساب موزايكا فام 23513000 باش هاكا ناخذوا فكره ونفيدوا الناس الكل. خلينا نبداو نحكيوا على حاله الطرقات بالنسبه لخروج تونس معنا من هنا ديريكسيون تاع كل قنطره وقنطره الجمهوريه والخروج هذاك بون حد توا ما فماش ياسر اختناق مروري معناها ما فماش حاجه تدعو باش انه يكون فما تعطيل كبير دونك بالنسبه لخروج تونس توا ما فما حتى اشكاليه. كي نحكيوا زاد على شويه زاد حتى لوتوروت كي نحكيوا على بياج نتاع مورنيك جوسكا بريزون ثم شويه تعطيل مروري في الدخول والخروج يعني اثنين تونس ولا اثنين حمامات ثم شويه تعطيل بعد ما كان البارح جوستمون الاكسيدون اللي كان صار في دخول تونس قبل كيلومتر من بياج مورنيك او لا فيديو جوستمون لقيتوها على الريزو سوسيو موزايكا فام تعطيل كبير صار العشيه ولكن الحمد لله توا معناها ثم التعطيل العادي اكيد في البياج. كي نحكيوا على بياج هرقلة جوست الدخول الهرقلة هو اللي فيه شويه تعطيل ولكن الخروج سبا حاجه معقوله جدا ونستناو اكيد في تصور كي نحكيو زاد على دخول بنزرت معناها وين ثم بعد القنطره شويه الكورنيش حتى التوا ما فماش ياسر معناها تعطيل ولكن اكل العادي معناها العادي النورمال وين ثم الكورنيش برشا منكم اكيد توا جوست خرجتوا ماشيين كسوسوا ماشيين البحر ولا مروحين الدار باش تبردوا شويه القايله بعد تخرجوا الفايده لحد توا ما فماش تعطيل مروري كبير ولكن انتم تنجموا تعلمونا اذا كان ثم حاجه او كتبعثوا لنا تصوركم على واتساب موزايكا فام 23500 و13000 نستناو تصوركم بعد شوية في البياج باش تكونوا معانا ونفيدوا الناس الكل.
3: وغود تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: الموسيقى مازلت متواصلة أكيد جو الراي الشيب مامي اللي باش يكون موجود في مختلف المهرجانات التونسية الصيف هذايا بعد ما كان الحفلة متاعو عمناول في مهرجان الحمامات نجاح كبير وسولداوت في سوايع كهو يعاود اللقاء مرة أخرى في بنزرت سنة شمامي أو لولو على موزايكا فام.

0: شبابي خلتنا لنص نهار و23 دقيقة على موزيك انتم تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. نونسوكم اكيد بالموزيكا بحسن اكيد الاختيارات متاعنا و لابونيمور اما توت سويت نحكيو بياج.
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج.
0: البياج اكيد انتم تبعثونا تصوركم على 23 513 ألف واتساب موزيك فيم. تعطونا فكرة على حالة البياج باش تهنيونا باش الامور تكون مريك لأكيد وناخذوا فكرة على السيركولاسيون اللي موجودة اكيد باش نفيدوا الناس الكل. اكيد التصور يوصلونا على واتساب موزيك فيم 23 513 ألف. ميرسي بوكو مرة اخرى ديما تنجموا تبعثوا تصوركم ولي ديديكاس متاعكم. خنبدا اكيد ببياج مورنيغ. التصويرة جينا من عند مهدي. مهدي بعثنا تصويرة كيما قلنا ثم شوية اختناق مروري على مستوى بياج مورنيغ. جوستومون الحقيقة شوف هذيك كان منتظر معناها مع نص نهار اكيد الناس الكل توا في ديريكسيون طالعين الحمامات ماشيين تعيشوا وتعوموا. الحقيقة نعرفوا بالسخانة ذي ما نجموا قاوموها كان بالبحر. دونك اكيد واحدة واحدة في بالنسبة للبياج مورنيغ. ميرسي بوكو مهدي على التصاور اللي بعثتمنا. سمير كيف كيف يبعث لنا تصاور من بياج مورنيغ ديريكسيون حمامات. كيما قلنا فوالا لهنا الاختناق مروري موجود معناها على لي دو فيل معناها كو سوا النورمال ولا حتى التليبياج. دونك واحدة واحدة نوسعوا بينا شوية شوية بالنسبة للبياج. أوكا ميسيلش الفايدة نكون أمورنا مريكلة. الفايدة متونسين بموزايك أكيد ومتونسين نحن بيكم زيدا وبتصوركم وين ما تبعثونا فيهم أكيد وين ما كنتوا في مختلف ولايات الجمهورية. تصوير أخر زيدا جينا من عند سارة. سارة كسراوي اللي تقول جيب تبعثنا تصويرة من بياج بنزرت. دونك بياج بنزرت كما قلنا ما فماش اختناق مروري كبير جوست شوية بركة معناها ممكن صف نتاع زوز ثلاثة كراهب لا أكثر لا أقل. دونك الفايدة تسيسروا ويحكم واحدة واحدة في الكيس. احنا معاكم اكيد وفرحانين برشا لي ديما تبعثونا فيه تصوركم وتكونوا موجودين معانا على واتساب موزيك فيم 23 513 ألف.
1: بياج صور وبرتاجي معانا البياج.
2: يلا جو سيف السني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى خاطر سيف السني حافلة كدويت مليلا جو
3: عندك أورانج.
4: تحب تربح 3 ملايين كاش من أداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: اكيد نفرحوا معاكم انتوما مع لي ديديكاس نتاعكم. تنجموا تبعثوهم على واتساب موزيك فيم 23 513 ألف. الفرحه مازلت متواصله بالباك بنجاح بالسيزيام بالنوفيام وزاد حتى بالخطبه وبالفرح بالعروسات نتاعكم. اكيد نحبوا نفرحوا نحن معاكم وتكونوا انتوما موجودين معانا. اليوم ديديكاس يجي من عند خالها عبد المولى ومرتو عفيف والكوزين نتاعها شيماء. يقولوا لها يا شيماء ان شاء الله مبروك الباك يا مروه الماجري.

شاء الله مبروك لكم انتم الكل ونجاح ان شاء الله يربي ديما يكون موجود في ديارنا التونسية الكل, وديما الفرحة الفرحة تعم في المكان, نحن الفايدة ديما موجودين معاكم. ديديكاس اكيد اي سيدي, بعثنا سفيان بعثنا تصويرة من بيار سيدي ثابت, وديديكاس هكا من عند سفيان واحمد, هاي نسلم عليكم برشا يا سفيان واحمد, ميرسي بوكو على التصويرة بتاعكم, هكا نحن مازلنا موجودين معاكم وبالموزيكا ان ونسوكم. هذه ترجعنا كوميم سنوات التالي مع ميتر جيمز. اسكو تو ميم تو تسويت على موزايك.

0: and ton besoin de toi la mosaïque FM et وصلنا نص نهار و36 دقيقه انتم تسمعوا فيه تبع الموجه حتى للسته نتاع العشيه tout suite نعطيكم فكره على حاله الطقس
1: ميتيو
0: الميتيو البارح كنا كلمنا اكيد المعهد الوطني للرصد الجوي ودرجات الحراره في ارتفاع في ارتفاع في ارتفاع الحقيقه بينت البارح 41 درجه اليوم 42 وحتى زاد المعهد الوطني للرصد الجوي كان قبيليك هبط نشره تحذيريه بالنسبه لي مختلف الولايات فرحان برشا لي معايا انيس سطوري من المعهد الوطني للرصد الجوي مرحبا انيس
2: أهلا سهلا يسري تحية ليك ولو في إذاعة مزيك
0: يعيشك يا نيس عملت فينا السخانة يا نيس عملت فينا في مختلف ولايات الجمهورية بسم الله ما شاء الله نكتوى النشرة التحذيرية معنا مختلف الولايات في اللون البرتقالي دونك هنا درجات حرارة نتصور ارتفعت أكثر من اللي كنا نتصوره
2: صحيح اللي ارتفعت أكثر من اللي كنا نتصوره ليه أما درجة حرارة مرتفعة مرتفعة جدا لأن أسندنا اللون البرتقالي للولايات بيج جندوبة سليانة القيروان سيدي بوزيد توزر وقبلي حتى جهة الساحل يعني سوسة المنستير المهدية يعني إذا ما ابتعدنا ممكن 3-4 كيلومتر عن الشواطئ في جهة الساحل نلقاو درجة حرارة مرتفعة جدا تتجاوز 40 درجة متوقع يعني ممكن حتى نسجلوا 46 درجة كحرارة قصوى في جهات بيجة جندوبة القيروان حتى توزر وممكن قبلي في بعض ذلك بقية المناطق الساحلية باش تكون درجة الحرارة القصوى بين 35-40 درجة ظهور الشهيلي وارد بعدة جهات أيضا فما إمكانية ولو أنها ضعيفة لكن وارد ظهور خلايا رعدية في المرتفعات الغربية آخر النهار يعني مرتفعات الكيف سليانة درجة أقل القصرين هذا هو يعني طقس حار جدا اليوم غدوة فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة خاصة الجهات الشرقية يعني من الوطن القبلي هي ديجا اليوم ما منخفضت سما نسبيا تقريبا في حدود 32 درجة جهات الوطن القبلي لكن يوم الغد باش يكون انخفاض ملحوظ خاصة جهة الساحل صفاقس قابس مدنين حتى تونس الكبرى يعني مش نمروا من 41 ممكن 42 درجة إلى 34 أو 35 درجة يوم الغد في تونس العاصمة على أقصى تقدير هذا بفعل تحول التيارات من القطاع الشرقي لكن باش ترجع بداية من يوم الثلاثاء ترجع درجات حرارة مرتفعة ومرتفعة جدا على أغلب المناطق إلى غاية نهاية الأسبوع ممكن حتى الأسبوع معناها ما بعد المقبل لكن الأخبار الإيجابي اليوم يثير البحر متموج في السواحل الشرقية قليل اضطراب في الشمال بداية من يوم الثلاثاء هو تبقى يوم الاثنين مثال مضطرب في منطقة سيرات قليل اضطراب بقية السواحل لكن بداية من يوم الثلاثاء باش يكون بحر قليل اضطراب إلى هادئ على كامل الشريط الساحلي بالتالي باش يكون معناها على قليلة مع السخانة هذه يكون البحر ملائم لممارسة مختلف الأنشطة
0: فوالا جوستومون خاطر البارح جوستومون كانت معناها سرعة الرياح قوية وذاك علاش اليوم خلينا نعرف وين واسكو نجموا البحر ولا لا
1: وين التبحيرة
0: دونك انيس بالنسبة لأبارتير من اليوم معناها البارح كان من المنتظر اليوم تنقص سرعة الرياح ودونك اليوم تتسمى الأنشطة كما قلت انت الأنشطة البحرية كسوا حتى البحارة ولا حتى باش نجموا نعوموا معناها الشواطئ نتاعنا هنا دونك شنو أحوال الشواطئ نتاعنا في مختلف ولايات الجمهورية
2: هي كانت فما نشرة كيكة تحذيرية نشرة خاصة للأخوة البحارة تم خليج الحمامات وبدرجة أقل خليج تونس انتهت مدة صالحية النشرة هذه في منتصف النهار توا عنا بحر متموج مازال شوية في السواحل الشرقية خاصة خليج الحمامات ومنطقة الشابة قليل الاضطراب ببقية السواحل يعني منطقة سيرات يعني من تبارقة إلى بنزرة الشواطئ هيك كل قليل الاضطراب خليج تونس قليل الاضطراب كيف كيف خليج جابس قليل الاضطراب يوم الغد يبقى البحر قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي ما عدا منطقة سيرات يرجع فيها البحر مضطرب ثم يوم الثلاثاء مجددا يرجع البحر هذا الى قليل اضطراب على كامل الشريط الساحلي ان شاء الله.
0: داكوغ اوكي دونك الحمد لله يا ربي. تو بالنسبه للبحر معناها هكا على الاقل الدنيا سخونه ما نجمو نعومو نجمو على الاقل نبردو شويه. الحمد لله الحمد لله. شكرا لك انيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي على المعلومات هذه الكل. اكيد ديما ناخذ المعلومه من مصدرها الصحيح وان شاء الله ديما نكونوا مفرهدين على الاقل عندنا البحر الحمد لله يا ربي نعمه هذه عندنا في تونس باش نجمو نتبردو نجمو نتفرهدو في غضون درجات الحراره المرتفعه والمرتفعه جدا في مختلف الولايات. دونك غدوه بالنسبه للاثنين يقول انيس ساتوري انه ممكن تتفرهد شويه درجات الحراره ولكن نرجعوا لمعادلات عاليه بالنسبه بارتين من نهار الثلاث. دونك ردوا بالنا على رواحنا ردوا بالنا نبعدوا على اوقات الذروه بالنسبه للشمس. دونك من توا راهو ماذا بينا ما نرجعوا نخرجوا حتى البحر يعني حتى باش نعوموا بارتين من الخمسه نتاع العشيه هكيك. دونك نقعدوا في الظل نستعملوا ليكرون ردوا بالنا على صغيراتنا اكيد على خاطر راهي من بعد تتحسر. توا مثلا نجم نقولوا لي عادي نجم نقاوموها هنا في البحر متبردين اما راهو اشعه الشمس راهي تضر لونتيرم والفايده ردوا بالنا على صحتنا وعلى صحه صغارنا نحن ابخيتو ماشي نتفرهدوا ماشي باش نبردوا. دونك الفايده نقعدوا بصحه جيده الفايده معنا صغيراتنا وردوا بالنا على اصحابنا زيد على عائلتنا الكل او كا خذينا فكره على بالنسبه لدرجه الحراره والحاله نتاع الطقس بالنسبه لي مختلف ولايات الجمهوريه.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: موسيقى لاتينو راي موسيقى تونسنا بالكدي بالكدي بالكدي في الصيف. دونك اوكا اخترني لكم غنيتين بهين من عند شاكيرا بعد شوية لا تورتورا لكن نبداو بسونيروس دي فرداد ابوانا فيستا توت سويت على موزيك.

0: شاكيرا أليهاندرو سانز لا تورتورا على موزايك كافي. منتوما تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة متاع العشية.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: تبع الموجة زادة لديديكاس متاعكم يوصلوا وين ما كنتوا أكيد تسمعوا فينا. ديديكاس دايور يجي من عند خسنا لحظة بركة من عند سميح فلا من عند سميح. ديديكاس اللؤي على نجاحه في الباك. سيرين زادة اللي خذت البروفي avec mention très bien appréciation de jury. سميح الزين فلا ورجلها مهدي وولادهم صوفيا وسليم. إن شاء الله مبروك يا لؤي ويا سيرين. أكيد الفرحة تكون موجودة على موزايك فام ونفرح معكم أنتم. بعثوا لنا لديديكاس على واتساب موزايك فام 23 513 ألف. معاكم انتم اكيد. اما الموسيقى مازالت متواصله. هيت اراوند ذا وورلد.
1: هيت اراوند ذا وورلد.
2: هيت اراوند ذا وورلد.
3: نو فايتين.
4: وي جوت ذا ريفيوجيز.
3: نو فايتين. نو فايتين.
0: الموسيقى كالعادة متواصلة على موزايك فام. وباش نرجعوا بيكم الوقت كمان نوستالجيك شوية. نحكيو على عام كان البيك متاع 2000s كلاب بوب ايرا. سورتو لا دوميناسيون كانت أكثر بلا برودكسيون متاع لو ليجندير تيمبالاند. وحتى لي ريتم الكل كانوا براتيكمون متاع دانس فلور. اليوم في هيت اراوند ذا وورلد نرجعوا بيكم العام 2006. نبداو بموندو اللاتينو الارتيست اللي الحقيقه سورتو في الكوب دو موند سنه ديما هي الوصفه السحريه للنجاح. اغنيه كانت في التوب تشارتس في 55 بلاد. شاكيرا هيبس دونت لاي.

قلنا لكم لا دوميناسيون تاع البرودكسيون تاع تيمبالاند، نحكيو زيد على اون كولابوراسيون اسطوريه. وفي الغنيه هذيا اول مره باش نسمعوا صوت تيمبالاند، سبعه جمعات ورا بعضهم في النمبر 1 بيلبورد هوت 100، جاستن تيمبرليك، تيمبالاند، سكسي باك.

ونختموا بواحدة من أيقونة الهيب هوب. أغنية الحقيقة ديما نسمعوها ونعرفوها من صغرنا كنت تبوم ياس اللي سبوفر They see me rolling They hating عرفتوها ما؟ نحكيوا على Chameleonaire مع Crazy Bone Riding.

لحد 12 جويليا سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجمة العربية بوسين النبوي.

0: Infos et réservations, application IJA et Tescarty.tn. Bi Moussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
2: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وحدات الحماية المدنية تتدخل حاليا لإخماد حريق اندلع بأكداس من الفضلات في محيط معمل أسميد الموجود في حي الخضرة من ولاية تونس. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو الناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026 إلى الحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي، وذلك ابتداء من الأربعاء المقبل 15 من جويلية عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 تتضمن عبارة PWD متبوعة برقم البكالوريا. والوزارة تؤكد ضرورة استعمال رقم الهاتف الجوال الذي تم اعتماده عند التسجيل في امتحان البكالوريا حتى تتم عملية الحصول على كلمة العبور بنجاح. وتعد كلمة العبور المفتاح الأساسي للنفاذ إلى موقع التوجيه الجامعي الرسمي وتعمير بطاقة الاختيارات ومتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي. عالميا، دولة قطر تدين اليوم الأحد تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعلى عدد من الدول العربية، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد وفقا لأحكام القانون الدولي. وكانت قطر والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان والأردن أعلنت صباح اليوم تعرضها لهجمات إيرانية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في الدوحة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أشارت إلى أن قواتها نفذت ضربات ضد إيران في وقت مبكر اليوم بعدما استهدف الحرس الثوري سفينة حاويات ترفع علم قبرص، قال إنها كانت تسلك مسارا غير معتمد من قبل إيران عبر مضيق هرمز. من جانبه، التلفزيون الإيراني يقول إن مضيق هرمز ما زال مغلقا أمام حركة جميع السفن، مضيفا أنه على السفن التنسيق مع بحرية الحرس الثوري للعبور. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع يسري في تبع الموجة. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس.
5: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي، موزايكا.

0: غنوة ديفوجيون دوغا دوغا على موزايك اف ام. غنوة ديفوجيون اللي كانت لهم حفلة كبيرة برشا في مهرجان قرطاج الدولي, وفرحت برشا لأن بدي كنت موجود وأحضرت على بالحق إرث ثقافي كبير برشا, وموزيكا ياسر مزيانة, والشعب التونسي يحبها برشا برشا الموزيكا متاع غنوة ديفوجيون. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. توت سويت بوان غوت بوان غوت مغود كالعادة. أنا تكون فكرة على حالة الطرقات أو كبشي ناخذ احتياطاتنا على بكري. علاش علاش خليه روحنا حتى للسيركولاسيون الفيدة أكيد تكونوا توما متفرهدين. نسلم عليكم برشا برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كيكم فكرة هبكم إن شاء الله طريقة سلامة, سيسوا روحكم واحدة واحدة من غير ما نتسرعوا باش نوصلوا للديستيناسيون اللي نحنا حشنا بها, وباش نوصلوا وين ما نحنا سوبوزي نوصلوا. الفيدة في التأني السلامة, هذا هو أهم حاجة. كي نعطيكم فكرة على حالة الطرقات بالنسبة لي مختلفة في البياج. بياج مورنيغ تفرهدت شوية بالنسبة بالنسبة على قبيلة, معناها حركة المرور دونك سافا. بالنسبة للثنية في الشيرتين كسوسوا ديريكسون حمامات, بون ديريكسون تونس ممكن مازلت أقل, معناها مازلت أكثر شوية معناها اكتظاظ مروري, ولكن سافا تسمى حاجة عادية معقولة. بياج سيدي ثابت كيف كيف سلموا برشا على سوفيان اللي بعث لنا التصوير من بياج سيدي ثابت, سافا فما ممكن صف نتاع 4-5 كراهب, ولكن سافا ماهيش حاجة ياسر فلاغرونت. بالنسبة لدخول بنزرت خير شوية من قبليك الدخول نتاع بنزرت, دونك الامور بدات تتحسن شوية شوية, دونك كيف كيف جوست نوسعوا بينا شوية اوتور دو الكورنيش. بالنسبة لسوسة دخول مساكن سافا حاجة عادية جدا سورتو في الوقت هذايا, دونك شوية بركة نستناو, ولكن ما فماش اكتظاظ مروري كبير برشا. كي نحكيو زاد على البياج هنا بنزرت, دونك اوتوروت بنزرت هنا خلينا نقولوا الحركة عادية شوية, ولكن لازمنا ناخذوا حذرنا بشوية بشوية خاطر ممكن ثم شوية تعطيلات على مستوى الاوتوروت. دونك نسيسرو احنا واحدة واحدة الفايدة, نكونوا مرتاحين مريقلين امورنا واضحة وسلامتنا هي قبل كل شيء. نتابعوا اكيد التوصيات السلامات السلامة المرورية, نقسم السرعة, خليوا مسافة الامان, نسوقوا واحدة واحدة, نبدأوا مركزين فايقين في انرجي كبيرة برشا. واذا كان نحسوا روحنا تعبين شوية مثال شنعطيو شكون اخر يسوق تو في المرويح تو نقسمه, واحد يسوق في المشي واحد يسوق في المرويح, هذاك هو كيفاش نقاوم ونحن سخنة. الفايدة صحتنا هي قبل كل شيء, وتكون أموركم على العال أكيد, وسيب علينا من السيركولاسيون, سيب علينا من ستريس. هذاك علاش عنا بوان غوت بوان غوت.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: الموسيقى مازالت متواصلة في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. موسيقى تونسنا, موسيقى فرحانة ياسر جستمون على خاطر هذه هي البونيمور اللي نحبوها تكون ديما موجودة. السلام عليكم برشا كانكم حتى تخدموا توا في الخدمة, إن شاء الله ربي يعينكم. هانا مع بعضنا, هانا نتونسوا. خليكم مع أحمد سعد, سيرينا دنيا.

0: فضل شاكر أحلى رسمة على مزيكا فاهم توصلنا حتى الماضي ساعة و24 دقيقة توتسويت الميتيو الميتيو الميتيو حالة الطقس مهمة ياسر في الويكاند مهمة ياسر زي ذا الوقت ذي باش نعرف رويحنا نحضر لازمنا نحضر رويحنا مليح مليح. نحن تحذيراتنا معروفة في الصيف اللي هي ديريكسون بحر نتبحبحو نتفرهدو نتبردو هذيك الحاجة المهمة ياسر أكيد. دو بالنسبة لي حالة الطقس قبليك كان معنا أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. درجة الحرارة مرتفعة ومرتفعة جدا خلينا نقوله بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية بين 41 و45 درجة ببقية الجهات وتوصل محل ل 46 درجة مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لدرجة الحرارة ما زالت غدوة خلينا نقول نهار الاثنين تنخفض شوية في الجهات الشرقية تتواصل مرتفعة في المناطق الغربية ولكن غدوة جزء تتفرهد شوية بركة درجة الحرارة ونرجع لدرجات حرارة مرتفعة من نهار الثلاث نهار الاربعة يواصل الارتفاع هذية. دونك الحقيقة قادمين على جمعة سخونة جمعة لازمنا ردوا فيها بالنا بالقدي بالقدي بالقدي من الشمس نقص وأكيد تحركات وقت أوقات الذروة ولكن الحاجة الباهية هو أنه اليوم البحر يشجع بشنا النجم نعومه. البحر متموج فقليل الافتراب يعني كالموجة الخفيفة بعد ما كان البارح الريح الحقيقة خلينا نقوله أول العشية سافا شوية شوية ولكن الأخر العشية وليت فما موجة كبيرة وهنا ممكن خلينا نقوله في معظم الشطوط متاعنا العلم اللورنجي إلى العلم الأحمر تم رفعه. دونك البارح كانت سباحة صعيبة ولكن اليوم نجم نمشي ونعوم ونتفرهد ونبرد بالنسبة للعشية هذية. دونك الخروج العشية بعد الخمسة خن قيلوا العشية نفطروا ونقيلوا هي لوجيك ولا ليه نفطروا ونقيلوا بعد نخرج سهرة ياس العملية كيكا نحمي رويحنا من الشمس نحمي رويحنا من السخانة القوية والفايدة نخرجوا صغيراتنا ونعوموا مع بعضنا ونتفرهدوا ونتبردوا نقصوا شوية السخانة متاع سرتوش هيلي معناها الحقيقة انه الريح بيش يكون سخون بالنسبة لليوم حتى في الليل راو البارح ممكن حتى في الليل لاحظنا شوية الريح السخون هذية بيش يتواصل مازالت ممكن غدوة مع أنه الحقيقة الفرضية قليلة شوية سورتو حسب نيسا ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي ممكن تظهر سحب فما شوية خلية رعدية ولكن هذه فرضية مستبعدة شوية. الفايدة درجة الحرارة مرتفعة لازمنا نردو بيننا من الشمس وأوكا البحر نجمو نمشيو نعومو نجمو نمشيو نتفرهدو. بالنسبة لليوم حاجة ممكنة وحاجة منصوح بها جدا جدا زيدة في نجمو نقاوم بها سخانة الأيامات هذية وهذيك هي كانت بوميتيو ميتيو ميتيو
1: تبع الموجة مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الأحد 12 جويليا باش يكون مع ظافر يوسف. ظافر يوسف واحد من الأسماء التونسية اللي رفعت الراية في أكبر المسارح العالمية واللي يرجع إلى مسرح الحمامات من جديد في عرض اسمه شيراز. ظافر يواصل مغامرته الموسيقية اللي خليته مختلف على الجميع. العود يتقابل مع الجاز، الموسيقى العربية تتلاقى بالارتجال وصوفية تعانق الموسيقى كونتمبورين. حفلة لعشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من الكلمات. نهار لحد 12 جويليا ظافر يوسف في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية سيليكسيون طرب

ديما ياسر ياسر ياسر سورتو في الطقس هذايا. نعرف منكم برشا رجوم والناسكم في دياركم كسوا فطرتوا ولا مازلتوا طيبوا في الفطور ولا حتى كملتوا وعرفت توك الغلة ثم بريجة الله حاضر العنب موجود الحمد لله الخوخ الأمور الكل الحمد لله يا ربي في تونس عنا خيرات من الغلة الموجودة الفريشكة وتوا سي قاعدين متفرهدين مريكلين الطربيات حاجة مهمة بشنا نتفكروا بارش حاجات نجم نتفكر حاجات من صغرنا ترجعنا كذكريات نقعدوا نحكي ونتفكروا في الحاجات اللي ممكن لي سيتواسيون اللي ضحكوا لي سيتواسيون زادة اللي عشناهم ولا مثلا كان عنا خبرة نحكيوا لصغارنا ونحكيوا لصغار صغارنا في دار ربي إن شاء الله ديما لما موجودة وحتى زادة كسوسوا تسمعوا فينا خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فام بوانيت ولا لابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك فام. الذكريات هذه زادة تنجم ترجعكم لتونس نجم ترجعكم البرشة برشة برشة ثنية قديمة برشة بلايس كنا قبل نمشي ولهم ونعيشنا معهم صغرنا وتوحشنيهم برشة نحن بيدنا زادة توحشنيكم برشة توينسة إن شاء الله يا ربي نراوكم على قريب تروحوا لبلادكم وتروحوا تتفرهدوا هنا ابعدوا على الكانيكول ويجيوا لتونس بون صحيح سخانة موجودة ما زادة البحر من أروع ما فما. خليكم مع عبد الحليم حافظ غنية متقاطق زي الهواء على مزيك.

لحظة لقيتك يا حبيبي.

رميت الورد بفيض الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي رميت الورد بفيض الشمع.

0: ميادة الحناوي حبينا وتحبينا على موزيكا فام. احنا مزينا مواصلين بحسن موزيكا بعد شوية حكاية الغنية على موزيكا.
1: جمهور مهرجان دقة الدولي، انتم على موعد مع الفنان مرتضى الفتيتي. نهار لحد 12 جويليا بالمسرح الأثري بدقة، بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي أوي بي أوريدو، تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايك فام.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: نتصور عقلت اللوب، عقلت بالقدي البيركوسيون. يقول قايل كيفاش انسان ينجم يعقل غنيه من البيركوسيون نتاعها كها، والبيركوسيون هذه ليجندير جوستمون. واليوم باش نحكيو على غنيه عالميه هزت العالم الكل، مش على خاطر اللحن نتاعها كها، ام على خاطر الكليب نتاعها اللي ولا حديث الناس الكل. هذه اغنيه They Don't Care About Us الملك البوب مايكل جاكسون، واللي هي رساله احتجاج قويه ضد العنصريه والفقر والظلم الاجتماعي. ومايكل جاكسون قرر باش يصورها في بلايص تعكس الواقع الاليم هذاك. يبقى الكليب متاع الغنية تصور عام 96 في سانتا مارتا، اللي هي فافيلا أي حي فقير في ريو دي جينيرو في البرازيل. لكن التصوير هذا ما كانش سهل بالكل. علاش؟ على خاطر السلطات البرازيلية حاولت انها تمنع التصوير، ورئيس البلدية وقتها كان خايف برشا انه الصور متاع الأحياء الفقيرة باش يضروا صورة البرازيل، وخاصة فرصها باش تستضيف أولمبياد 2040. عام من عام 96 يخموا في الكوب دي موند متاع 2004، ووصلوا كاريمون معطاوش الرخصة مايكل جاكسون بيجي يصور الكليب نتاع They Don't Care About Us. لكن رغم المنع القضائي جستمون، الفريق العمل اللي كان يقوده المخرج سبايك لي كمل التصوير.

0: كيفاش كمل التصوير؟
1: مش منعوه قضائيا وخليهوش يصور مع توهوش رخصة؟ شنية كيفاش صارت الحكاية؟ ما اللي صار هو اللي خلى العالم الكل مصدوم. فريق الانتاج متاع مايكل جاكسون اضطروا انهم يتفاوضوا مع زعيم عصابة المخدرات اللي كان مسيطر على المنطقة واسمه ماتشينو في بي. الأخير هذا السي رئيس العتابة رئيس المافيا جوستومو كان يحكم المنطقة اللي الشرطة نفسها ما تنجمش تدخلها، حاجة معروفة على البرازيل وعلى

جاكسون The King of Pop اللي غادرنا عام 2009. نتفكروا الناس الكل الحفلة بتاع مايكل جاكسون اللي كانت في تونس جستمون غنى فيها غنية They Don't Care About Us. The King of Pop اللي الحفلات الكل متاعه كانوا حفلات ليجندير, كان معنى شو بيأتم معنى الكلمة, لكن الغنيات وكانت كل كلمة في بلاصتها, كل برود في بلاصتها, وما فهميش غنية ما تعرفتش للعالم.

0: care about us على موزيكا فيم. متواصلنا حتى الماضي ساعتين. بعد شوية موعد رياضة سبور إكسبريس مع حيدر الشيرني, وقبله موعد الأخبار مع الفراشة غفران العكرمي. احنا مازلنا مواصلين معاكم, وجو الموزيكا مازلت متواصلة فيه. تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. سيسر ويحكم طريق. السلام عليكم, نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. واتساب موزيكا فيم معاكم انتوما 23 513 ألف. ابعثونا تصور البياج والكيس الفيدة. نحن مازلنا مواصلين معاكم
1: موزيكا فم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيكا فم. صيف 2026, احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزيكا فم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانه مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد.

افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارة ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حظين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس.

لحد 12 جويليا سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجمة العربية بوسين النبوي.

0: Infos et réservations, application IJA et Tescarty.tn. Bi Moussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
2: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
3: Un article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
2: متجر ميلانو, العلامة الأولى في تونس.
4: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيسة الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحر بيبو سالم من ولاية جندوبة شريفة البليلي تؤكد أن ارتفاع الحرارة خلال الأيام الأخيرة والتي وصلت إلى 45 درجة بأغلب مدن جندوبة أصبحت تهدد القطيع وخاصة الأبقار وتزيد من وتيرة انتشار الأمراض. والمتحدثة ذاتها تضيف في تصريح لمراسلنا عبد الكريم السلطاني أنه يتعين على وزارة الفلاحة والمصالح البيطرية والصيدلانية توفير الأدوية بالصيدليات خاصة في ظل نقص أدوية حماية القطيع وغياب بعضها. يشار إلى أن رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي قد أكد أنه تم تسجيل حالات نفوق في الأغنام والماعز والأبقار بالجهة، وأن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة انطلقت في حملة تلقيح ضد الحمى القلاعية للتصدي لهذا المرض. وكانت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أكدت أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. ويأتي إقرار هذا الإجراء خلال جلسة عمل موسعة عقدتها الإدارة العامة بمشاركة مسؤولي المصالح البيطرية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمختلف ولايات الجمهورية، خصصت لمتابعة الوضع الصحي للقطيع وتأثيرات التغيرات المناخية الراهنة. عالميا، أرقام رسمية تظهر أن 99 شخصا لقوا مصرعهم غرقا في ألمانيا خلال جوان الماضي في أعلى حصيلة شهرية تسجل منذ موجة الحر الشديد التي اجتاحت أوروبا في العام 2003. وكانت ألمانيا من بين الدول التي شهدت موجة حر خانقة في غرب أوروبا خلال الشهر المنقضي، حيث سجلت حرارة قياسية في عدد من المناطق بلغت في بعضها 41.7 درجة. سلطنة عمان تستدعي اليوم السفير الإيراني عقب تعرض أراضيها لهجوم، حيث سلمته احتجاجا رسميا تتهم فيه طهران باستهداف أراضيها وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع حيدر في سبار إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
6: الأولى في تونس.
7: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
8: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو، طور عالمك.
9: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيو على آخر أخبار ميركاتو النادي الأفريقي وآخر المستجدات، لكن البداية بالترجي التونسي واللي يرجع اليوم للتمارين. آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي، معلومات تخص العودة هذية للتمارين، أخبار الميركاتو، شو اللي صار في صفقة رايد الشيخاوي، حقيقة العرض اللي يوصل لمحمد أمين توغاي، وعديد التفاصيل أخرى تابعوها معنا بحضور نطق رسمي باسم الترجي التونسي وليد قرفالة. وليد أهلا وسهلا، مرحبا.
10: أهلا بك حيدر، تحية ليك وتحية لكل مستمعي مزيكتين.
9: أهلا وسهلا بك. دونك اليوم العودة للتمارين، شو المعلومات اللي نجمون نفيدوا بها أحباء الترجي التونسي؟
10: اليوم العشية إن شاء الله باش تكون عودة تمارين حيدر في حديقة حسين بالخوجة، كما تعرفوا الكل تحت قيادة المدرب الروماني لورينسيو ريجيكام. العودة كما قلت باش تكون في الحديقة خلال الأيام الأولى، ثم ان شاء الله وقعت برمجت زوز تربصات للنادي نتاعنا الترجي هذه التونسي، وباش تخلى التربصات هذه مقابلات وديه تم تحديدها ان شاء الله تونا نعلموا بها الجمهور نتاعنا وفي ريال مدريد ان شاء الله.
9: الملاعبيه اللي باش يكونوا حاضرين في الحصه التدريبيه الاولى قداش عددهم الكل ولا بعض المعلومات؟
10: اغلب اللاعبين باش يكونوا حاضرين ان شاء الله، باستثناء ربما مكونا اللي عنده خو مريض في جنوب افريقيا غير اخته باش يقعد معه في انتظار انه يلتحق بينا ان شاء الله في الايام المقبله خلال التحضيرات.
9: هذا هو. باه خلينا نبداو بالاكتواليتي ونبداو بموضوع رايد الشيخاوي، وانه كلنا كنا نعرفوا انه قريب جدا يتم الاتفاق الرسمي وتنتهي وتم الصفقه، لكن تعثرت في الساعات الاخرى. شو الاسباب وهل انه مازال امل بالنسبه لكم انه تم الصفقه هذه؟
10: هو انت حكيت على الاتفاق، هو الاتفاق صار حيدر بين رئيس الترجي النادي التونسي سيد حمدي المدب ونائب الرئيس سيد شكري لويار مع هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري ورئيس الاتحاد الرياضي المونستيري منذ 3 أيام. البارح كان موجود رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري في حديقة الترجي، هو واللاعب وهو وكيل اللاعب، كان موجود من طرف الترجي النادي التونسي كان موجود نائب الرئيس سيد شكري لويار، وكنا باش نمشيه في إمضاء العقود بين الترجي والاتحاد الرياضي المونستيري والترجي واللاعب. المبلغ تم تحديده، اللاعب اللي باش يمشي على الاتحاد الرياضي المونستيري باش يمشي الاتحاد الرياضي المونستيري عفوا تم تحديده، كان الاتفاق موجود. لكن الحقيقه ما رانا كان انه صارت بعض التدخلات الخارجيه، خلينا نقولوا صارت ناس دخلت في الملف هذا وشوشت على الملف هذا، خليت انه ضغوطات تصير على رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري، والمبلغ ملي كان مبلغ ولا برسك تو سامبل دوبل، معناتها الدوبل تاع المبلغ اللي تم تحديده في البدايه، هذا اللي خلى ربما
9: الضعف
10: مش
9: الضعف،
10: خلينا نقولوا ستاند باي. مازال ما تفكرش الموضوع، مازال مفتوح، لكن الحقيقه مش هذاك الشيء اللي تفهمنا عليه، هذا اللي خلى توا المساله متوقفه معناتها.
9: فقط خلنا نأكد على المعلومة، يعني المبلغ أصبح الضعف في ساعات
10: بريسك الضعف.
9: بالنسبة لكم الملف
10: حقيقة تداخلات، وخلنا نوضح يعني تداخلات لاعبين تفير، أما الحقيقة هو كلاعبين بالتحديد وكيل أعمال هو اللي دخل شوش على الصفقة من خلال أنه وعد أنه يجيب عرض اللاعب من دولة شقيقة ومن فريق من دولة شقيقة، وبعد احنا حتى كي وصلنا الخاصة ثبتنا مع النادي هذا قالنا ما عندناش علم بالموضوع وما سماش وما عندناش علم منه اللاعب
9: عرض وهمي معناه
10: ولا هذا هو دونك هذا هو دونك وكيل اعمال الداخل، واحنا اكيد شو نحترموا كل مكونات العائلة الموسعة الاتحاد الرياضي المونستيري من مسؤولين من جماهير، وعلاقتنا تعرفوها مع الاتحاد الرياضي المونستيري علاقة طيبة برشا، لكن يبدو زاد انه هناك بعض التجاذبات بين الهيئة الحالية وبين هيئة ناوية تترشح لرئاسة الاتحاد الرياضي المونستيري مع الضغط الموجود على الرئيس الحالي للاتحاد الرياضي المونستيري، شيء ذا الكل خلى انه الصفقة تتعطل الحالين، مع العلم انه لاعب يرغب جدا معناتها نبيه هذا حتى البارح كي جاء حديقة حديقة الخوجة انه يلعب في الترجي الرياضي التونسي.
9: باه فقط تدقيق، قلت لي وكيل اعمال وروج انه فما عرض وعرض وهمي، وانتم بطريقتكم تواصلتوا مع الناس المعنيين واكدوا لكم انه ما قدموش عرض الرائد الشيخاوي، وكيل اعمال هذايا هو وكيل اعمال لاعب سابق في الترجي؟
10: ايه صحيح.
9: من الان الوضعيه، هل تم اغلاق الملف هذايا ولا مازلتوا على اتصال باللاعب والاتحاد المونستيري؟
10: اكيد ما تمش غلق الملف، باش نحاولوا نقربوا وجهات النظر مع المسؤولين والعائله تاع الاتحاد الرياضي المونستيري، وان شاء الله خلال الساعات القادمه نلقاو حل يرضي جميع الاطراف، خاصه كما قلت لك انه اللاعب تري موتيفي ومصر انه يكون موجود في صفوف الترجي الرياضي التونسي في الموسم القادم.
9: باهي بقيه الاتصالات، مثلا حازم المستوري المهاجم المنتخب الوطني اللي كان في المونديال، المهاجم اللي تواصلت معه عندكم مده، وين وصلت الامور؟
10: باش نحكي لك شو احنا راهو، خليني نحكي لك بصفه عامه على السياسه نتاع الترجي الرياضي التونسي في الانتدابات. راهو الترجي الرياضي التونسي اليوم تقريبا اكثر من 12 نجم، هذا الحقيقة نائب الرئيس سيد شكري الواعد كي تخل على تركة ما هيش سهلة مع 12 لاعب الأجنبي. تعرف أنت اليوم في مقابلة البطولة نرقى النجم اللعب وكان أربعة جن وجوز على البنك. في مقابلة الكأس كي نلعب ضد فرق من رابطة ثانية ورابطة ثالثة ولويت ما نجموش نستعملوا الأجانب. اللي نأكدوا لك اللي احنا اليوم في مفاوضات مع لاعبين توانسة دوليين
9: كما حازم المستوري
10: وحتى لاعبين أخرين. هذا اللي نأكدوا لك وعنا ديجا حتى في الانتدابات متاعنا في انتظار الإعلان الرسمي على خاطر فما انتدابات ما زلنا ما أعلناش عليها فما انتدابات صارت وما زلنا ما أعلناش عليها تونعنا عليها دونك السيب المتاعنا الملاعبين الدوليين. بالنسبة للأجانب راهو اليوم التوجه مش معقول اللاعبين الأجانب يبدأ عدد كبير لاعبين أجانب يشاركوا في عدد صغير من المقابلات وانت تعرف التكلفة انت لاعب أجنبي على الترجي الرياضي التونسي. دونك اليوم التوجه هو البحث على الجودة في اللاعبين الأجانب ثلاثة أو أربعة أجانب يكونوا في مستوى وقيمة الترجي الرياضي التونسي اللي وقت لي نقولوا بكلامنا نحن تحك الكوب نلقاهم اللاعبين هذوما ويعاونونا خاصة في المقابلات الكبيرة سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى الإفريقي خير من اللي نكسروا ويقعدوا لاعبين هذوما معناتها ما يلعبوش العدد كبير من المقابلات يغيب حتى تناغم والانسجام في المقابلات مع الإفريقية باعتبار أنه ما نجموش نستعملوهم هذوما لاعبين الأجانب كان في المقابلات الإفريقية بالعدد الكبير في المقابلات كما قلت لك الوطنية ما نجموش دونك التوجه هو لاعبين توانسة خاصة الدوليين وخذينا لاعبين دوليين وما زلنا إن شاء الله في مفاوضات مع لاعبين دوليين ولاعبين أجانب ذو قيمة عالية وكيد ما يخفيش أن الكل خرج حتى الاسم نتاع اللاعب اللي متفاوضوا معاه وما زلنا متفاوضوا معاه.
9: خلينا نمشيو ديريكت للهدف ريبيرو نحن تو نحكيو على الأسامي اللي الأسامي الكبيرة اللي باش تغير وجه الترجي دي تونسي. الاتصالات موجودة عندها مدة هذه معلومة مؤكدة لكن وين وصلت الأمور هذه لأنه سمعنا فما تعطيلات فما مشاكل. هل الترجي مازال على اتصال بريبيرو وهل الصفقة معناها شنو حظوظ الترجي فيها؟
10: الترجي مازال على اتصال بالمحيط نتاع اللاعب معناتها الوالد نتاعو الوكيل نتاعو نائب الرئيس السيد شكري الواعر والإشراف مباشر من رئيس النادي السيد حمدي المد قاعدين يعملوا في كل الوسائل باش اللاعب يكون موجود في الترجي الرياضي التونسي باعتبار القيمة الفنية للاعب هذا معناتها نعرفوا الكل في مانيلادي سانداون كان من أحسن اللاعبين في القارة والمجهودات الكل قاعدة مبذولة وإن شاء الله ربي يكرمنا وربي يوفقنا باش نوصلوا للنتيجة اللي نحبوا عليها. وكما قلت لك احنا نحبوا انتدابات بالنسبة للجانب في الكاليبر نتاع اللاعب اللي كنا نحكيوا عليه
9: اي باش الناس اللي
10: حيدر معناتها انت ماك تعرف ربما سيد شكر ويا نائب رئيس جديد يجي ينجم يعمل شوية شو يعمل شوية شعبوية ونكثروا في عدد الجانب ونجيبوا الجانب ويتلمونا ونقعدوا في المشكل هو بيت لكن لا التوجه كما قلت لك سياسة جديدة هي محاولة انتداب لاعبين تونسيين دوليين كل سواء يلعبوا في تونس ولا يلعبوا خارج تونس وتطعيمهم بثلاثة أربعة أجانب ذو مستوى عالي جدا اللي نجموا كتلك يعاونونا خاصة على مستوى الإفريقي على مستوى الشامبيونز ليج.
9: باهي فقط لهنا خلينا نسأل بما أنه نحكيه على جانب بلايلي فما جديد معناه شفنا في 24 و 48 ساعة الأخيرة برشا كلام في الجزائر أو التصل باللمساء بالوهران عنده اجتماع مع الترجي حتى بتاتري يحكي لهم في الموضوع هذا. الآن الوضعية شنية بالنسبة لي بلايلي لي فما اتفاق رسمي بيناتكم على أنه يجدد التجربة إذا كان تفضت أموره في التاس بكل تأكيد
10: هذاك هو ما تبدل شيء من اللي خرجناه على الصفحة الرسمية حيث مازال الامر هذاك هو بلاجي معناتها مانيش باش نعاود ذاك شنو هي علاقته بالترجي وعلاقته بكل مكونات الترجي وحب جماهير الترجي والناس الكل في الترجي يوسف البلايلي هو كيف كيف دونك اللي خرجناه في الصفحه الرسميه مازال قائم الى حد الان ما تبدل حتى شيء.
9: باهي خلينا نحكيو على محمد امين توغاي برشا كلام على عروض وكذا. هل فم عرض رسمي لمحمد امين توغاي ولا لا؟
10: فما عروض رسميه حيدر مش كان التوغاي عندنا لاعبين اجانب اللي فيهم عروض رسميه وكما حكيت على سياسه الشراء لاعبين في البيع لاعبين زاد اليوم ترجي راه ما عادش ما يبيعش للاعبين وما عادش باش يخرج لاعبين بفسخ عقد معناتها ليبر نعطيهم فلوسهم ونتكبدوا خسائر كبيره ونفسخوا عقد اللاعبين لا اليوم الترجي الرياضي التونسي لاعب جي فيه عرض في قيمة الترجي والفلوس اللي طيبتها الترجي، راهو الترجي مستعد يتفاوض على اللاعبين، خاصة هنا نحكي على اللاعبين الأجانب بالطبيعة.
9: باه دونك خلينا نعملوا حوصلة لكل هذا وخلاصة. دونك الموضوع راهي الشيخاوي فما طرف قاعدة تدخل وتوهم في الاتحاد المنسيري انه فما عروض، وانتم معني هذا كلامك ثبتوا كذا ما فماش عروض، ولكن الملف مازال مفتوح لم يتم اغلاقه من جانب الترجي هذه التونسي. مع معلومة مهمة زادة انه الان الاتحاد المنسيري تقريبا طالب الضعف تقريبا حسب ما انت قلت، قلت زادة انه المستوري زادة الملف مازال مفتوح مع فما اتصالات مع دوليين توانسة أخرين. توقاي عنده
10: نزيدك معلومة زي سكوك لسنتي حيدر
9: والمزيد،
10: فما لاعب أجنبي حل بتونس وإن شاء الله من هنا نهارين تونعنا عليه بعد إكمال إجراءية العقد إن شاء الله.
9: بهذا اللي تسمى صفقة سوبر ولا ملاعبي جون بشي يكمل في الترجي؟
10: لاعب من أفضل اللاعبين لفارقة الصغار عم ناول، واللي عمل حس وشارك حتى مع منتخب الكابر متاع بلاده رغم أنه عمره 18 سنة.
9: كامرونيا؟
10: أنت قلت
9: باه. دونك بالنسبة للجانب حتى نستفهمنا أكثر، اليوم الترجي يحب يغير سياسته، فما عروض الملاعبي معناها قريب يوفى عقده ما يفيدش برشا الترجي او ينجم يلقى البديل، ما يخممش يبيع، ما عادش الترجي باش يتمسك باللاعبين ويقعد لاخر لحظه ويفاوض كذا.
10: شو حيد ما عادش نجم نكملوا ب 12 كما قلت لك الحقيقه. شكري كي جاء نائب الرئيس، شكري كي جاء لقى تقريبا يمكن اكثر من 40 45 كونترا فيهم 12 اجنبي، ما عادش نجم نكملوا ب 12 نجم بحيث بالقوانين الموجودة، مع بأنه متنجم تلعب كان أربع جانب وزوز على البنك ولاعبين ما يشاركوش مقابلة الكاس. اليوم ويات التوجه حتى بتاع جمعية كما مازال نحكيه على الأهلي المصري، الأهلي المصري ثلاثة أربع لاعبين أجانب ما أكثرش معناتها يستعملوهم. معناتها احنا التوجه اليوم باش نلعبوا على الجودة، نلعبوا على الكاليتي، فهمت؟ وراهو خلينا نوضح، راهو كي تبدا فما كاليتي وكسوة رئيس النادي باتفاق مع نائب الرئيس راهو مستعدين يحطوا الأموال في لاعبين كي تبدا فما كاليتي. وأحسن مثال أكيد سمعتوا العرض تاع ريبيرو قديش لله، أنتم مستعدين معناتها كي تبدا فما حاجة اللي لاعب اللي كما نقولوا يسترجع على ظهره ويعاون ترجي، خاصة في كما قلت لك في المقابلات الهامة والمقابلات الكبيرة.
9: ترجي مستعد يعمل تضحيات مالية كبيرة من أجل اللاعبين اللي يكونوا هكا معناها بالنوعية هذه.
10: اللاعبية سوبر، اللاعبية سوبر، اللاعبية سوبر، وهذا اللي قاعدين نبعثوا على ملاعبية. خليني نقول لك مش باش نقول لك معناتها، لكن ملاعبية في قيمة الترجي الرياضي التونسي، في قيمة المريول تاع الترجي الرياضي التونسي، في قيمة الجماهير تاع الترجي الرياضي التونسي.
9: واضح. دونك برشا ناس قاعد يتابعوا فينا يسألوا على بعض الأسماء، انتم قلتوا فما صفقات صارت أعلنتوا عليها وصفقات أخرى صارت كيف كيف ما مازلتوا ما أعلنتوش عليها، دونك واضح في
10: الخصوص هذا. مازلنا ما أعلنش عليها، فما عندنا الأسباب
9: يعني هي تمت لكن فقط الإعلان مازال ما صارش.
10: فما لاعب كما قلت لك ديجا موجود في تونس ننتظروا في وكيل أعماله لإتمام الإجراءات، فما لاعب ينجم يجي خلال وسط الأسبوع لإتمام الإجراءات، فما دي زفر اللي تبعثوا ونستناه في الردود نتاع الجمعيات نتاع اللاعبين دونك هذا. وراو حيد ما نساوش راو احنا اليوم 10 جويليا، اليوم 12 جويليا، 12 جويليا معناتها 12 يوم اللي حل الميركاتو، ديجا فما اربع خلينا نقولوا خمسه صفقات معناتها اليوم السيد وصحراوي منظم ما فما في البطوله الوطنيه نتاعنا، يوسف برشا من احسن اللي تالو اجمعوا عليه الناس الكل معناتها الموهبة نتاعو، يوسف برشا دونك ديجا بدينا نعملو في الميركاتو نتاعنا منذ بداية جويلة، هذا حاجة مش مستنسبة في الترجي التونسي. دونك اليوم راهو أكيد باش نحاولو في أقرب وقت كيف يكون كامل، لكن نحبو شوية صبر لجمعية الترجي التونسي، شوية دعم للإدارة لأن كدولك اللي راهو عمل كبير وكبير برشا، نائب الرئيس سيد شكري الواعر واللجنة الفنية اللي معاه وبإشراف مباشر من رئيس النادي سيد حمدي المدر، إن شاء الله للتوفير كل مستلزمات إن شاء الله النجاح بالنسبة للعام الجاي وكل الظروف، وخاصة اللاعبين اللي قادرين بالحق وفايدة مش بالكثرة، الفايدة بالجودة، اللي قادرين بالحق يقفزوا بالترجي هذه التونسي إلى المستوى اللي يطمح له الجمهور تاعنا إن شاء الله.
9: أنت وضحت في نقطة لكن ميسا جنيرتو شوية بخاطر ناس يسألوا على أبو عالية ومكو، أنا معناه الفكرة أنه الأجنبي اللي يجيب عرض يمشي على روحه، هذه الفكرة الآن
10: إذا عارف يقيم الترجي إذا الناس مستعدين.
9: فما عروض في مكو أنا وأبو عالية؟
10: فما عروض لكن احنا لاعبين هذوما جبناهم بفلوس معناتها وصرفنا عليهم اموال، دونك مش اي عرض زاد باش نقبلوه. هما اليوم موجودين في الترجي التونسي، اذا جات عروض كما قلت لك في قيمه اللاعبين وفي قيمه الترجي التونسي نناقشوا من العروض هذيا، وباب الخروج معناتها عندهم لي بون دو سورتي اذا كان فما حاجه في قيمه الترجي وقيمه اللاعبين.
9: هذا هو، شكرا لك وليد قرفالة، أعطيك صحة. نطق رسمي باسم الترجي الرياضي التونسي. آخر الأخبار خاصة في موضوع رايد الشيخاوي وتعثر صفقة، دونك عندكم التفاصيل الكل إذا كان تحبوا تسمعوا من جديد الحوار هذا تلقاوه على سيت نتاعنا www.mosaikefm.net ولا على صفحتنا الرسمية على فيسبوك سبور باي موزايك فام. شكرا لي نطق رسمي باسم الترجي وليد قرفالة. نجي الآن لأخبار نادي الفريق. منتظر اليوم الحسم في ملفات ثلاثة ملاعبية، عبد السلام الحلاوي الحارس، فابريز زيغي وفرات السلطاني. من جهة أخرى لاعب يوسف مختاري واللي كان في اختبار مع بايرن ما تمتش دعوته للأكابر، أنه يتردد أنه يدرب مع الأكابر أو تم دعوته، لا خبر هذا مش صحيح. الملاعب الآن يخضع لفترة راحة في انتظار اتصال أو خبر سعيد نجم يجي من ألمانيا تحديدا من بايرن. الفرنسي براكوني توصل اتفاق مبدئي مع النجم ساحلي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام بوانت.
7: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
8: سيفسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اوريدو طور عالمك.
0: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية، يسر جديدي موزايك كافي.

0: يا وردي والله يا
1: لطفي بشناق يا مزيان على موزايكا فام محليه غنينا التونسي توت سويت البوزوميتر
2: بوزوميتر
1: في البوزوميتر كالعادة نحكيو على الأخبار اللي عملت البوز بالنسبة للجمعة هذية. أخبار سورتو اسمعني ديما ندورو راو نرجعو للفوتبول هاي يجيش البالك. البارح زوز ماتشوات لعبوا زوز ماتشوات مهمين ياسر وسي خلينا نتعرف على الأربعة الموجودين في الدومي فينال. ماتشوات كبار ماتشوات مهمين سورتو البارح قعدنا نتبعوا لآخر رمق ماتش لونجلتير والنرويج بينات هالاند وبينات بيلينغهام. يا أخي بيلينغهام هز ليكيب الكل على كتفه قالك خوي اسمعني خلي عليك سايب عليك تنوصلكم هنا للدومي فينال. وذلك بالحق شنو صار البارح في ماتش النرويج ولونجلتير 90 دقيقة كانوا تلعبوا 1-1 لين خلطوا للإكسترا تايم. 120 دقيقة كانت لازمة بشنو لونجلتير تترشح لنصف النهائي. ماتش الحقيقة قوي ماتش كان فيه برشا سوسبانس وسورتو ماتش اللي بيلينغهام الحقيقة كان فيه معناها اللوم دو ماتش خلينا نقول على خاطر بيلينغهام هو اللي ماركا الزوز بونتويت اللي خلاه لونجلتير تترشح وتوصل للدومي فينال. جود بيلينغهام اللي هو لاعب ريال مدريد جود بيلينغهام اللي الحقيقة السنة عدى سيزون صعيبة شوية مع الميرينجي انه بعد ما كان عمل عملية على كتفه خلينا نقولوا عام بالضبط التالي بالضبط عام التالي كان عمل العملية على كتفه والعام اللي عداه في الريال ما كانش عام الحقيقة ظهر فيه في بيرفورمانس كبيرة برشا ما فماش بونتويت برشا ما فماش ياسر عمق سورتو في الميليو ولكن هذاك علاش داير ما توقعناش منه انه يعمل بيرفورمانس كبيرة مع منتخب لانجلتير ولكن البارح برهن بيلينغهام اللي هو الحيلة متاعه والخبرة سورتو الاكسبيريونس اللي كسبها في الريال هي اللي خليته البارح انقذ منتخب بلاده وهو ازاي هالاند بورتون هالاند راو صحابه ايه برشا لعبوا قبل في بوروسيا دورتموند مع بعضهم دونك بيناتهم صديقة كبيرة برشا ولكن البارح هالاند يروح النرويج قدمت بالكدي بالكدي خلطت لي ربع النهائي ولكن اللي تعديت للدومي فينال هي لونجلتير بفضل بيلينغهام.
2: بوزوميتر
1: ماتش آخر زيدا ماتش آخر قوي ياسر البارح اللي هو ماتش الأرجنتين وسويسرا. بون الحقيقة من الأول كنا عارفين لي الأرجنتين هي باش تتعدى هاي باش نكونوا واضحين معناها الحقيقة بحكم الخبرة معناها بحكم انه عندها The Goat ليونيل ميسي بحكم انه الأرجنتين هي اللي هزت الكوب دي موند اللي فاتت بحكم زيدا اللي الأرجنتين هي كلاسي رقم واحد في ترتيب الفيفا ولكن البارح كي العادة صارت حاجات غريبة صارت حاجات غريبة في الماتش حاجات اللي والله يشوف كي تشوف البرفورمانس نتاع ايكيب كامله ايكيب الحقيقه ما تستحقش المساعده معناها نورمال كانت البارح نجم تربح معناها بطريقه سهله برشا ولكن كيف 120 دقيقه كانوا لازمين باش انه الارجنتين تترشح على سويسرا ولكن شفنا مره اخرى كارتون روج لصالح سويسرا ثم ديفوت ممكن تعطاو سوبوزي ما يتعطاوش حاجات غريبة شفناهم في الماتش وكيف كي نحكيو على السوشيال ميديا البوز الكبير اللي صار البارح انه مرة اخرى الفيفا تمنع ميسي من انه يروح وما يخلطش لدومي فينال. هل الحكاية ذي بالحق صحيحة هل الفيفا عندها حاجة تخليها لازمها تعاون ميسي معناها باش انه يخلط للفينال متاع الكوب دي موند هل لازم الحقيقة واحد من الناس ما نجمو كان نشيدو بالبرفورمانس متاع ميسي على خاطر واحد من اقوى الجوار الموجودين في العالم سورتو بيرفورمانس اللي عملها السنة في الدوري الامريكي بيرفورمانس مع في الميليز جوستمون مع الانتر ميامي بيرفورمانس قوية ميسي اللي من اول كوب دي موند كانت له بيرفورمانس محترمة جدا والفلكار متاع جوار هو هل بالحق يستحق للفيفا باش نتعاونوا باش ياخذ الفينال متاع كوب دي موند هل بالحق فما تلاعب بالتحكيم هل الاتهامات هذه الكل سورتو بعد ماتش مصر وبعد الشكاية اللي تقدم بها الاتحاد المصري لكرة القدم ضد التحكيم الفرنسي اللي كان موجود في ماتش الأرجنتين ومصر البارح كيف المنتخب السويسري والمدرب متاع المنتخب السويسري كان صرح وقال انه مرة اخرى نتيحوا في فخ التحكيم مرة أخرى الأرجنتين هي اللي عندها اللافال على خاطر معاها التحكيم وهو اللي يساند فيها وهو اللي مازال موجود معاها شنية الحكاية بالضبط. والله شوف ما نجموش نأكدوا معناها أنه ثم تلاعب بالتحكيم على خطر هذه حاجة لازم من بعدها انفستيكاسيون كبيرة. ولكن التوى الأربعة اللي موجودين في الدومي فينال ماتشويت مازالوا قويين ياسر ياسر ياسر على خاطر سيء ما عاد ما مازال نحكيوا على ماتش فرنسا وإسبانيا. ماتش تلعب نهار 14/7 اللي هو من بعد نهارين من توا مع 8 متاع ليل فرنسا إسبانيا. شكون باش يربح مبابي ولا لامين يامال يلقاو روحهم موجودين في الفينال. وماتش لونجلتير والأرجنتين نهار 15/7 اللي هو من بعد 3 أيام من توا ماتش زاد قوي برشا شكون باش يلقى روحه في الفينال. جود بيلينغهام اللي هل باش يزيد يوصل مرة أخرى لونجلتير للفينال وإلا ليونيل ميسي يستعيد مكانه ويعاود يلعب على الفينال. هل نعاود نشوفه فينال أخرى كما اللي ريناها من سنوات كونتر فرنسا والأرجنتين؟ شكون باش يربح بالضبط؟ هذا اللي باش نتعرفوا عليه أكيد في الأيامات الجاية.
2: بوزومتر تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
1: AI Music. في الـ AI Music برشا غنيات تندنس الحقيقة قاعدين نراو في دي فيرسيون جدد لغنيات نعرفوهم ونحبوهم. البارح سمعنا غنياتنا التونسية، البارح سمعنا غنية سمير لوسيف تسحر عينيك بالـ AI فيرسيون عمرنا ما كنا نتخيلوها. ولكن كل مرة باش نوليو نختاروا لكم نهار السبت غنية تونسية عربية معروفة ونهار الأحد نحكيوا على الغنيات الأوكسيدونتال. شوف لي فيرسيون هذوما بغض النظر على كل واحد شنو رايه في الموسيقى اللي بالـ AI، بغض النظر على حكاية الحكاية الكبيرة والمشكلة الكبيرة اللي صاير على الكوبي رايت حقوق التأليف، على خاطر فما برشا يقولوا لي أبريتو ماهيش حاجة متاع الفنانين اللي يعملوا فيها، معناها قاعدين جوست ياخذوا الاي اي هو اللي قاعد يخلق في الموسيقى. ولكن ميسيرش نكتشفوا نحن دي فيرسيون تصور اخر الغنيات. داير بعد شوية عنا جورج مايكل كارليس ويسبر بالاي اي، مايكل جاكسون بيريت بنسخة عمرنا ما سمعناها. ولكن باش نسمعوا ان كولابوراسيون نحبوها برشا بينت الاوكسيدونتال بينت الراي بينت الاورينتال، ان كولابوراسيون بينت زاو وشيب مامي. شيب مامي اللي باش يكون موجود اكيد في مرجم من وزارة الدولي. غنية حبينيها برشا حليلي تسموها بالاي اي توت سويت على موزايك.

George Michael Careless Whisper بالAI فيرسيون تشيل على الاخر على الاخر على الاخر بون هي اغنيه ليجندير برشا انا نحبذ الفيرسيون الاصليه بيان سور بيان سور انا مازال مواصلين معاكم في تبع الموجه حتى للسته نتاع العشيه الموسيقى زاده مازالت متواصله ميوزيك هيتس ميوزيك هيتس الموسيقى اللي هي تاع الموزايك كيف كيف تلقاهم عنا تلقاو الاورينتال الاوكسيدونتال كل شيء جديد وكل شيء زاد عامل ياسر الهيت انتوما تنجموا تختاروا الموسيقى هذيا تبعت وين على واتساب موزايك اف ام 23 513 نبداو فيرسيون 2026 السامر جام

0: جديد سانوفون وهيفا وهبي بحبك على مزيكا فام. توصلنا الماضي 3 إلا 25 سكوندة. بعد شوية تلقاو الجميلة والفراشة غفران العكرمي في الأخبار، وإحنا مازلنا مواصلين معاكم حتى الستة نتاع العشية. والجو بعد شوية مع سلومة يستنى فيكم. الميكس الشرقي والذكريات والموسيقى المحليها ديما تلقاوها على مزيكا فام.
1: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم. موزيكا، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل9 متاع الليل، كورنيش مع سامي الحامي.
2: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي إلى تعمير بطاقة الاختيارات بداية من يوم غد الاثنين 13 من جويلية على الساعة 4 بعد الزوال، وإلى غاية الساعة 1 بعد الزوال من يوم الجمعة 17 من جويلية. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن عدم تعمير بطاقة الاختيارات خلال الأجل المحددة يؤدي إلى فقدان المترشح حقه في النتيجة المتحصل عليها. نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية القصرين تبلغ منذ انطلاقه وإلى حدود اليوم نحو 70%، شملت في أغلبها محصول الشعير، فيما تشير التقديرات الحالية إلى صابة تقدر بحوالي 500 ألف قنطار مقابل 650 ألف قنطار خلال الموسم الماضي حسب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. مواطنون يطلقون حملة لجهر عين سلطان بمنطقة كسرى العليا من ولاية سليانة، خاصة الحوض المائي الذي يعد المتنفس الطبيعي والملاذ الوحيد خلال فصل الصيف. من جانبه عضو المجلس المحلي بالجهة محمد علي بالقاسم يشير في تصريح لمراسلتنا نبيها صادق إلى أن أشغال التنظيف شملت مجرى العين وإزالة الترسبات والعوائق التي قد تؤثر على تدفق المياه، مضيفا أن الحملة انطلقت ببادرة من عدد من المواطنين قبل أن تتدخل مصالح البلدية لدعم هذه الجهود. عالميا استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين بهجمات جديدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الأحد، في حين أصيب 7 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين بالتزامن مع اعتقال القوات الإسرائيلية 22 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز تعلن إغلاق الممر المائي دوليا أمام حركة الملاحة البحرية، مرجعة التعليق المؤقت للعبور إلى ما وصفته بالتحركات الأمريكية غير القانونية في المنطقة. يأتي ذلك فيما واصلت طائرات عسكرية أمريكية التحليق فوق مضيق هرمز ومحيطه اليوم، بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات على مواقع عسكرية داخل إيران، وإعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق حتى إشعار آخر. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع يسري في تبع الموجة. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.
4: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزايك فام. لوميكس أورينتال، لوميكس أورينتال، لوميكس أورينتال باي دي جي سليم.

0: انا عاشق الميكس الشرقي باي سلومة. ميرسي بوكو يا سلومة على لي مومون هذوما. طقطقات اخترتهم لي سلومة من سنوات معينة عشنا فيهم برشا حاجات محليهم. ميرسي بوكو كالعادة سلومة موجود معنا في تبع الموجة في الميكس الشرقي. بعد شوية نسمعوا الكود ميوزيك.
1: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسة الغربي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: الأولى في تونس.
3: السنتور ينقص خطر الوفاة في حوادث المرور بنسبة توصل ل 50%. على هذاك هو أحسن وسيلة تنقذ الأرواح على الطريق. السنتور حركة بسيطة لكنها تمنع من الموت. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. Gold Music. Gold Music. All the best music.

الجولد ميوزيك. الموسيقى ذي ديما نختار لكم فيرشن بعيدة ياسر علي، موجودة في سبوتيفاي، بعيدة ياسر على وين باش تلقاوها في أي منصة نتاع ستريمينج، على خاطر فيرشن ذي لايف ما تسمعوش الجمهور كيبدا متخمر مع الفنان، ما تسمعوش الفنان وقت اللي يعاود الكوبلي مرة واثنين وثلاث على خاطر الجمهور عجبته الغنية. نبدأ بأيو داون أون ماي نيز.

non è possibile dividere la storia.

0: Craig David, 7 Days live على موزيك FM. الموزيكا محليها محليها الفيرسيون لايف اللي ديما ديما ديما تسمعها في الجولد ميوزيك
1: سبيسيال تيوبيتي.
0: الموسيقى متاع الصيف، موسيقى اللي حبيناها وسمعناها برشا سورتو ترجعنا بالذكريات. مش لازم ليه تجدد ليه حتى كي نرجع شوية لتالي. الحقيقة ثم برشا برشا غنيات نقعدوا ديما نتفكروهم ونفكروا بهم جو الصيف. بعد شوية كاميلا كابيو هافانا، كيف تيتر اكتشفناه بالكديه بالكديه في الصيف. فما زاد حتى كارول سماحة اسمعني تي، شكون شكون معاش معها برشا ذكريات الغنية دي. ما زيدا باش نبدأ بغنية قليل قليل قليل ملا 2026 نسمعها من عند رامي صبري. توحشني يا رامي صبري، هذه كلمة تتسويت على مزيك.

0: مارك رونسون، برونو مارس، أبتون فونك. خلطنا للأربعة متاع العشية. أكيد نحن مازلنا مواصلين معاكم حتى للستة، ومن بعد الموسيقى مع مارو. هذه هي بوب أولد سكول، برشا انرجي تستنى فيكم بعد شوية مع نوتخو دي جي ريزيدون مارو في الميكس أوكسيدنتال. بعد شوية زادة تلقاو الجميلة والفراشة غفرا العكرمي في الأخبار.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وينما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبارتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وينما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مؤشرات سلامة المرورية في تونس تسجل تحسنا منذ بداية السنة الجارية وفق أحدث إحصاءات المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية، حيث أظهرت المعطيات إلى غاية 9 جويلية الجاري تراجع عدد حوادث المرور إلى 2388 حادثا مقابل 2951 حادثا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض يقدر بنحو 19%. كما انخفض عدد الجرحى من 3836 إلى 3119 جريحا بتراجع نسبته 18.69%، في حين ارتفع عدد القتلى إلى 665 قتيلا مقابل 603 قتلى خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي، أي بزيادة 10.28%. الشركة الجهوية للنقل بسليانة تعلن فتح مناظرة خارجية لانتداب 23 عونا موزعين بين 15 سائقا للحافلات وثمانية عمال اختصاص في ميكانيك السيارات وإصلاح العجلات. والشركة توضح أن التراشح لخطة سائق حافلة يشترط الحصول على رخصة سياقة صنف دل سارية المفعول منذ أكثر من سنة ومستوى تعليمي لا يقل عن السنة الرابعة ثانوي أو ما يعادلها، وأن لا يتجاوز سن المترشح 35 عاما، فيما يشترط بالنسبة لخطة عمال الاختصاص الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاص المطلوب على أن يتراوح العمر بين 18 و35 عاما مع إمكانية التمتع بالاستثناءات القانونية. يشار إلى أنه على الراغبين في الترشح التسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات وإرسال ملفاتهم عن طريق البريد، وذلك في أجل أقصاه 31 أوت 2026. عالميا، وزارة الدفاع الإماراتية تعلن أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. مجلس الشعب السوري الجديد ينعقد للمرة الأولى اليوم الأحد بعد 19 شهرا من الإطاحة بنظام بشار الأسد، في خطوة اعتبرها محللون علامة فارقة في مسيرة الانتقال السياسي بالبلاد رغم الصلاحيات المحدودة التي يتمتع بها المجلس حاليا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع يسري في تبع الموجة. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: موزايك اف ام، الأولى في تونس.
1: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسري جديدي، موزايك اف ام. Le mix.

0: Notre DJ résident Maro, le mix في تبع الموجة. Merci beaucoup Maro اللي ونسنا الحقيقة بهذه هي لا بون هومور. توا بدينا نحضروا في رواحنا ذي البيفور نتاع السهرية نتاع بعد هيك ونحضروا في رواحنا من توا اكيد. Merci beaucoup Maro اللي ديما موجود معانا هو وريحان في تبع الموجة. خلينا توت سويت نعطيكم بروجرام سهريات
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. بون بلان
0: ديما كالعادة بروجرام السهريات تلقاهم معنا نحنا على بكري باش تعملوا بروجراماتكم وتحضروا رواحكم أو كنمشيو نتفرهدوا في آخر نهار من الويكاند في ظروف الليلة تلقاو شارع الإسكندرية في المولو السهرية السامباتيك مع يوستاز مسلماني عمار لامين وكمير في الليدون سيفري ساندي سانسيت تيك أوفر مع أمين مرات رايان بي وستومف في البلاغ نلقاو ديسكو حبيبي في الحبيبي داونتاون حبيبي سانداون سوسايدي باي علي مرابط في المارتي كلوب نلقاو ستو اون شوكيس في الفيرما لي ديمونش ديال الفيرما في البوبوت نلقاو دالي نجار ودي جي باو في الفولامور سهرني حبيبي مع بوثينة نابولي محمد بن صالح ومادي بكوش في المودز ساندي فاندي مع مهدي مغراوي وكاسوس لايف سيت في الاورا كلوب نلقاو فهمي رياحي لايف باند ودي جي سام نمشيو لسوسة وين تسمعوا فينا على 90.1 FM في الجولف برو الليلة نلقاو مادنس لايف باند في السندباد السهرية عربيان نايت ونختمو بجربة كالعادة وين تسمعوا فينا على 89.2 FM في الفيغا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات
1: بون بلان تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: الموزيكا ولا بوني ميغ مازلت متواصلة في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. بعد شوية الفار الضحكة والريكاب متاع جمعة كاملة مع فاطومة. تو سويت خليكم مع أفرو ميدوزا باسيلدا نيديب ميكس.

0: سوبر هاي فولوين ذا سان على موزايك كافي. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. سيسروا يحكم طريقة سلامة ليكم. الحمد لله بديتكم من الشمس تيح شوية ولكن السخانة مزالت. نوك سيسروا يحكم توت سويت الفار
1: موزايك فار.
0: فاطمة شنو الأحوال؟
2: أهلا مرحبا. شنو أحوالك سلومة؟ أنت زادة يسري كل يسمعوا فينا في تبع الموجة الأكيد راهنا هنا. علاش تضحك ساعة؟
0: ما روح البهجة.
2: ديت
0: سمعني
2: قلت لي سلومة أنا
0: عملت لي هكا وبعد قلت سلومة.
2: احنا
0: ما نخبيو عليكم حتى شيء. راهو في استوديو راهو نعيشوا معاكم انتوما مستمعينا. فاطمة البارح كان البارتي الأولى نتاع ريكاب الجمعة. مازلت شطر الجمعة اللي باقية
2: ما نقسموا فيهم
0: برشا جو. خلطت عليها الويكاند زاد خلطت عليها سلاح الدين ساكوحي في كورنيش ويكاند.
2: ما عرفوش مسلمش من بوشنيق هو مش مني انا.
0: حوار شيق دهير تلقاه على يوتيوب مزيكا فام اكيد. الحقيقه شوف ديما الفار انت ما تخلي حد شيء تفلتو فاطمه
2: الشمله
0: حتى شيء لا زلت لي حتى حد ما عنده الحق يغلط معك.
2: ليه هو مش غلطات ليه عادي
0: غلطوا مش مشكل باش انا نقطه
2: هيك كنقول لهم كل يوم بلي حاولوا تعاركوا اعملوا حاجه خلينا
0: اعطيونا الاكشن خلينا نتلقاو في البار. خلينا نسمعوا فار اشتر الجمعة الثانية الجمعة ذي
1: مزيك فار
3: اللي عشتو مكان سير عبد الحميد وقتها وصلت حتى قلت انه ينجم يكون فيلم
4: هو صوتك هذي مش الانتوناسيون بتاعك مش تعبك كان يحكي لك في حاجة مؤثرة هذي متاع تحكينا على حنا بعد مجربري لبس وريول السويد شوية تعاطف معنا نحكي لك في حكية من قلبي وتوا بش تحكينا على دي سيبوا ذيك احكي معي تو انت قلت لي بش تحكي معك صحاب ولا
3: اعتذر
4: هاي يحكي معي صحاب
3: سمحني
4: سمعي اخوي
5: علي خلاقو دايرة
0: كبيرة المزيك واللي يخدموا في المزيك زملائي لا عادينا مع بعضنا في الرياضة
2: كبروا
0: ما شاء الله كبروا
6: داخل نحن كبار تنذر مزن
7: وليد زيت باخير خويا وليد
8: خويا وليد
7: خل بعض الفلوس ريت تفوت تبدل انا وجهين سؤال بسيط جدا وليد المليار اش تعمل بيه خويا ملك
8: لا عندي بيه حاجه هو ما صعيب كمشي كفيني هو
7: نحب احنا نحاول نلقاو لك حل
8: اي نحب نشري بيه مزيك
9: أكنت تغني ترى سمعني مثلا
2: يزيوني من كل يوم سمعني
9: ترى ميسيلش
2: انت مش تعطي لي الرجل
9: سمعني
10: لا واثقة من نفسيها مش واخد بالك
11: قايت راه 2026 راه ورجولي ولا وقايت حسيلو ان شاء الله سمعتوني وان شاء الله تمشوا لموناكو وبجاه ربي زاد رخصونا فيها سويم تسيكر راهو يعلم بيها ربي لا يتفرد لهنا ولا نجم يتفرد للبر
12: يزي اسماعيل
2: وزير السعادة ونس جيب
13: اي وي بعد ما انا وزير السعادة
2: زاد مقبل ونس جيب
13: لا انا قبل
14: فينال فرنسا لانجلتير
13: باش نعم
14: فرنسا لانجلتير فينال
13: فينال
14: هاي مسجل عليه
13: والأرجنتين لا
12: لحد هنا وزبطت بقى لان انا شايل فقدي منك من صباحية ربنا
13: مش تربح على
14: مش حسيتك باهي
12: نهدى شوية بقى عشان نعدي اليوم ده على خير
13: وقت اللي انت تجيب فنان شرقي ما يسويش دوره بكله أوتوتيون بكله متاع يوتيوب ويعرفوا يسوقوا رواحهم تجيبه وياخذ بلاستي وبلاست ذاك كله موضوع انا ماش ندفع على حد يجيوكم لهنا يعطيو امثله بالقاسي والداني والربع والشطر والثلث وما يجبدونيش يقول لك هو ناقص انا باش زيد تسميه انا معاش سمي حد ومعاش ندفع على حد
15: مروحين في الكرهبة في مازهناف خزرت الكاميونة قدامي نلقى قدامي كاميونة فيها يمكن 20 كلب ميت محطوطين فوق بعضهم
3: من كلب شارع عظومة
15: محطوطين ومش مغطين والكاميونة تقطر بالدم مشهد مرعب نو. مع المخر هو في الليل وقتها وحاطين فوقها باش شطارت بالريح دونك اللي سوق هبط من الكاميون في الفو وغطى وقلنا سحب وشنية قحلة نوبة
3: ما قلقتكش السعاده نتاعو في مشهد كيف هكاك
15: في الموقف هذاك عادي سعيد ما
3: نعرفش
15: ما نجمش نقول اللي هو سعيد بقات نتسائل انا اسونسيلمون راهو على الانسان هذايا يعني فهمتني اللي هو يروح من بعد يبوس صغار وعادي وياكل ويعيش ويتعايش مع الناس
1: مش هذه بيوب هذه ولا عندنا حاجة خرين
2: هذه بيوب
1: هذه بيوب
2: بصحيتك صح لازم يهرد في آخر الحوار
1: نخل نسمي الكل
2: لا سي رمزي صابر سمي قاعد
1: حشتي بيك سي رمزي خويا حشتي بيك ديجا خويا تعاونا في المسرحية سي رمزي
16: هاني ايه ده ايه ده اف اف اف اف اف وامسح رقمي امسح رقمي وانا عارف التليفون خالص اهو اهو تفضل تصبح على خير تصبح على خير
13: انا خدمت مهرجان هنا في تونس مبدل في حواجي اقسم بالله تحت شجره وزفرت عليا نساء من فوق ما ريتهمش هاي هاي هاي وقتها مش خزيت روحي شنو نعمل انا هنا شنو اللي نعمل شنو اللي يزيدني انا مهرجان باش نتهان بالشكل هذاك
17: باش نتعدى في الوسط سامحوني يعني انفو انتوكس تفضلوا جنقلناها سي يلا تفضل
18: جنقل من قبيله ثاني تحرق قد غدر باش تستعمل
19: ما فاهم شيء
20: داي داي لا يا ماني فاهم شيء
3: مش منهم مش اللي يبكي ياسر مع الانفيتي خليه يبكي واحد يتنفس واحد يحس واحد ما نحبش نقعد نستغل
4: يعطيني شويه عاطفه ما تحسسنيش لي انا انفيتي وانت تكمل
3: لي عمرك ما كنت
4: فعل معايا اخوي تفعلوا معايا اخوي
21: تفعلوا معايا ليه بالله تفعلوا معايا يا جماعه
22: شنو اخر كونفرساسيون بصدق اللي حكيتها مع تشات
23: بصدق انا حليت الستوريك بعث له قلت له اريد الذهاب لتناول العشاء في مكان جميل مع العلم ان مرتبي قد انتهى منذ اسبوع
24: انا محتاج افضفض لوزير الماليه انا مش مكتئب انا عندي نقص في الفلوس انا مفلس بس مش مكتئب
13: ما فماش فنان تونسي 10% ما كتبتلوش وما لحنتلوش بالمعروفين وبالصغيرات وباللي يواصلوا باللي يقصوا بالجهات بالمحليات وعلى مستوى اللي ساتروا ربي وعلى شوف ما عادش انتو جعانا
17: أول مرة تشاب يقول كلام زين
22: قال
23: لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال من السيد رئيس تحرير
25: لا أنا أقول لك ليس عندي أموال
3: خيبة أمل كبير
26: خيبة أمل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله
27: سكرني برنامج أكاو
0: مزيك بار لذا هكا باش تكونوا عارفين سي سلاح الدين الساكوحي من بعد تلقاه في كورنيش ويكاند راهم لم يقترض اموال من عند مدير التحرير
2: صح السي رئيس التحرير
0: سلاح الدين الساكوحي البارح فطر عظيمه عجه في الدار اكهو يوفى ما فماش انت الموضوع يا من عاش الى ان ياتي شهر اوت هكاك هكا قاعد على هذه الحال هو حاول سلاح محاوله حاول ولم يصب معناه مش مشكل له اجر واحد في البركه معناها سلاح الدين ساكوحي سلموا عليك برشا سلاح هاكا مازال هاكا اللوطي حاضر في الايميسيون بتاعه ان شاء الله راه في عينك اكيد بعد شويه تلقاو في كورنيش ويكاند فطومه ما خليت حد فاهمه شيء
2: الجمله
0: لا حول ولا قوه الا بالله ربي يسترنا ربي يسترنا نحن لنهار واحد يبدا زلت لسان مش فايق بروحه كي سبحان الله قروحه في الفار قروحه في الفار ويكاند ولكن جستمو معك انت فاطمه كيما زاد الفار كيما ضحكه ميرسي بوكو داير على انه راهو سمعني فاطمه راهي تسمع جمعه كامله مزيك راه مش كان انتوما تسمع فاطمه تسمع مزيك في النهار وزيد كمل تسمع في الفار والله بالحق مجهود جبار
2: عجبتني الخدمه
0: جستمو هكا ما تفلت حتى شيء ميرسي بوكو فاطمه زاد على الفار مزيد عنا الاخبار متاع الجمعه في زابينغ زابينغ زابينغ جوستومون فاطمه نحكيو على تصريحات كانت موجوده في كورنيش في كورنيش ويكاند في مختلف البرامج نتاع موزايك اف ام دونك باش نبداو هنا كيف سمعناه دليجينو
2: بالدليجي هو تاثر كبير كان من الفنان مصطفى دليجي الجمعه هذه وقت اللي كان ضيف ساميه الحامي في كورنيش نهار الخميس 9 جويليا اللي تعدى مصطفى دليجي كان حكي وقال انا اخترت بكامل ارادتي عدم تقديم ملف للمشاركه في العروض المهرجانات المدعمه يقول لك بعد تجربه دامت 40 سنة ما نجمش نغير من شروطي وزادة ما نجمش نقبل الإهانة لنفسي

0: زيد الجبالي شفنا الفيديو اللي دارت على الصفحة الرسمية متاعه على الفيسبوك انه القرار هذا جاي احتجاجا على تجاهل وزارة الثقافة وهيئة المهرجان مهرجان كارتاج الدولي للملف الفني اللي تقدم به للمشاركة في الدورة 60 للمهرجان تزامنا زيدا مع احتفاله بمرور 40 سنة على مسيرته الفنية. لكن شفنا المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للتنمية والمهرجانات التظاهرات الثقافية والفنية هند المقراني في الندوة الصحفية المهرجان كارتاج قالت كنت مفيد انه تكون الاداره تلقات ملف من الفنان محمد الجبالي. خلينا نسمع شنو قالت.
1: محمد الجبالي فنان كبير ونحترموه الناس كله من خيرة معلم في الفنانين التونسيين. تقول لي صب ملف، قلت ما صبش ملف. محمد الجبالي كنا باش نجاوبوه انا كمديره عامه المؤسسه الوطنيه لتنميه المهرجانات، بعث لي جواب باسمي انا. ولكن الانسان كي يتصرف تصرف هكاين يخرج ويقول انا مقاطع وزاره الثقافه، انا بنت وزاره الثقافه، انتي تقطعتني انا ماشي نجم نجاوب. انسان يخرج لحديش نص تعليم يعمل فيديو ويصوره ويقول انا مقاطعها ومقاطع ومقاطع ومقاطع، دونك صاي. اما مش تقول يعمل ملف، ما عملش ملف، استنى في جدول في احتفاء ب 40 سنه فن، هذاك ملف مش ملف.
0: هو محمد جبالي اختار انه يجي، وما نعرفش كان شفتها البارح الاكستريم تاع الحقيقه توجا هي في قبري، كنا شفناه البارح وجه من خلال الاكستريم هذا انتقادات لوزاره الشؤون الثقافيه وعبر عن استياء ومن طريقه التعامل مع الفنانين. جبالي كان الظهر داخل تابوت في مشهد رمزي عبر من خلالها عن شعوره بانه التكريم ما يجي كان بعد وفاه الفنان.
2: جوستومون الحقيقه هنا بوليميك كبيره صارت بينات إدارة مهرجان قرطاج الدولي ومحمد الجبالي. الغناء يقول محمد الجبالي في قبري يقول راني الغناء ذي باش تصدر نهار 16 جويليا الجاي اللي كان هبطه جوستومون تيزر، وقال أنا لي أنا راني قدمت ملف وملف كامل، ولكن وقال زيدا لي أنا اتصلت بسيدة هند المقراني وقلت لها على الملف وقالت لي هاو في طور الدرس، ولكن بعد قالت راو اللجنة لم معناها تقبل الملف هذية في المهرجان، وبعد في الأخر يصير التصريح انه ما قدمش ملف انه قدم استر في جدول. الحقيقة ما نعرفش، انا بالنسبة لي انا لطف على الفنانين متاعنا الكل اكيد على خاطر مجهود جبار ياسر وحفظ زادة للتراث متاعنا للتاريخ متاعنا للهوية التونسية متاعنا من خلال فنانين، معناه فنانين هما الاولى بالمسارح هما الاولى بالمهرجانات على خاطر هذاك هو فن التونسي، وكي نشوفوا زادة المهرجانات تعالم كامل راهو الاولوية للفنان اللوكال الساعة ومن بعد نمشيوا للفنانين الاخرين. ان شاء الله ان شاء الله تزاح الغمة هذه سورتو على فنانين على خاطر حاجة مهمة ياسر ولازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الفنان التونسي قبل كل شيء ساعة. شكرا لك فاطومة، شكرا لك على الزابينج وعلى الفار وعلى الضحكة وعلى الريكاب متاع الجمعة كاملة اللي ديما تلقوها في تبع الموجة.
3: موزايك فار تبع الموجة
2: أكيد مزلنا موصين معكم في تبع الموجة. بعد شوية الأخبار مع غفران العكرمي إليانا بلتي غريب علي.

0: ميدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: راديو موزيك فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض كنام، وذلك إثر جلسة عمل جمعت ممثلين عنها بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من مسؤولي الصندوق الوطني للتأمين على المرض. والنقابة توضح أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق مع تقديم تعهدات بخلاصها وفق الأجل المتفق عليها، مضيفة أن مخابر التحاليل الطبية الخاصة ستواصل في المرحلة الحالية العمل بنظام الطرف الدافع لضمان استمرارية الخدمة الصحية في انتظار التجسيد الفعلي لهذه الالتزامات. يذكر أن النقابة كانت قد قررت تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من 13 من جويلية احتجاجا على عدم خلاص مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر. عدد من المواطنين بولاية الكاف يعبرون في تصريحات متطابقة لمراسلنا عبد الباسط صغيبي بالانقطاع المتكرر للماء، حيث ينقطع التزود بصفة متكررة ومتواصلة متجاوزا 3 أيام في العديد من أحياء الكاف المدينة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. والمتحدثون يشيرون إلى تضرر عدد كبير من المنازل والمقاهي والنزل والمطاعم، وذلك لتعطل سير عملهم وحياتهم اليومية بسبب الانقطاع المتكرر للماء. عالميا، محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى يصف مضيق هرمز بأنه أحد أبرز مرتكزات الأمن القومي الإيراني، مؤكدا أن أهميته الاستراتيجية تتجاوز عشرات القنابل الذرية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد تواصل مع يسري في تبع الموجة. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
3: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي، موزيك فان.

0: صابر الرباعي كوكتيل تونسي 100% جونا اللي نحبوه واللي ديما موجودين معاه واللي ديما يونسنا في الكياس. شكرا لكم اللي ديما تبعوا فينا وديما في الاستماع. توت سويت البياج
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج
0: البياج كي العادة انتوما معانا وتبعثونا تصوركم على واتساب موزيك فيم 23 500 و13000. تصور وين ما كنتوا في أي بياج كنتوا موجودين فيه في مختلف ولايات الجمهورية. تبعثونا حالة البياج نفيدوا بها الناس الكل بشوكة. واحد يحسب حسابه هل يخرج توا ولا يخرج بعد ولا زيد شوية ولا كيفاشني الأمور الحسيلو. نعطيكم نحن الأخبار الكل. فرحانين برشا اللي ديما تبعثونا أكيد الفيديوهات متاعكم تصوركم أي معلومة تنجم تفيد في البياج. نسلم برشا برشا على عثمان اللي بعث لنا جوستومون فيديو من بياج مرنيق خروج تونس. الحقيقه على حسب ما قاعدين نشوفوا فما شويه صف فما على الاقل 7-8 كراهه في الصف ولكن تتسمى عادي بالنسبه للوقت هذا عادي تو الخمسه نهار احد دونك حتى خروج ولا دخول تونس حاجه عاديه باش انه يكون فما شويه اختناق مروري في مختلف لي بياج. كيف كي نحكيوا على بياج بنزار ثم شويه صف ولكن مش كيما بياج مرنيق اقل شويه. كي نحكيوا زيد على بياج هرقلة ممكن الصف ماشي في ثنية الخروج من هرقلة أكثر من أنه دخول الهرقلة. دونك واحدة واحدة في الكيس يسروا يحكم الفايدة اسمعني تكونوا متسمعوا في موزايك أو كان خف عليكم نحن العشوية نخف عليكم البياج ونعطيكم فكرة. وشكرا لكم اللي ديما تتواصلوا معنا تنجموا حتى تبعثوا لنا الديديكاس متاعكم على 23 500 و13000. تتواصلوا معنا ديريكت على واتساب موزايك FM في استوديو
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج تبع الموجة.
0: هذا هو جونا التونسي المتواصل. خليكم مع سمير لوسيف تسحر عينيك.

0: خالد فودال رشيد طه لو تريو 1 2 3 سولي ان بروجي كبير برشا برشا برشا داير رشيد طه يا رايح هي غنيه فيرسيون تري تري ديفيرونت سورتو لا برودكسيون على الغنيه الاصليه نتاع دحمي الحراشي دونك هذيك علاش نجم الغنيه تتسمى في اطار رايح على خاطر لا برودكسيون نتاع رشيد طه قريبه برشا سورتو الستيل نتاع الالكترونيك شويه الروك هذاك علاش يا رايح نجم نسميوها في اطار راي سلموا برشا على صديقنا نزار ميرسي بوكو على الكومنتير نتاعكم اكيد في الموسيقى تقترحوا لينا على واتساب موزايكا فام 23513000 توت سويت مهرجان نت مهرجان نت مهرجان نت مهرجان نت كامل اخبار المهرجانات سورتو اكثر الحاجات اللي عملوا بوليميك على لي ريزو سوسيو اكيد مهرجاناتنا توا ما شاء الله الوحيد اللي مازال ما بداش هو مهرجان قرطاج الدولي ولكن على قريب نهار الخميس الجاي الافتتاح نتاع مهرجان قرطاج الدولي سهرة الافتتاح اسمه عرض تحت الياسمين لأميرة رب صابر الرباعي التحضيرات سي على يد وساق سي حاضر صابر الرباعي وداير تصور شفنيهم على الباش فيسبوك نتاع مهرجان قرطاج الدولي فيستيفال انترناسيونال دو كارتاج التحضيرات سي الحقيقة نستناو ممكن سهرية السهرة نتاع افتتاح تليق بمسرح قرطاج اللي تيكي موجودين اكيد على مختلف المنصات على تسكرتي بونتيان ما زاد حتى موجودين في الليغيشي نحكيو على المسرح الأثري بقرطاج ومدينة الثقافة ودير بالنسبة للتسيكر اللي موجودين في شبابيك البيع نحكيو على عرض الافتتاح وكيف كيف عرض الشاب خالد نهار السبت 18 جويليا عرض جاكسونز نهار 20 جويليا نوردو نهار 21 سمفونيات 60 لشادي القرفي نهار 22 جويليا أنجليكي جو نهار 23 السهرة تونسية نهار 25 عرض القرهمانة لمعز التومي نهار 26 يسرى محنوش نهار 28 وعرض تيرا بنديتا نهار الخميس 30 جويليا هذوما الكل موجودين بالنسبه للجيشي وباقي البرمجات نجموا اكيد تقصوا تذكركم على تذكرتي بونتين مهرجان قرطاج الدولي على قريب نهار الخميس الجاي الافتتاح ولكن خلينا نحكيوا على المهرجانات اللي البارح كان الافتتاح نتاع مهرجان الحمامات الدولي الافتتاح كان بالمسرح مسرحيه الهريبات نص سينوغرافيا واخراج وفي طبوبي اكيد التغطيه تلقاها على لي ريزو سوسيو موزايكا فام التونسي يحب المسرح على خاطر البارح التونسي كان موجود في مسرح الحمامات التونسي كان موجود وكان تبع المسرحية من الأول للآخر وداير فرحاني برشا كي راوة في طبوبي قالت انه تشالنج لوليني هو الحمامات نبدأ بالحمامات نبدأ الساعة بالمسرح هذية ونقابل الجمهور ونبعد علش ليه وفي طبوبي قالت علش ليه عم جي كارتاج ان شاء الله ان شاء الله بالحق على خاطر رينا اللي التونسي يحب المسرح ويحب انه يتفرج في مسرحية تونسية سورتو انه مسرحية كما الهريبات لوفاة أبوبي مسرحية راي عندها توا مديدة قاعدة تدور في تونس ولقات إعجاب الجمهور التونسي دونك علاش ليه نلقاو عام الجاي الهريبات في كارتاج هذه بالنسبة لافتتاح الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي والليلة في مهرجان الحمامات الدولي أكيد العروض متواصلة ومزلنا أكيد باش نلقاو برشا برشا برشا عروض أخرين الفايدة تلقاو ديما موزايكا فام في المواكبة وبالنسبة نحكيو على العروض اللي مازالت نحكيو على مهرجان دوغا الليلة نلقاو مرتضى الفتيتي في فعالية الدورة 50 لمهرجان دوغا الدولي أما بالنسبة للبارح مسرحية بابا نويل ريت ليلتين فيهم معناها ليلة واحدة فيها مسرحية بابا نويل اللي صابر الوسلاتي في دوغا وكيف كيف مسرحية الهريبات اللي وفاة أبوبي في أكيد فيستيفال حمامات الحقيقة المسرح قاعد بالكدي حاضر في مختلف المهرجانات والبارح في دوغا أكيد الفيديوهات راكم ريتوهم بالكدي على الريزو سوسيو موزايكا فام حاجة تفرح ياسر الحقيقة حاجة تفرح ياسر والمسرح انه يكون حاضر ويكون ديما موجود على الركع في مختلف المهرجانات البارح دوغا كان صابر الوسيدي صابر اللي كان حاضر مع سامي الحامي انا في كورنيش واكيد تغطية كاملة لجميع المهرجانات تلقاوها على لي ريزو سوسيو موزايكا فام وسيت ويب نتاعنا موزايكا فام .net مهرجانات مازلت متواصلة ومهرجاناتنا ان شاء الله اكيد نكونوا ديما حاضرين نحن وديما اكيد نمشيو نتفرهدوا هكا من تو اعطينيكم فكره هكا باش تحضروا روحكم تمشوا تتفرجوا في المهرجانات اخويا شوف ما يبرد سخانه النهار كاين مهرجانات اللي نتفرجوا فيها في الليل مهرجانات مهرجانات تبع الموجه كل سبت واحد من نصف النهار للسته نتاع العشيه زاولي كانت حاضره في مهرجان الحمامات الدولي من سنوات سي شلو
1: à tous, c'est Zao et vous écoutez Mosaïque FM.

زي كفام جديد وجديد الكل تما تسمعوا فيه. تبع الموجة من دوحة للستة متاع العشية توت سويت بوان غوت. بوان غوت في بوان غوت نعطيكم فكرة على حل الطرقات أكيد. وفرحانين برشا اللي ديما ديما انتم تبعثوا لنا مساجاتكم تصاور وين ما كنتم موجودين على واتساب موزيكا فام 23 513. تواصلوا معنا ديريكتوم في استوديو أو بتعطيونا زادة فكرة على حل الطرقات حل البياج وين ما انتم كنتم حاسلوا أي معلومة تحبوا تواصلوها المستمعين الكل تلقاوها معنا نحن على واتساب موزيكا فام 23 513. نحب نشكر برشا أكيد انتم الكل مستمعين وين ما كنتم قاعدين تبعثوا لنا في مساجاتكم بيجمرني قمسيكن بنزرت عطيتوني الفكرة الحقيقة على طرقاتنا الكل. وكي نحكيو توا بالنسبة لخروج تونس الحقيقة ما فماش ياسر اكتظاظ مروري, ولكن في الدخول أكيد نعرفوا توا المرويح الكل من الجمعة يصير دونك نوسعوا بينا شوية في دخول تونس كسوا سورتي سود ولا سورتي نور. هنا ديما باش نلقاو شوية اكتظاظ دونك نوسعوا بينا واحدة ميسالش على بعضنا. وكاسمعني نقسموا شوف من توا نتفهموا مستمعينا نقسموا بعضنا, جماعة يمشيوا على روت ناسيونال جماعة يمشيوا على الاوتوروت باش ما نلقاوش الاكتظاظ كبير اكيد في البياج خاطر كي نحكيوا توا على بياج مورنيغ ثم كمان شويه اكتظاظ مروري دونك نوسعوا بينا شويه سورتو باش انه نخلطوا سالمين. نعرفوا توا كهو المرويح الناس الكل مروحه في الوقت هذايا سورتو نبردنا القايله ومروحين دونك نوسعوا بينا واحده جوستومون كيما قلنا لكم بياج مورنيغ الحقيقه في ثنيتين ولكن الاكتظاظ اكثر في دخول تونس دونك وسع البال لازم ومهم كي نحكيوا على بنزرت تدخل بنزرت كما قلنا لكم ثم شوية اكتظاظ سورتو على مستوى الكورنيش على زيادة مستوى القنطرة متاع بنزرت دونك ميسير شروب وسع البال مهم ياسر أكثر من هذا الكل. كنحكي زيادة على سوسة دخول السوسة هو اللي فيه شوية اكتظاظ مروري بالنسبة للخروج لحتى التو ما فماش اكتظاظ مروري كبير برشا. وانتوما ديما تنجموا تبعثونا الأخبار سورتو وين ما انتوما كنتوا موجودين في مختلف ولايات الجمهورية على واتساب موزيكا فام 23 513. شكرا لكم اللي انتوما ديما معنا ديما توصلونا في آخر الأخبار وإحنا زيدا معكم انتوما لديديكاس زيدا نجمو تخليهم هنا وبلاي ديديكاس سبيسيال يجي من عند فتحية اللي تقول لصاحبتها عواطف ما عاش تغش عليها خاطر صاحبتها هي متغش عليها دونك سلموا عليك برشا يا فتحية وعواطف وتحب تهديلها سماح وتقول لها الغالب يقع سبحان الله واحد ينجم يغلط دونك ميسالش نسامحوا بعضنا رغم مالنا إلا بعضنا لأصحاب والأحباب وكل شيء دونك أوكي ديديكاس بتاعكم الكل على موزيكا فام. شكرا لكم اللي ديما مونسينا وديما انتم موجودين معنا. كانت هذه فاغوت تبع الموجة الموسيقى مازالت متواصلة في تبع الموجة موسيقتنا التونسية ان كولابوراسيون بينات ريد ستار وجن جون اش مازال تسمعوا توت سويت على موزيكا فام في تبع الموجة. احنا مواصلين معاكم حتى لستة متاع العشية.

0: الخمسة وثمانية واربعين دقيقة على موزايك فام. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة من توا حتى للستة متاع العشية.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: أكيد أخبارنا الكل توصلنا من عندكم أنتم زيادة مستمعينا. ميرسي بوكو اللي ديما تبعثونا على واتساب موزايكا فام 23 513 ألف. قبيلي كان أحكي على البياج, دونك ميرسي بوكو ليكم أنتم اللي بعثونا مساجات. ميرسي بوكو نوردين اللي بعثنا فيديو داير من دخول جرومبيليا. نوردين بعثنا قال بون ثم اختناق مروري كبير على مستوى دخول جرومبيليا على حسب نوردين وعلى حسب زيادة اسماعيل. ميرسي بوكو على الأخبار نتاعكم. دونك هنا اسكي باري ثم اكسيدون في دخول جرومبيليا, دونك صعوبالنا شوية بالنسبة لاختناق المروري. إن شاء الله يا ربي الناس كل اللي يسمعوا فينا الكل يكونوا لباس سيسروا يحكم واحدة واحدة ونفيت السرعة. ردوا بالنا زادة في الكياس مليح مليح مليح, كنا حتى تعبين توا في المرويح ميسيلش نعطيه لشكون آخر يسوق وبش يرتاح هو في بلاستو وكيك. الناس الكل تكون بخير وبصحة سيسروا يحكم. دونك هنا بالنسبة من تونس الحمامات اثنية في الوتروت ثم اختناق مروري على مستوى دخول جرومبيليا. دونك واحدة واحدة سكيل باري فما اكسيدون, دونك سيسروا احنا بشوي بشوي في الكياس ونوسعوا بالنا سورتو في البارتي هذيك الكل. حتى بالنسبه للناس اللي داخلين لتونس من غير ما نقفوا نتفرجوا من غير ما نخلقوا زاده سيركلاسيون مشيره الاخرى فايده. ان شاء الله يا ربي يكونوا الناس الكل لاباس وبخير وبعافيه وانتم زاده سيسروحكم في الكياس واحده واحده. احنا نونسوكم زاده بالموزيكا. مازلنا مواصلين معاكم, مازلنا مواصلين مع مرتضى الفتيتي ونصيف زيتون, زوز اللي كانوا موجودين على ركح مهرجان قرطاج الدولي وقت نصيف زيتون جال تونس وعايه المرتضى باش يغنيوا يا سيدي انسى على موزيكا.

0: اترون يا سيدي انسى على موزايك اف ام.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: شكرا لكم اللي تابعتونا توما مستمعينا من نص نهار حتى للستة متاع العشية كالعادة كل ويكند. ماي معاكم ستة سويع كاملين داير تبدا نادية من الصباح من ستة متاع الصباح حتى نص نهار في صباح الخير ويكند وبعد نجيكم هنا من نص نهار حتى للستة متاع العشية. شكرا لكم الحقيقة متونسين بيكم متونسين بمساجاتكم على واتساب موزايكا فيم 23 500 و13000. وشكرا لكم اللي ديما معانا وديما في الاستماع. شكرا لكم الفريق اللي رافقنا اليوم في تبع الموجة. ميرسي بوكو سليم في الاخراج, ميرسي بوكو لبنى في الاخراج الرقمي. نسلم برشا على الناصر وحدنا اليوم اكيد, نسلم برشا عليك انت, نسلم برشا على شيك سيدة في الديجيتال والاكيب موزايك فيم من الكل. بعد شويه مكي العوني تلقاوها في غيكاب سبور موعد الرياضه, نحكي كوب دي موند, نحكي زيدا الميركاتو التونسي, برشا حاجات استنى فيكم بعد شويه مع مكي. خليكم زيدا مع الاخبار اكيد موعد الاخبار على موزايك فيم. شكرا لكم اللي انتم ديما معانا. كان معكم يسري جديدي, خليكم مع فرين ويليامز دافت بانك Gust of Wind.

0: ديجيتي.
1: موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس. الأخبار
3: أهلا بكم من موجز الأخبار. ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يدعو مربي الأبقار والأغنام والماعز إلى الالتزام بعدد من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإجهاد الحراري تزامنا مع الارتفاع المسلسل.

0: جل في درجات الحرارة. والديوان يوصي بتوفير مياه نظيفة وباردة بشكل مستمر وتأمين الظل والتهوية المناسبة مع استخدام وسائل التبريد عند الإمكان، إضافة إلى تقديم الأعلاف خلال الفترات الأقل حرارة وتوفير الأملاح المعدنية لتعويض ما تفقده الحيوانات بسبب الحرارة. كما دعا ديوان تربية المشية إلى تجنب نقل الحيوانات أو تعريضها لمجهود بدني خلال ساعات الذروة، مع تحسين تجهيزات الحظائر ومراقبة القطيع بانتظام واللجوء إلى الطبيب البيطري عند ظهور أعراض شديدة. المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى يعلن اعتماد المنصة الوطنية الرقمية للإعلام بالولادات التي تهدف إلى رقمنة إجراءات الإعلام بالولادات وربط مختلف المتدخلين في هذا المسار ضمن منظومة معلوماتية موحدة وآمنة. وتمكن هذه المنصة من تسجيل معطيات الولادة وإرسال الإعلام بالولادة إلكترونيا، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات ودقة المعطيات والحد من الوثائق الورقية. عالميا، مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين اليوم بعدما دهستهم سيارة خلال مهرجان التسوق في غرب سانتياغو عاصمة تشيلي، وفق ما أعلنته الشرطة. قائد جيش مالي يعلن مقتل نحو 30 جنديا وإصابة 60 آخرين في معارك دارت خلال الأيام القليلة الماضية مع انفصاليين من الطوارق للسيطرة على مدينة النفيس في شمال البلاد. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في ريكاب سبور. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس موزايك FM.

0: مساء النور، مرحبا بكم. انا سيل كل في ريكاب سبور معكم اليومي سيف كامل من 6 نتاع العشيه حتى لل 7 نتاع العشيه. اليوم باش نرجعوا على اخبار الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. على الترجي الرياضي التونسي، شنو صار بالضبط في صفقه الشيخاوي رائد الشيخاوي، كيف على التعزيزات الجديده في الترجي الرياضي التونسي، على متوسط ميدان جديد من المنتظر يتم الاعلان على انتدابه في الساعات القادمه، كيف شكون نرجع للتمارين، شكون مازال، وضعيه ريبيرو شنيه بالضبط مع الترجي الرياضي التونسي، واخبار اخرى. باش نحكيوا زاد عن النادي الافريقي، هل يعود في رشوات غدوة للتمارين، شنو رأي في رشوات في مسألة البقاء أو المغادرة، كيف ميركاتو النادي الإفريقي، آخر الصفقات وتفاصيل المفاوضات مع اللاعبين، نحكيو على الجفالي، طاوس، السلطاني وغيرهم من اللاعبين. بعد شوية نعطيكم التفاصيل. كيف باش نحكيو على الحكام ومستحقات الحكام، ونحكيو على التحكيم أيضا في المونديال. دونك تيلة ساعة كاملة يحضر معايا محمد سلامة. مرحبا حما.
1: مرحبا مكي، مرحبا لكل جميع المستمعين والمشاهدين.
0: وليد الهيشري، مرحبا وليد.
2: مرحبا مكي، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. شبيك كيكا دوس ميكرومتك؟
0: ليه معنوز شوية؟ عايش عادل زهمون، مرحبا عدولة.
3: أهلا بيك مكي، وأهلا بجميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات على موزايك فام. وراه خاطر مصبح معايا البارح منين تفرجوا في الماتش،
0: ماتش تاع الأرجنتين البارح، صارنا اللي طلعت الشمس. دالي في الإخراج، عبد الناصر في الإخراج الرقمي، ومكرم في التنسيق الهاتفي. دونك البداية مع الترجي الرياضي التونسي. ريكاب سبور كل يوم 7 على 7 من 6 للسبعة العشية في سبور إكسبريس. من ساعتين كان تدخل مع حيدر الناطق الرسمي باسم الترجي الرياضي التونسي وليد قرفال، حكى فيه على عديد التفاصيل. أول الملفات اللي تحدث فيها وليد قرفال كانت التطورات متاع الساعات الأخيرة، بما أنه شو اللي صار بالضبط في صفقة انتقال رائد الشيخاوي من الاتحاد الرياضي المنسيري للترجي الرياضي التونسي. نسمعوا التفاصيل.
4: ودي حكيت على الاتفاق، هو الاتفاق صار حيدر بين رئيس الترجي الرياضي التونسي سيد حمدي المدب ورئيس سيد شوكي الويار مع هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري ورئيس الاتحاد الرياضي المنستيري منذ 3 أيام. البارح كان موجود رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري في حديقة الترجي، هو واللاعب، هو وكيل اللاعب، كان موجود من طرف الترجي الرياضي التونسي، كان موجود نائب الرئيس سيد شوكي الويار، وكنا باش نمشيو في مضى العقود بين الترجي والاتحاد الرياضي المنستيري والترجي واللاعب. المبلغ تم تحديده، اللاعب اللي باش يمشي على الاتحاد الرياضي المنستيري، باش يمشي الاتحاد الرياضي المنستيري عفوا، تم تحديده، كان الاتفاق موجود. لكن الحقيقه ما رانا كان انه صارت بعض التدخلات الخارجيه، خلينا نقولوا صارت ناس دخلت في الملف هذا وشوشت على الملف هذا، خليت انه ضغوطات تصير على رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري، والمبلغ ملي كان مبلغ ولا بريسك تو سامبل دوبل، معناتها الدوبل تاع المبلغ اللي تم تحديده في البدايه، هذا اللي خلى ربما
5: الضعف، مش الضعف،
4: خلينا نقولوا ستاند باي. مازال ما تسكرش الموضوع، مازال مفتوح، لكن الحقيقة مش هذاك الشيء اللي تفهمنا عليه، هذا اللي خلى توا المسألة متوقفة.
5: فقط خلنا نأكد على المعلومة، يعني المبلغ أصبح الضعف في ساعات،
4: بريسك الضعف، بريسك الضعف.
5: بالنسبة لكم الملف،
4: وكما قلت لك الحقيقة تدخلات، وخلنا نوضح يعني تدخلات لعبين تفير، أما الحقيقة وكلاء عبين بالتحديد وكيل أعمال هو اللي دخل شوش على الصفقة من خلال أنه وعد انه يجيب عرض اللاعب من دوله شقيقه ومن فريق من دوله شقيقه. وبعد احنا حتى كي وصلنا الخاصه ثبتنا مع النادي هذا، قال لنا ما عندناش علم بالموضوع وما سماش وما عندناش علم انه اللاعب
5: عرض وهمي، معناها
4: ولا هذا هو دونك هذا هو دونك وكيل اعمال الداخل. واحنا اكيد شو نحترموا كل مكونات العائله الموسعه الاتحاد الرياضي المنستيري، من مسؤولين من جماهير، وعلاقتنا تعرفوها مع الاتحاد الرياضي المنستيري علاقه طيبه برشا، لكن يبدو زاد انه هناك بعض التجاذبات بين الهيئه الحاليه وبين هيئه ناويه تترشح لرئاسه الاتحاد الرياضي المنستيري، مع الضغط الموجود على الرئيس الحالي للاتحاد الرياضي المنستيري. الشيء هذا الكل خلى انه صفقة تتعطل الحالين، مع العلم انه لاعب يرد جدا معناته انا بيه هذا حتى البارح في حديقة حديقة الخوجة انه يلعب في الترجي بتوم.
5: به فقط تدقيق، قلت لي وكيل أعمال وروج أنه فم عرض وعرض وهمي وانتم بطريقتكم تواصلتوا مع الناس المعنيين وأكدوا لكم أنهم ما قدموش عرض الرائد الشيخاوي. وكيل أعمال هذايا وكيل أعمال لاعب سابق في الترجي؟ أي
4: صحيح.
5: من الآن الوضعية هل تم إغلاق الملف هذايا ولا مزلتوا على اتصال باللاعب والاتحاد المناسيري؟
4: أكيد ما تمش غلق الملف، مش حاولوا نقربوا وجهات النظر مع المسؤولين والعائلة على الاتحاد الرياضي المنتدين، وإن شاء الله خلال الساعات القادمة نلقاه حل يرضي جميع الأطراف، خاصة كما قلت لك أنه اللاعب تري موتيفي ومصر أنه يكون موجود في صفوف الترجي الرياضي التونسي في الموسم القادم.
0: هذا وليد قرفالة نطق رسمي باسم الترجي الرياضي التونسي. وهذا شنو صار في الاجتماع متاع البارح والساعات الأخيرة في صفقة الشيخ محمد سلمان؟ نبدأ معك.
1: هذاك هو الميركاتو، هذاك هما المفاوضات، ديما فما دي زوفر دي كونتر اوفر، فما فرق يدخلوا معناها في اخر حلقه معناها في اخر المطاف يطلعوا ممكن في السوم نتاع اللاعب. نتصور انا حسب رايي معناها ديما رغبه اللاعب في الاخر هي اللي تكون اوليه، وهو ديما اللاعب راهو يمبوزي الاختيار نتاعو على النادي نتاعو في اغلب الحالات. لهنا كي سمعنا معناها كرفيلا قال انه اللاعب معناها يرغب بشده في الذهاب للترجي التونسي، نتصور في الاخير رغبه اللاعب تكون هي اوليه وهو باش يحدد مصيره، لانه كما قلت لك راهو اللاعب هو في اغلب الحالات مكي رغبه اللاعب تكون هي قبل رغبه النادي. اكيد جدا انه الارقام ممكن تتبدل ممكن تزيد، لكن نتصوره في الاخير معناها اللاعب ينجم يمشي للترجي التونسي.
0: وليد الاتحاد الرياضي المنسيري وحسب ما اكد وليد قرفيلا بريسك الدوبل طلب في اخر لحظه بعد ما كان الاتفاق حاصل بخصوص كل التفاصيل.
6: فهمت شويه الموضوع انا واللي فهمته وكونه لجان حبي معناتها يطلع شويه في ولا يدوب لي القيمه معناها نتاع اللعب، دخل ايكيب اخرى وبارامون الحكايه ما فماش منها.
0: يبدو انه ماهوش نفس لاجون معناتها
6: اللي لعبي هو اللي شوف فما ديفوار وكلاء لاعبين يبلبزوها الدنيا، راهو ملاعب يكون جون ويطمح باش يمشي للجمعيه باش يحسن معناتها ظروفه الماديه ويلعب في مستوى معناها ممكن اعلى، تجي ساعات معناها حاجات اللي تطيح كل شيء في الماء، وهذا ماهوش به. الشيخاوي مشروع معناها مدافع محترم وعنده مارج دو بروغريسيون وينجم يتحسن، بالنسبة ليه طموح يلعب في الترجي مع تلعب تشامبيونز ليج، تلعب معناتها الأدوار الأولى وعندها تاريخ، اتحاد منسيري فريق محترم وعنده تاريخ، وهو كان سبب يعني باش يظهر رائد الشيخاوي معناها والناس تشوفه واليوم يكون محل متابعة ومطلوب من الترجي. إن شاء الله نتمنى له معناها الخير، وأي لاعب معناتها كيف يطلع في النيفو ما نجمو كان نشجعوه، وماذا بينا كان الناس هذوما. صحيح فما جانب ربحي راهو ريت وكلاء لاعبين يخدموا هما خدمة متاحهم باش يربحوا في ملاعبي كيبيعوه من جمعية لجمعية، أما مش معناتها تطلب حاجات اللي بعد كما نقولوا نحنا تحرم عليه الملاعبي باش يمشي يعني الجمعية ومش يحسن يعني كما قلت لك الظروف نتاعو المادية والرياضية.
0: محمد بخلاف حكاية أجان مش أجان لنفس الأجان غيره
1: هو حسب اسمعنا يعني لحسب ما فهمت أنا مش وكيل اللاعب،
0: مش وكيل اللاعب
1: يعني وكيل آخر معناه جاب عرض آخر للاعب من اتحاد منستيري بو عرض وهم مش وهمي، لهنا ما سمعناش عن الفيرسيون الأخرى متاع الوكيل الثاني اللي جاب العرض، لكن كما قلت لك راه هذه هي معناها
0: اللي حبيت نسالك عليه انا الاستابيليتي في اداره الاتحاد الرياضي المنستيري هي سبب دولين، ما فماش رئيس مواصل ما فماش رئيس
1: بالضبط، لانه الرئيس الحالي حسب معناها ما سمعنا ما عندوش سلطه القرار 1000%، لانه معناها يكمل في ايامات وممكن تجي هو مستقيل وممكن تجي معناها باش تتعمل جلسه عامه انتخابيه وفما ناس تحب تشد معناها كيف كيف معناها تحب تاخذ هي القرار لانه هي باش تتحاسب من بعد لهنا الموضوع زي الغموض على مستوى رئاسة الهيئة المديرة نتاع الاتحاد المونستيري. نتصور اللي معناها زاد الوضعية هذه هي اللي خلات الامور ما تكملش في الوقت الحالي.
7: به الملف او استراتيجية الترجي الرياضي التونسي في الانتدابات وبعض الاسامي هل اتصل بها ترجي ولا لا، كما حازم المستوري وليد قرفالة هكا كنت جبت وقت سألو حيدر.
4: خليني نحكي لك بصفة عامة على سياسة نتاع الترجي الرياضي التونسي في الانتدابات. راه الترجي الرياضي التونسي اليوم تقريبا اكثر من 12 نجم، هذا الحقيقة نائب الرئيس سيد شكري الواعد كي تخل على تركة ماهيش سهلة، معناتها 12 لاعب أجنبي. تعرف أنت اليوم في مقابلات البطولة نلقى النجم نلعبوا كان أربعة أجانب وزوز على البنك، في مقابلات الكأس كي نلعبوا ضد فرق من رابطة ثانية ورابطة ثالثة ولوات ما نجموش نستعملوا الأجانب. اللي نأكدوا لك اللي احنا اليوم في مفاوضات مع لاعبين توانسة دوليين
5: كما حازم المستوري
4: كما هذا المستوي وحتى اللاعبين الاخرين، هذا اللي ناكدوا لك. وحنا ديجا حتى في الانتدابات نتاعنا في انتظار الاعلان الرسمي، على خاطر فما انتدابات ما زلنا ما اعلناش عليها، فما انتدابات صارت وما زلنا ما اعلناش عليها تو نعلن عليها. دونك السيب نتاعنا الملاعبين الدوليين. بالنسبه للاجانب راهو اليوم التوجه مش معقول اللاعبين الاجانب يبدا عدد كبير، لاعبين اجانب يشاركوا في عدد صغير من المقابلات، وانت تعرف التكلفه نتاع لاعب أجنبي على الترجي الرياضي التونسي. دونك اليوم التوجه هو البحث على الجودة في اللاعبين الأجانب، ثلاثة أو أربعة أجانب يكونوا في مستوى وقيمة الترجي الرياضي التونسي، اللي وقت لي نقوله بكلامنا نحن حكر كب نلقاهم اللاعبين هذوما ويعاونونا خاصة في المقابلات الكبيرة سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى الإفريقي، خير من اللي نكثروا ويقعدوا لاعبين هذوما معناتها ما يلعبوش العدد كبير من المقابلات، يغيب حتى تناغم والانسجام في المقابلات مع الافريقية باعتبار انه ما نجموش نستعملوهم هذوما لاعبين الاجانب كان في المقابلات الافريقية بالعدد الكبير، في المقابلات كما قلت لك الوطنية ما نجموش. دونك التوجه هو لاعبين توانسة خاصة الدوليين، وخذينا لاعبين دوليين وما زلنا ان شاء الله في مفاوضات مع لاعبين دوليين ولاعبين أجانب ذو قيمة عالية. وكيد ما يخفيش أن الكل خرج حتى الاسم نتاع اللاعب اللي متفاوضوا معاه وما زلنا متفاوضوا معاه.
5: خلينا نمشيو ديريكت للهدف ريبيرو، نحن توا نحكيو على الأسامي اللي الأسامي الكبيرة اللي باش تغير وجه الترجي التونسي. الاتصالات موجودة عندها مدة، هذه معلومة مؤكدة، لكن وين وصلت الأمور هذه؟ لأنه سمعنا فما تعطيلات فما مشاكل، هل الترجي مازال على اتصال بريبيرو وهل الصفقة معناها شنو حظوظ الترجي فيها؟
4: الترجي مازال على اتصال بالمحيط نتاع اللاعب، معناتها الوالد نتاعو الوكيل نتاعو نائب الرئيس السيد شكري الواعر وبشرف مباشر من رئيس النادي السيد حمدي المد، قاعدين يعملوا في كل الوسائل باش اللاعب يكون موجود في الترجي الرياضي التونسي باعتبار القيمة الفنية للاعب هذا، معناتها نعرفوه الكل في مانيلادي سانداون كان من احسن اللاعبين في القاره، والمجهودات الكل قاعده مبذوله وان شاء الله ربي يكرمنا وربي يوفقنا باش نوصلوا للنتيجه اللي نحبوا عليها. وكما قلت لك احنا نحبوا انتدابات بالنسبه للجانب في الكاليبر نتاع اللاعب اللي كنا نحكيوا عليه
5: باش الناس
4: اللي يا حيدر معناتها انت ما تعرف ربما سيد شكري الواعر نائب رئيس جديد يجي ينجم يعمل شوية شو يعمل شوية شعبوية ونكثروا في عدد الأجانب ونجيبوا أجانب ويتلمونا ونقعدوا في المشكل هو بيت، لكن لا التوجه كما قلت لكم سياسة جديدة هي محاولة انتداب لاعبين تونسيين دوليين كل سواء يلعبوا في تونس ولا يلعبوا خارج تونس وتطعيمهم بثلاثة أربعة أجانب ذو مستوى عالي جدا اللي نجموا قلت لك يعاونونا خاصة على مستوى الإفريقي على مستوى الشامبيونز ليج.
7: وليد قرفالة وتوجه الترجي في الميركاتو هذايا والكاريبيرو. خلينا نبدا بالتوجه الترجي هذه التونسي. يقول لك انا في الانتدابات عندي 12 اجنبي، دونك في المرحلة القادمة باش يكون التوجه نحو الكيف مش الكم، على الجودة على الكاليتي، جيب ثلاثة أربعة باهين باش نجم نلقى الإكليبر نتاعي ما بين البطولة ورابطة الأبطال الإفريقية. هل فاق مخر الترجي بالديزيكليبر هذا اللي كان موجود؟
6: هو شوف بون الديزيكليبر صحيح كي يكثروا الأجانب فما زوز مشاكل، معناها تلقى روحك معناتها في انستابيليتي على المستوى الفني والتكتيكي. معناها لونترينور ديما يتحط في ورطة, ايكيب تلعب شامبيونا, ايكيب تلعب شامبيونز ليغ, عنده الحق في 6 شامبيونز ليغ, وفي شامبيونا عنده الحق في 4, مرة يطلع زوز جرادان, مرة شفنا اللي صار عم ناول. وحتى في المواسم اللي تعدت ترجي لقى مشاكل من ناحية ذي, ولذا معقول جدا اليوم باش يغير السياسة متاعه ويجيب, معناها يقولوا نحن حتى 4-5 كيترونجي, معناها 3-4-5 جوار اللي معناها يبداو سيبلي ويبداو دوليين, خطر الترجي فريق يلعب كما قلت لك الادوار الاولى ويلزمو معناها دي جوار دو فالور, مش اكيك اي اجنبي يجي. بصراحه فما دي زيترونجي جاو مش السنابركر وكان نقعدوا نسميه, وعندي الليست نخرج لك ممكن 20 ولا 30 ملاعب باللي بي ناسيونو بالافارقه معناها اللي جاو لعبوا والحقيقه ما كانوش في المستوى ومتوسطين, يعني المردود نتاعهم والفالور نتاعهم مش في معناتها نتاع فريق كيما الترجي, نتاع فريق يلعب مليو تابلو يلعب معناها في على دي زوبجيكتيف اخرين. سينو بالنسبه اللي قالوا غرفيلا معناها الكيف مهمه برشا الحكايه, لخاطر شوف انت تو في لي زيكيب اللي يلعبوا معناتها في الشامبيونز ليج في الافريق عندهم معناتها دي جوار كبيره. نسال فيك على نتاع الزمالك
1: تشيكو بانزا
6: كيما مثلا لاتاكو مايلي اللي يلعب في بيراميدز وغيره, فما دي جوار اللي روماركابل. سينو بالنسبه لريبيرو اذا كان الترجي بالحق يتمكن من جلب اللاعب هذا باش يكون صفقه رابحه, على خاطر تبعته فريمون معناه إلي إكسلون, ملاعبي رابيد, ملاعبي تكنيك, دريبلور, عنده كاليتي دو فراب باهية, إكسبلوزيف, معناتها ساس فان تكنيكمون وكل شيء وعنده ساقة حلوة, لكن هذايا يتفوق على ساس ممكن بالفورس وبالإكسبلوزيفيتي, وملاعبي بالحق ريبيرو ينجم يكون صفقة ناجحة لو الترجي يتمكن من
7: به في الكام تاع ريبيرو بالضبط. انه وضعية ادارية اكثر منها اي حاجة اخرى, معناها الترجي قدم له عرض وقاعد يحكي معاه عائلته وقاعد يحاول يلقى في حل, لانه فما اشكال اداري يعني مرتبط بعقد مصحو الملاعبي هذا اللي هو لوكاس ريبيرو, الملاعبي ساقي صار اللي معروف في سان داونز. محمد سلامه باهي, خلينا نبدا معك من ريبيرو بعد تنجيو
1: للاستراتيجي. سورتو موضوع على جانب ما كنا نحكي فيه
7: اللي هو استراتيجي,
1: اللي فارا استراتيجي, واكيد جدا انه صار كونستا, وكنا حكينا برشا الموسم الفارط معنا لهنا انه فما ديزيكيليبر ما بين العدد الاجانب وعدد اللاعبين محليين, والترجي في بعض المراكز يلقى مشاكل كبيرة في مستوى البطولة. وشفنا في آخر الموسم بعد إصابة البلالي على المستوى الرواق اللي صار, الترجي كل مرة يلعب لاعب لأنه ما فماش المعوض. نفس الشيء المشكل بخلاف العدد الكبير تاع لاعبين الأجانب, المونك دو كومبيتيتيفيتي, يعني الأجانب معناه كيفاش المدرب ما ينجمش يشاركهم في البطولة, دونك يجيو في الشامبيونز ليغ المسابقة اللي حسوا بها الترجي يلقاهم معناها ناقصين كومبيتيتيف. لهنا اكيد جدا ان الكونتا معناها الكونستا صحيح 100% تاع اداره الترجي, انك تحط 4-5 اجانب تحط عليهم الباكو كما قال قبيله وليد قرفيله, لانه حتى المبلغ اللي معناها اعطى اكزامبل اللي اقترحوه على ريبيرو محترم جدا, ويكونوا معناها اجانب ممتازين ويهزوا الفريق خير من انك معناها عدد كبير وما تلقاهمش مكان في البطوله. لهنا اكيد جدا هذه النقطه الترجي الذي تونسي بيصدد اسلاحها في الفتره الحاليه.
7: هذا بخصوص
1: النقطه اخرى نتاع الانتدابات ولا بعد
7: اي
1: نتاع, لانه قال حتى على مستوى الاجانب على بالنسبه للعروض انه الترجي التونسي بشي معناها لو جات عروض بالنسبه مهمه جدا
7: النقطه باش بعد تصريح باش نسمعوا توا اللي يخص توغاي وبقيه العروض. نسمعوا وليد قرفله.
4: فما عروض رسميه حيدر مش كان توغاي, عندنا لاعبين اجانب اللي فيهم عروض رسميه, وكما حكيت على سياسة الشراء لاعبين في البيع لاعبين زاد اليوم ترجي راه وما عادش ما يبيعش للاعبين وما عادش باش يخرج لاعبين بفسخ عقد, معناتها ليبر نعطيهم فلوسهم ونتكبدوا خسائر كبيره ونفسخوا عقد اللاعبين. لا, اليوم الترجي الرياضي التونسي لاعب جي فيه عرض في قيمه الترجي والفلوس اللي طيبتها الترجي راهو الترجي مستعد يتفاوض على اللاعبين، خاصة هنا نحكي على اللاعبين الأجانب بتبيع.
7: محمد سليمة دونك هذه النقطة اللي حبيت تحكي فيها، انه الترجي ما عادش يفسخ، يبيع وكيبيع يبيع بالمبلغ
1: محترم،
7: مبلغ محترم لانه صارف على اللاعب.
1: وهذا هو المعقول، لانه يعني في الماضي في بعض الحالات معناها لاعبي الترجي الاجانب جاتهم عروض محترمه وكبيره برشا، والترجي ما رفض معناها التفويض فيهم. ونتذكروا كوليبالي، ومن بعد انه معناها جوار تبدا الفالور مارشاند نتاعو كبيره وقتها في البيك نتاعو، لازمك تستغل بعض الفرص وبعض العروض الكبيره خير من اللي يخرج لك معناها ليبر في فانت كونترا متاعه. نقطة أخرى، لاعب كما حكي على الكام تاع توغاي قبل سنة من نهاية العقد متاعه، جاء عرض محترم من ماليات معناها تفوت فيه وتجيب لاعب في البلاصة متاعه وتربح على المستوى المالي. معناها نقطة مهمة جدا حكينا فيها زادة فيها
7: المالي والأجنبي،
1: بالضبط المالي برشا مرات أنه الترجي قاعد يفوت في فرص معناها ويخسر في فلوس، أنه يخلي اللاعبين يخرجوا أحرار. لهنا أكيد جدا أنه التدارك النقطة هذه مهمة جدا، ولأنه هذه هي كرة القدم، وهذه هو هذا هو يعني الميركاتو. لاعب منزله عام في عقده، يا جدد له يا جي عرض ممتاز وعلى على في قيمة النادي وقيمة اللاعب، أكيد جدا أنه يمشي ويجي غيره.
7: وليد الترجي الرياضي التونسي فهم الدرس من برشا فلوس ضاعت عليه من ملاعبية خرجوا ليبر ولا فاسخوا بطريقة أو بأخرى.
6: هو راه حتى ولا كان الترجي معناتها وضعيته مريحة المالية معناها وبيجي متاعه باهي وستابل على مستوى خلاص الأجور، وحتى معناتها كي يعملوا الجلسة العامة والتقارير وكذا ديما يلقى روحه موجود الترجي بحكم اللي متوفرة معناتها الأموال. لكن هذا ما يمنعش اللي كما قالك محمد الدفوا يلزمك تبيع باش ترجع شوية داكورد، وانت معناها عندك أريحية على مستوى المالي، لكن كي تبيع ملاعبي معناها تنجم معناتها بالسوم هذيك تجيب ملاعبي اخر، وهكاك تصير الامور معناها قديش ما منها. حتى كان الجمعيه قلت لك امكانياتها باهيه وتخليها يعني تعمل مصاريف وتشري معناتها ملاعبيه باسوام غاليه وكل شيء، لكن ما فيها باس كان تحسن التصرف كي تجيب ملاعبي تستغلوا انت كي تخلصوا ومن بعد يعني تبيعوا خير من اللي معناها يستنفع هو بالأجور متاعه مدة عامين ولا ثلاث سنين وبعد يخرج ليبر، يعني تلقى روحك انت عطيته معناها حقه يعني في دمه، هو ملاعب يجيب يخدم على روحه، لكن كي يخرج لك ليبر من بعد معناها تلقى روحك انت خسرت نوعا ما معناها في الموضوع هذا.
7: باهي نحكي على جديد الصفقات في الترجي الرياضي التونسي، تو باش نسمع وليد قرفيلة احكي على ملاعبي بعدها نعطيكم التفاصيل بالضبط.
4: فما لاعب اجنبي حل بتونس وان شاء الله من هنا نهارين تو نعلن عليه بعد اكمال اجراءات العقد ان شاء الله.
5: هذا اللي تسمى صفقة سوبر ولا ملاعبي جان باش يكمل في الترجي؟
4: لاعب من أفضل اللاعبين لفرقة الصغار عم ناول، واللي عمل حس وشارك حتى مع منتخب الكبير متاع بلاده رغم أنه عمره 18 سنة
5: كاميرونيا.
4: يعني أنت قلت فما لاعب كما قلت لك ديجا موجود في تونس ننتظره في وكيل أعماله لإتمام الإجراءات، فما لاعب ينجم يجي خلال وسط الأسبوع لإتمام الإجراءات، فما دي زافر اللي تبعته ونستناه في الردود متاع الجمعيات متاع اللاعبين دونك هذا وراو حيث ما نساوش راو احنا اليوم 10 جويليا اليوم 12 جويليا معناتها 12 يوم اللي حل الميركاتو ديجا فما أربعة خلينا نقولوا خمسة صفقات معناتها اليوم السيد وصحراوي من أفضل ما فما في البطولة الوطنية نتاعنا يوسف برشا من أحسن اللي تلو أجمع عليه الناس الكل معناتها الموهبة نتاعو يوسف برشا دونك ديجا بدينا نعملوا في الميركاتو نتاعنا منذ بداية جويلة هذه حاجة مش مستنسبة في الترجي الرياضي التونسي دونك اليوم راهو أكيد باش نحاولوا في أقرب وقت كيف يكون كامل، لكن نحبوا شوية صبر لجمعية الترجي الرياضي التونسي شوية دعم للإدارة لنا كدولك اللي راهو عمل كبير وكبير برشا نائب رئيس سيد شكري الواعر واللجنة الفنية اللي معاه وبإشراف مباشر من رئيس النادي سيد حمدي المدر إن شاء الله لتوفير كل المستلزمات إن شاء الله النجاح بالنسبة للعام الجاي وكل الظروف وخاصة اللاعبين اللي قادرين بالحق والفايدة مش بالكثرة الفايدة بالجودة اللي قادرين بالحق يقفزوا بالترجي الرياضي التونسي الى المستوى اللي يسمح له للجمهور تاعها ان شاء الله.
7: كان هذا وليد قرفال حكي على الميركاتو، حكي على صفقات مازال ما تمش الإعلان عليها. من بين الصفقات اللي مازال ما تمش الإعلان عليها واللي المنتظر في الأيام القادمة يتم الإعلان عليها، ملاعبي شاب عمره 19 عام متوسط ميدان، نحكيه على لاعب كامروني مايل فرنانديز مونيبي. محمد سلامة، الملاعب هذا شنو نجمو نحكيه عليه الجماهير الترجي هذه تونس؟
1: مايل فرنانديز مونيبي مليو تيران غوشي، يلعب معنا كلوار يمين على ساق اليسار، ولا يلعب نيميرو 10، يلعب في الدوري الكامروني مع نادي غازيل غاروا، وكما قال هو يعني لعب زوج مقابلات مع المنتخب الاول الكامروني، معناها سنيك ماتش ضد استراليا ماتش ضد الصين في شهر مارس، معناها ستانجور تكنيك اللي عنده سيقسار مزيان، عنده فيزيون دو جو باهيه، اكيد جدا المستقبل يعني مشروع نتاع لاعب باهي، لازم معناها اكيد جدا خدمه وشويه ادابتاسيون خاصه على المستوى البدني معنا بطوله تونسيه، لكن نتصور معناها انتداب في محله وقادر انه يعطي للترجي في المستقبل.
7: والافونتاج نتاعو انه بريتو فرانكوفون، دونك ماهوش يلقى نفس الصعوبات واوركوتا بارابور العدد الاجانب.
1: بالضبط بارابور العدد الاجانب، وكما قلت لك اكيد جدا انه عنده الوقت باش يتاقلم مع الترجي التونسي، نتصور انتداب معناها على غرار اوكبيلو معناها صار قبل انه ما كانش معروف وجا نجح في الترجي الرياضي التونسي، في هذا الاطار وقع انتداب اللاعب هذا.
7: وليد الهيشري دونك اللاعب هذا سيقسار وسط الميدان انسيه جاه ربي انسيه يحسبه موش موزان
8: توجيه وقته وثاني مك
7: توجيه وقته تو يحكي نحكيه على
8: اللاعب بسني فرانكوفون.
7: خلينا وليد في المتوسط الميدان الكاروني هذا.
6: والله محمد تقريب قال كل شيء، معناه جوار تبيه بركة ما هو ساعات واحدة.
7: ليه قلتها صحيحة؟
6: محمد قال كل شيء.
7: هي؟
6: فيما خص اللعبة ذي هو تالونتيو مازال صغير مازال يتحسن، وسورتو معناها الكولوار يمين مشكلة كبيرة تاو معناها في الترجي، شفنا عمناول معناها لعب ساس لعب بوعالية معاش كلكو زاباريسيون بوتيتر يخدموا عليه، اما في حاجة الترجي الملاعبي كيما كان البدري قبل لوكوبك الكولوار ذاك يعني ببلاستو، معناه يلزم ان جوار اللي يملاها البلاصه هذيك، ما يقعدش تارجي كل مره يلوش في اوبسيون دخل هذا لاعب هذا يقعد يجرب، ان شاء الله بوتيتر يلقى فيه الحل، لكن مازال صغير وصعيب الحكم عليه توا يلزمه شويه وقت المياه.
7: هذا بخصوص الترجي الرياضي التونسي، دونك الريبريز اليوم عوده التمارين، الغيابات يغيب موكوانا كيف كيف لاسباب عائليه، ويغيب توغاي اللي ماخو راحهم بعد المونديال واللي حكينا على مغادرته القريبة للترجي الرياضي التونسي. تقريبا بقية الملاعبية حاضرين في الريبريز، بقى فقط الغرب لمتاع الأجانب بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. دونك كان هذوما آخر التفاصيل والأخبار بخصوص الترجي الرياضي التونسي، ميركاتو والترجي الرياضي التونسي، شنو صار في صفقة رائد الشيخاوي اللي ما زالت مفتوحة الصفقة، زلت ما تمش الغاء، تعطلت صفقة لأنه الاتحاد الرياضي المنصري طلب تقريبا الدوبل. لوكاس ريبيرو لاعب سان داونز المفاوضات ما زالت متواصلة معاه، مايل فرنانديز لاعب الكاميروني من المنتظر انتدابه في الأيام القادمة، وكيف كيف العروض الملاعب اللي يجيب عروض في قيمة الترجي الرياضي التونسي من الأجانب رو باش يغادر الفريق. دونك هذه الحصيلة وآخر الأخبار بخصوص الترجي الرياضي التونسي. فصل قصير ونحكيه على ميركا النادي الافريقي. ريكاب سبور.
9: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجه الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت، يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تي تي.
7: في النادي الافريقي نبدا بملف فراس شواد. فراس شواد من المنتظر انه يرجع غدوه لتمارين هو ومهيب الشامخ بعد الراحه اللي خذوها بعد المونديال، لكن فراس شواد هل يرجع ولا ما يرجعش غدوه باش نعرفوا الاجابه بتواجد فراس شواد او غيابه على التمارين. لأنه اللاعب ما زال موقفه ما هوش واضح بنسبة 100% بخصوص المواصلة مع النادي الإفريقي في ظل وجود العرض الليبي. وفي الجهة المقابلة فوز البنزرتي متمسك جدا ببقاء فراس شوات ديليم محمد سلام.
1: أكيد جدا فوزي بنزرتي يعني اللاعب معمل عليه والسيستم دو جو ولا كيفاش يحب يلعب هو المعني من أهم اللاعبين اللي نجحوا له طريقة اللعب متاعه هو فراس شوات. لهناك جدا أنه وقيت باش إدارة زاد النادي الفريق توضح الأمور مع فراس شوات إنفو بورتوت يعني لأنه حتى نتصور موضوع الشرط التسريحي من النادي الافريقي ما نجمش يخلي روحه للريسك الاخر الميركات ويكون الشرط التسريحي موجود. لهنا اكيد جدا انه اداره النادي الافريقي مطالبه باش انها تقعد مع اللاعب تشوف انه باش يخرج ولا مش باش يخرج. معناها كان باش يخرج معناها من تو باش تعرف روحه باش تلوج على المعوض. كان مش باش يخرج اكيد جدا انه موضوع تمديد العقد او الغاء الشرط التسريحي ولا الترفيع في الشرط التسريحي يكون مهم جدا باش تخلي روحك معناها ما تخليش روحك للريسك للاخر الايام الميركاتو باش ما تجيش مفاجاه غير ساره في الاخير.
7: وليد الهيشري في رشوات دونك في وضعيه نتاع شويه ضبابيه تتوضح كان غدوه او تبدا تتوضح غدوه, لكن من الافضل انه تتوضح في اقرب وقت ممكن بالمواصله او البقاء باهي للملاعب وباهي جدا باهي برشا للنادي الافريقي.
6: هو عنده كلوز ليبراتوار
7: عنده 600,000 دولار.
6: 600,000 دولار إذا كان 600,000 دولار يجيبهم معناتها إليه وتوريزي باش يغادر. فهمت؟ تبقى لهنا إذا كان نادي الإفريقي باش يحكي مع اللاعب يلزمك زادة إذا كان عنده أوفر كونكريت معناها بالسوم هذيك يلزم نادي الإفريقي يلساليني معناها على الأوفر هذيك على خاطر كي نحكي وتوا منطقيا وحتى يعني اللاعب هو في حد ذاته يقول لك انا جاتني اوفر وشواطرة العمر معناها بدا يتقدم بيه ويزمو معناتها يخمم زاده في الفانت كارير نتاعو. لكن انا قلت لك البوسيبيليتي وكونه يقعد موجوده سورتو نعرفوا سيفوزي بنزرتي معناها مدرب ينجم معناتها يحكي معاه ينجم زاده كيف كيف يتفاهم مع الهيئه وكونه يوفروا له يعني اوفر باهيه وتقرب بتاتر. ما نتصورش كان يعني نادي الافريقي ينجم يعطيه سوم كبيره معناها كيما تو الفرق الليبيه معناها نحكيو بكل صراحه اليوم فرق الليبيه راهو دي شيفر كبار ياسر تشري بهم لاعبيه وعندهم برشا الامكانيات. ننتظروا معناها في الايامات هذيا القليله شنو ينجم يصير. اكيد هو لاعب مهم لهداف وتعرف قيمه الهداف في فريقه وسورتو عمناو كان امبليكي معناها في تقريبا 80% من الاهداف تاع النادي الافريقي او 70% دونك حاجه مهمه كان شوات يقعد. لكن اذا كان زاد باش يلقى اوفر كبيره وباش يعني يمشي فير لوفر هذيك النادي الافريقي يلزمه معناتها يلقى الحل في المعوض وذيك هي كره القدم.
7: نحكيو على بعد مغادره اسامه سهيلي النادي الافريقي مطالب بدعم الجهه اليسرى هذيك علاش فما مفاوضات واتصالات مع اسماء محمد سلامه. نحكيو على فرات السلطاني اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المنستيري واللي في سياسكا في بلغاريا الفريق اللي مشى له معتز الزمزمي وفما زاد ادم الطاوس اللي هو ولد النادي الافريقي. زوز هذوما هما المرشحين الاقرب لتعويض السهيلي في دفاع في الجهه اليسرى لدفاع النادي الافريقي. لكن فرات السلطاني ثاني تبقى مسألة انه الشرط انه لازم يجي ليبر.
1: فهمت يعني الاثنين شوفوا هو البوان كوما بينهم مثلا انه مزوز ابن نادي الفريق لانه حتى فراس السلطاني فرات السلطاني هو ابن النادي الفريقي. حتى البروفيل نتصور يعني انت سميت لسامي الاثنين كومبارابل بأسامة سهيلي يعني الاثنين على مستوى الهجومي معناها يعطي وعندهم معناها كسوا في اللي سونتر ولا حتى في اللي زاسيست معناها عندهم يقولوا في رواحهم. ادم الطاوس اللي تطور مستواه برشا معناها خرج من النادي الافريقي عمل عام ونص بهين برشا مع اتحاد بنقردين وكمل 6 شهور الاخرانين في الخالدية البحريني. فرات السلطاني اللي مع الاتحاد المنستيري معناها عام في تطوين وبعد مشى الاتحاد المنستيري عمل معناها عامين اكسيلون وكان من احسن الأظهرة اللي صار في البطولة الوطنية، نفس الشيء على مستوى الهجومي على مستوى البدني، عنده معناها مؤهلات ممتازة جدا. نتصور لسامي الاثنين قادرين أنهم يعوضوا الخروج متاع أسامة سيلي لنيغوسياسيون، معناها بالنسبة قلت أنت شوال ولاني هو فرات السلطاني بحكم أنه مازال على ذمة فريق، وفما لنيغوسياسيون على السالير. أكيد جدا أنه لو يتم الصفقة هذه باش يكون إضافة للنادي الفريقي.
7: دو بروفيل هما الأقرب بالنسبة لي كنتي زادة وليد الهيشري للبروفيل اللي كان موجود في البلاصة هذيك اللي هو أسامة سهيلي، كنا كيعرف فرات السلطاني آدم الطاوس.
6: آدم الطاوس ابن الفريق، لعب في بنقردين عامناه السيزون كاملة، وفي أكثر من مركز لعب في الوسط، لعب ظهير أيسر، ومعني عمل نومبر دو ماتش محترم إلي كومبيتيتيف، ينجم يرجع فريقه يعني مرحب به في فريقه، هو ابن النادي الفريقي. بالنسبة للإمكانيات ينجم ما يتحسن حتى العمر متاعه، يعني يسمح له معناه مازال ينجم يخدم وينجم يطور المستوى متاعه. سينو بالنسبة للسلطاني نفس
1: هو
6: الشيء،
1: هو وليد معناه لبوان كوما ثاني أنهم من أبناء النادي الفريقي، أنهم الاثنين رأيناهم فوزي بنزرتي، ولهنا ديما تعرف فوزي بنزرتي ديما يحب يجيب اللاعبين اللي يعرفهم هو فوالا. معناه إدم طاوس دربه في النادي الفريقي، وفرات السلطاني دربه في الاتحاد المنسيري، ونتصور هذاك علاش شوية مشي لهذوما الاثنين.
6: عنده عين معناه كيف يحط على ملاعبي ولا يحب يجيب ملاعبي، فما علاش معناه يشوف فيه بروفيل معناه باش ينجح له في كل بوست هذاك. السهيلي عمل سيزون محترمه، فما زاد بن علي تقريبا مازال موجود
1: بن علي،
6: بن علي بتيتر معناها ساعات يتضرب بيغيب معناها على المقابلات، لكن كلاتيرال زاد محترم معناها يلزمه يراجع جوست المساله ذي نتاع الاصابات.
1: هو اكيد جدا باش يكون فما كونكورنس كبيره بين حسام بن علي وبين اللاعب اللي باش يجي اللي مش في يلقاها البلاصه، معناها موجوده كادو سهله لازم يحارب عليها.
6: زاد مازال مواصل برامون خاطر سو كونترا مازال،
7: لكن تقريبا وضعته ما يوس منها، معناها الاقرب يجي تحل معاه فمش على الاشباع.
6: هو ما يحبش يفسخ برامون، عجبته الحكايه في الاخر باش يلقاو على خاطر يولي على النادي.
7: هذا بخصوص مركز الظهير الأيسر. محور الدفاع بعد حمزة بن عبدة فابريزيغي، الاتفاق موجود معاه في انتظار الانهاء بتاع الاتفاق هذا، لأنه يعني الاتفاق ما هوش رسمي. فابريس زيغي اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المنستيري. محمد سلامة، كي نشوفوا البروفيل متاع فابريس زيغي، عمر فابريس زيغي، الاكسبرينس تاع فابريس زيغي في البطولة التونسية، وكيف كيف فوزي البنزرتي
1: مدة درب صحيح أكيد جدا، يعني من أهم ليزافونتاج أنه لأنه سي فوزي ديما يحب جواريت يعرفهم، أنه درب فوزي بنزرتي في الاتحاد المنستيري. هو صحيح عمل 3 سنين في الاتحاد المنستيري، العميل الأولانيين كانوا ممتازين جدا، يعني عمناه وما لعبش برشا وجاته بليسير غاب على أثرها فترة كبيرة. ما هوش البروفيل تاع بن عبدة، لأنه بن عبدة معناه ستانوتر بروفيل، هو بالضبط وقوشي، هو ستان بروفيل اللي يمشي يحب الكونتاكت، معناه يمشي في الدويل أكثر، في رغم قصير خسر قامته معناه في اللعب بالرأس، معناه عنده ديتونت محترمة محترمة جدا. في الرولانس ما هوش بن عبدة، لأنه بن عبدة أحسن منه برشا في الرولانس، لكن نتصور الاختيار تم عليه بالتشاور مع فوزي بنزرتي.
7: وليد
6: والله يبهم بالنسبة للكاليتي متاعه كديفونسور فما أفضل، لكن بالضبط. لكن هو ملاعبي كما نقولوا نحن ينجم معناته يتصرف في دي سيتواسيون، معناه على مستوى الدفاع شفناه في المستير، معناه كان موجود ويلعب ويشارك في كل المباريات، ويلعب زادا ظهر لي دومي ديفونسيف، زادا لعب كلكو ماتش في الوسط،
1: ارير درو ارير درو
6: حتى في الوسط لعب
1: ممكن
6: لعب كلكو ماتش عامناه ولعب في الوسط. اما هو معناها اني قلت لك انا كسيال كما قال لك محمد في الديويل باهي نجم يعني تلقاه في دي سيتواسيون، اما كتيتولير ابارونتير في جمعيه كنادي الافريقي ما نعرفش، مانيش متاكد من الحكايه.
7: لاعب اخر باش نحكيوا عليه هو احمد الجفالي. احمد الجفالي اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المنسيري، لاعب الزمالك المصري، موهبه من مواهب الاتحاد الرياضي المنسيري، لكن تجربته مع الزمالك ما كانتش ناجحه، ومشى الابها السعودي لكن ما وصلش. جفالي الجمهور التونسي يعرفه، جمهور النادي الافريقي يعرفه، لكن الجانب اللي يوقف الصفقه لحد الان هو ارتباطه مع الزمالك المصري ومستحقاته لدى الزمالك المصري ووضعيته التعاقديه. النادي الافريقي ما هوش باش يجيب جافيلي اذا كان جافيلي الا اذا كان جافيلي ليبر.
1: هو تصور انه السيتوياسيون نتاعه مع الزمالك، خاطر الزمالك قاعد يحل في برشا دوسيات تو باش ينحي منع الانتداب، معناها نتصور انه السيتوياسيون نتاعه باش تتفض من هنا معناها البريود قريبه، معناها باش يولي ليبر كفالور، معناها طلع فيها جافيلي، معناها جافيلي هو ابن الترجي وبعد مشى لتركيا وبعد جاء للاتحاد المنستيري يلعب معناها في الكولوار على لي دو كولوار كسوا يمين كسوا يسار، معناها باهي في لانكونتران سي لو بلون تكنيك كيف كيف، اللي ما يخافش يهز الكره يمشي. العامين الاخرين الاصابه اثرت عليه، معناها مع الزمالك هي اللي ما خلاتوش يلعب معناها في اول الموسم، بعد مشى اعاره النادي ابها كيف كيف ما لعبش. الحكايه هذه نتاع المونك دو كومبيتيسيون نتصور بتحذيرات كامله وتحذيرات كبيره قادر انه يسترجع امكانياته البدنيه. نفس الشيء جوار ترينا عند فوزي بنزرتي في الاتحاد المنستيري ويعرفوا دونك هذا باش يخليه يربح وقت كبير. نتصور الانتداب نتاعو في البوست هذاك نتاع كولوار يمين اللي فيه الحرزي وفيه كيزومبي وصرالفي ما لعبوش برشا، دونك هو الجوار الجوشي اللي يلعب عكس ساق وعلى اليمين في الوقت الحالي قادر انه يعطي اضافه للنادي الافريقي لو يحضر بدنيا معناها كومي الفو ويكون جاهز معناها بشويه مقابلات، نتصور قادر انه يعطي الاضافه للنادي الافريقي.
7: وليد الريش يتوافق محمد سامه في النقطه هذه، لانه اللاعبيه في الكولوار اللي صار موجود الافكتيف تاع النادي الافريقي في البلاصه هذيك، الملعبي هو زادا غوشي جافيلي لكن ينجم يلعب عكس سيقو،
6: يلعب حتى على اليسار زادا شارك كلكو ماتش، اما على اليمين يدخل فير لانتيريور وعنده فرب دو بال باهي وعنده اون بون تكنيك. تبقى معناتها الفتره اللي قاعده برشا ما لعبش تنجم تاثر عليه، اما مازال راهو ديما العمر كي يبدا واحد صغير عندك معناتها لا بوسيبيليتي باش تيتور اتراب معناها وتعاود تخدم على مستوى البدني تاع بريباراسيون بي وتستحفظ على روحك تنجم ترجع. وهو بالحق معناها
7: 22 عام جافيلي
6: صحيح مازال صغير ومازال ينجم يخدم ومازال ينجم يرجع كان يحط في قلبه وتكون عنده عزيمه، خاطره معناها وصل لان دي مير جور في البطوله، لان دي مير زاتاكون معناها وقت طلع في المستير الموسم تاعو الاول والثاني معناها كان لاعب مهم. ومن بعد كي خرج ما سمعناش عليه برشا اخبار، ان شاء الله معناه نتمناو له يرجع وبكشي من بوابه النادي الافريقي معناه يسورولونس ويعاود يعني يبني معناتها الكارير نتاعو من الجديد.
7: الاسم الاخير باش نحكيو عليه في ميركاتو النادي الافريقي اللي هو حارس المرمى عبد السلام الحلاوي اللي ليبر بعد نهايه عقده من الاتحاد الرياضي المنستيري، الاتفاق موجود معاه في انتظار التفعيل. وليد الهيشري ترى انه عبد السلام الحلاوي ناقص او النادي الافريقي يعني فما اضافه باش ينجم يقدمها عبد السلام الحلاوي في ظل تواجد بقيه الحراس كي نحكيوا على الخبره نتاعو، وينجم يكون اول كما ينجم يكون معوض حاضر والا ما فماش علاش.
6: والله كفكره هي معناها معقوله باش تنتدب حارس عنده خبرة على مستوى البطولة، شارك يعني في بعض المقابلات
7: ما زال كي كان دولي في الأخر
6: مع الاتحاد المنستيري، لعب زادة دي ماتش في التور بريليمينير متاع الكاف و تشامبيونز ليج تقريب في الموسمين ثلاثة اللي تعدوا، مع المنتخب زادة عمل ماتش ظهلي في الأبريم وقت اللي مشى
7: كان موجود حتى مع المنتخب الاول في عدد تربصات.
6: شو معناتها بالحق هو حارس مرمى عنده امكانيات محترمه عنده الاكسبيريونس، زيد حكيت عليه مره اللي فات على مستوى ليتا ديسبري معناتها تحسه ملاعبي اللي عنده ان كاركتير باهي معناها يدخل في المجموعه ويحاول يعاون، مش الملاعب الصعيب اللي معناها يقلقك، بالعكس معناها انا نتصور عبد السلام الحلاوي في النادي الافريقي نجم يعني يعاون بالتجربه اللي عنده، ومن بعد منافسه معناها بينه وبين الشامخ وبينه وبين غيث اللي يفرني معناها من بعد التيران هو الفيصل وراوسي فوزي حاجه اخرى، راهو ما عندوش عمر، راهو بالنسبه لي عمرك 40 ولا 20، راهو الحاضر واللي يملي له عينه واللي يقنعه هو اللي باش يكون موجود معناه من حراسة المرمى حتى يكشي للمهاجم.
7: كيف كيف البوان كوما زاد انه دربوا فوز البنزرتي, وكيف كيف نحكيوا على الخبره نتاع الحارس عبد السلام الحلاوي.
1: اكيد كافالور تكنيك يعني حد ما ينجم يشك في امكانياته, معناه وصل الحارس دولي ونحصل الحراس معناه في البطوله في 3-4 مواسم الاخيره. الانتداب نتاعو لهنا هل هو معناها لتأطير الشامخ, هل بش يكون معناه حارس ثاني أو حارس ثالث, لأنه لهنا معناه غايث ليفرني كان موجود هو كحارس ثاني في في الموسم الفارط. لهنا يبقى السؤال كما قلت لك في أي إطار معناها بش يقع انتداب عبد السلام الحلاوي, كما قلنا مع هو كفالور تكنيك حتى حد من نجم يشك في إمكانياته.
7: بهذا بخصوص ميركاتو النادي الافريقي واخر التفاصيل بخصوص مفاوضات النادي الافريقي بعد لحظات باش نحكيو على التحكيم سواء في تونس ولا في كاس العالم مع عادل زهمول. عدولة أن نحييك مرة أخرى ونحيي فيك أنك قعدت رايض وخليتنا رايضين خويا وسمعت لك ليه.
8: كان أرى وما فهمش بارك ليه. الله بالرغم فيك. اللي فهم شكون قاعد أما ميسيرش نعديل
1: شوش
7: شوف هاي سيدي نبدأ من تونس
8: ولا من تونس. شوف بعد عامين ونص معنا مساكن من لقيت ليش كلمة أنا من معاناة. من مماطلة معاناة اللي تحب انتي ويسرتو يا مكي اللي بالحق معناها كانوا يغيذوني برشا هما لي بارون تاع لي زاربيتر اك لي زاربيتر اك لي جون اللي دي زيتوديون وما يخدموش فمني كانوا يخلصوا هما عليهم لي ديبلاسمون نتاعهم وتعرف انت ديبلاسمون حتى للجنوب معناها قداش تتكلف بالنسبه للحكام. اليوم مكي 3,880,000,000 تصبوا فمني للحكام باش يكونوا غدوه ماكسيموم معناها باش يكونوا في الكونت نتاع الحكام. يعني اي واحد يسالهم
7: 3 مليارات
8: يعني اي واحد يسالهم معناها حاجه فهمني معناها ينجم
7: ولكن ما وصلوش الفلوس غدوه ينجم يتصلوا بعادل زامول هو عادل زامول يعطيهم فلوس
8: على خاطر انا كي نتعامل مع ناس عندهم كلمه كيما رئيس الجامعه وكيما سي منوبي ترودي فهمني الفيرمون معناها موجود انا كي نحكي راني نحكي وكانت معناها عندي مداخله مع سي منوبي توسفين سمان وقت اللي وعدني قال لي بعد جمعة عادل يكونوا موجودين الفلوس. أنا كي قال لي هو بعد نهار الجمعة الجاي كما تعرف احنا في تونس يقول لك نتقابلوا نهار الجمعة أما سفوارة نهي نهار الجمعة. أنا الحقيقة ما حبيش نتكلم اليوم وقت اللي فهمني تمت معناها العملية فهمني يعطيهم الصحة فريمون معناها واحد يشكرهم المكتب الجامعي وعلى رأسهم معناها سي معز الناصري اللي بالمناسبة زادا فهمني نتمنى له الشفاء هو المدام على المكروه اللي صار لهم فهمني وإن شاء الله هذاك حد البيت
7: 3,800,000 ثم تحكي عليهم ما فيهمش مستحقات 2025
8: ثم راهم الأعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم ورؤساء الرابطات الجهوية للتحكيم والمراقبين والممرنين والحكام المساعدين يقعدوا نتاع السنة. هذه خدمة ما تعرف يلزم يعملوا هما البوردورو الرؤساء اللي جان يعملوا البوردورو والتثبت هذه قبيلة نحكي فيها أنا ومحمد يمكن محمد ما صدقنيش راهي صارت عنا في تونس أنه فما حكام وفما مراقبين ما مشاوش وما تحاولوش للمباراة متاحهم وتم إدراج أسمائهم في اللي بوردورو وخلصوا ألور اليوم يلزمهم يثبتوا معناها في المقابلات الكل باش تكون معناها كل شيء في بلاسته. عندي حاجة أخرى برغم اللي الفلوس هذية معناها خذوها الحكام واللي إن شاء الله معناها يكونوا عندهم غدوة راهي تقعد أضعف انديمنيتي موجودة في العالم أضعف انديمنيتي كان تشوف معناها اللي بحذانا في الجزائر تشوف في المغرب تشوف في الإمارات تشوف عملت الستاتيستيك متاحهم نحكيش على الأوروب اللي يوصل في الأوروب ياخو معناها في الشهر 8,000 أورو 8,000 أورو مع 8,000 ليه معناها 80,000 أورو نحكيه وراهو
7: راهو نحكي على لي سيربيتري ليت هكا
8: بيان سور علاش وصلت الفلوس هذيك
7: 8000 اللي تحكي عليهم بالاربيتر وات نورمال مثلا فرنسا بروت دونك باش يتيحوا له في 3000 اكثر من 3000 اورو
8: علاش هذايا وصلوا للانديمنيتي هذايا على خاطر الجمعيات هي اللي دفعت الفلوس باش فهمني الحكام تكون الانديمنيتي نتاعهم قويه هوني فهمني معناها كي سيدي كي جوادو معناها كي الحكم ما عندوش كيما زاد الجمعيات تلقاهم ما عندهمش الحاجه اللي تريز امبورطونت اللي زاد كيف كيف وعد زاد وعد ما تخش عليه مومبر معناها فيدرال اما هذا وعد العام الجاي باش تكون انت تعمل مباراة نتاعك نهار الاحد الفلوس تكون عندك نهار الاثنين في الكونت نتاعك
7: تنحاسبوك انت باش نحاسبك انت انا على على الكلام هذا عادل حاسبك انت
8: انا خاطر وقت اللي قال لي هو الجمعه الجايه واليوم كي صارت نصدقه اليوم وقت اللي يقول لك الكلام هذايا انا نصدقه فني ونتحمل انا معناها مسؤوليه
7: انا خويا ما نصدق الا مره شيء هذايا وليد الهشري كان يعني كانت لازم تصير فينا ناكلوا 18 بونت ومنهم 12 في المونديال وتصير فضيحه بحجم الفضيحه اللي تصير في المونديال والانتقادات والناس كل تتكلم باش اربيتر ويت في الاخر ياخذوا فلوسهم والعباد اللي تبدا تاخذ فلوس سينو كان ما صارش فضيحه ممكن كانوا ينجموا ما يخلصوش
8: الفلوس باش تتصب
6: هو معناتها بصراحة اللي سمعته أنا ديرنير ما معناها ليزاربيتر شنو اللي صبوا لهم دي مونتون قعدت به ترى
7: ديجا في 3 مليارات و 800 مليار
8: شوف تزبوا 600 وبعدش مليار وبعد مليار و 200 اليوم 3 مليارات و 880 ما عادش يسالوا حد شيء كان السيزون هذايا اللي باش تحضر
6: فوالا يعطيهم الصحة أوموا على خاطر سمعنا الأخبار اللي خرجت نتاع كلي مونتون 75000 و200000 راه فضيحه كبيره هذه
8: اليوم الناس كل خاصين زيرو
6: الاربيتر راهو جزء مهم برشا في لعبه كره القدم الا كان هو ما يبداش يعني مرتاح وضعيته معناتها الماديه مش واضحه وما تخلصوش كيما الملاعب راهو يا اخي بكشي الاربيتر راهو كي يجي يزفر داكورد وعنده خدمه اخرى فما دي ستوديون يعني يستحق لك الاجر هذاك باش هو يبدا متفرد الملاعب انت كي يلعب تقول له باش نعطيك بريم يا يبدا متفرهد الاربيتر نفس الشيء
8: راه امشي حاجه
6: يزفر لك هو يعمل بيرفورمانس ويعطي حق الناس في الاخر تعطيه 50
8: امشي حاجه اخرى نيجاتيف امشي حاجه اخرى نيجاتيف وقت اللي يبدا الحكم زاد جيعان يمشي ديبلاسمون وما عندوش شنو تستنى
7: ولا
8: شنو تستنى شوف رغم انه الناس معناها مصيفه فما اللي انا المره الاخرى يظهر لي اكثر واحد انتقدوا رضا فهمي الناس كلها مصيفه جمال الحمودي ورضا فهمي قاعدين يخدموا وفما ستاج يبدا لو 19 هذا بالنسبه
7: جمال الحمودي مش
8: اسمع وقت اللي يوفى كونترا ومازلت ما حكيتش معاه يقعد الكونترا معناها سيري المفعول فمني ويظل لي عاود نقولها مرة أخرى كان يجيبولي مسؤول ما كومبوزيش وما خرجش الديزينياسيون فمني أنا من غدوة جمال الحمودي انفسخه ألور بعد هذايا يظل لي فمني الناس الكل تخدم على رواحها ويظل لي الناس أنا مشكلتي فك الناس

0: شوف فما في القانون يظل جاي باش معناها ليدونتيفيكاسيون نتاع الملاعبي اللي صارت معناها الخطا بالغلط وانه يدخل الفار. راهو فما ناس معناها كي شافوا تمدت ورقه حمراء راهيش مش ورقه حمراء وقت اللي الملاعبي اللي عمل السيمولاسيون وخذا نمرو 5 خذا نتاع الارجنتين خذا لافيرتيسمون غير مستحق عيطوا الفار وتم معناها تدارك الوضع وعطاو النمرو 7 نتاع سويسرا لافيرتيسمون اللي هو يستحقه على السيمولاسيون وهو كان عنده افيرتيسمون من البريمير ميتون ولا عنده سوم دافيرتيسمون خذا الحمراء وصارت هذه مكي في ماتش امريكا والباراغواي زاد كيف كيف زاد الحكم معطاه افيرتيسمون للجوار نتاع امريكا على التدخل نتاعو التزحم بعد اللي جوار نتاع الباراغواي عمل سيمولاسيون فمني عاود رجع وعطاه كوفرون انديريكت وعطاه لافيرتيسمون
1: لما ديك في البلاصه ديك نتاع تيرا ما نجمش بروح القانون يسيبها سيمولاسيون
0: علاش سايب سيمولاسيون فما عندك ملاعب يخذي افيرتيسمون ترجع انت معناها ملاعب يتم معناها
2: عادي باش نسالك سؤال محمد سلامه لكن بطريقه اخرى كان الاربيتر كي يرجع في غلطه في اسناد البطاقه الصفراء للاعب اللي هي اللي رجع عليها البارح اوبليجي باش يسحب الورقه لكنه غلطه اوبليجي باش يسحب الورقه من اكس ويعطيها لجريك ولا ينجم يسحب من اكس وما يعطيش لجريك
0: هو علاش نحاها الافيرتيسمون على سيمولاسيون سيمولاسيون في القانون تاخو انذار وقت اللي تتحايل تاخو انذار يعني
2: فما لقطة أخرى
0: لقطة أخرى اللي صارت في ماتش
2: الأرجنتين مش فما مسك على مهاجم سويسرا قدام في آخر الماتش الكرة اللي نحاها مارتينيز خرجها بوكسيز زوز ملعبية شد
0: راهو كي يكون ثم تماسك معناها بين زوز لاعبين ما نحكيوش احنا على هذيك نحكيو على هالاند احنا اللي دفع الملاعبي قبل ما يتسجل معناها قبل ما يتسجل الهدف والكرة ايتي اور دو جو كانت في الكرة انا ما نلومش انا على القانون والقانون هذا هو اللي جاء زاد جديد في تعليمات معناها نتاع الفيفا لكن نلوم على الحكم اللي يدعي بروحه احسن حكم هي فهمني انه ما ثبتش فك 16 متر 50 شنو يصير بين
2: لاعبي ديكاس
0: معناها صغير حبيت نوفى بيه نحب نقدم معناها تحيه كبيره وتعرف انت البريود هذه معناها سلاعه ولا احنا لي بارون نخدموا ونخليو صغارنا فمني نحب نعمل ديديكاس للكلوب معناها دونفون اللي هو ايمي كيدس كلوب اللي معناها بالحق معناها ولادنا ولادي انا معناها بنتي معناها خديجه وبنتي غاليه اللي فمني واللي ويعملوا في ديكرياسيون معناها كبيره وعاملين جو وعاملين شيخه
2: ان شاء الله ربي يفضل
0: شكرا احنا فمني معناها فرحانين على صغارنا
1: يدعي انه احسن حكم في العالم عنده مشاكل مع فرانسيس
0: مازال خديجه ما بالحق سكر
2: عليه الميكرو
0: سكر
2: عليه الميكرو سكر عليه الميكرو شكرا ليك وليدي ليشري شكرا العادل زهمور
3: نعطيك فازة سكوب فيسا مرة عمل لي أبيل فيديو عاد عنده عميل في الكوجينة قاعد وخبيسة تعمله في المكياج
0: ايه ذيك جوي انا ذيك جوي انا مع صغاري
3: بالحق
0: انا نحب صغاري فمني نحب نعمل جو معاهم فمني وشيخة هذيك هي شيختي
3: وحنا ونيدي بابا
0: اما نمشيو للبلاتو ونمشيو للكرة تولي شيختي انا مع الجماعة الاخرين
2: عاود سكر عليه الميكرو عاود سكر عليه الميكرو
0: انا يطلعهم للكاميون قبل ما يبدا الشامبيونات تاع الفار
2: شكرا يا عادل شكرا ليك يعطيك الصحة شكرا عادل زامول شكرا وليد الهجري شكرا محمد سليمة جينا بجيب الفوضى نتاعو شكرا لجود بيلينغهام كان في إخراج حلقتنا اليوم على المستوى الرقمي عبد الناصر شكرا لمحمد علي مكرم التنسيق الهاتفي شكرا لكم انتم اللي تابعتونا تيرة صراع كاملة الموعد مع الأخبار بعد يجيكم مصليح في كورنيش ويكاند ريكاب سبور
4: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج

0: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويليا باش يكون مع ياسمين حمدان.
1: مش قادرة أفصل، خلص الحكي.
0: صوت عربي عنده بصمة خاصة، فنانة اختارت أثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية. نهار الاثنين 13 جويليا في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، موزايك FM.
2: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
3: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. قطاع الطاقة يستحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع وفق أحدث معطيات للمعهد الوطني للإحصاء. ووفق المعطيات ذاتها بلغ العجز التجاري الإجمالي 12569.4 مليون دينار، فيما سجل قطاع الطاقة وحده عجزا بقيمة 6779.3 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 54% من إجمالي العجز مقابل 5214.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وتشير الإحصائيات إلى أن العجز التجاري انخفض إلى 5790.1 مليون دينار عند استبعاد قطاع الطاقة، الأمر الذي أبرز الانعكاس الكبير لهذا القطاع على ميزان المبادلات التجارية. بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، القيادة المركزية الأمريكية تعلن في بيان لحد أن القوات الأمريكية أكملت جولة ثالثة من الضربات الجوية هذا الأسبوع ضد إيران وأصابت نحو 140 هدفا عسكريا في البلاد. وفي المقابل، الحرس الثوري في إيران يعلن اليوم لحد تدمير مركز القيادة والتحكم وحظائر طائرات الاستطلاع من طراز MQ-9 في قاعدة الأمير حسن الأمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، ردا على الهجمات الأمريكية التي طالت أراضي إيرانية ليلة السبت الأحد. والحرس الثوري يؤكد في بيان إيقاف محاولات النظام الأمريكي إنشاء ممر غير شرعي جنوب مضيق هرمز برد حاسم، مشيرا إلى أن واشنطن كانت تحاول فرض إرادتها على حكومات دول المنطقة. الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا يؤكد تسريع تنفيذ السياسة المشتركة للسلام والأمن عبر مشاريع تشمل ربط مراكز شرطة الحدود ومكافحة انتشار الأسلحة وتعزيز صمود السكان في المناطق الحدودية. السلطات في كوبا تعلن استعادة التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بعد جهود استمرت 24 ساعة لمعالجة انقطاع شامل، هو الثاني خلال الأسبوع والرابع في 6 أشهر بسبب تفاقم الأزمة من جراء الحصار النفطي الأمريكي. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع صلاح وكامل فريق كورنيش ويكند. ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس. كورنيش ويكند، كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل. صلاح الدين الساكوحي، موزايك FM.
4: هذه كورنيش ويكند. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. اليوم لحد 12 جويليا نسلم عليكم بالطبيعة، نسلموا زيد على الناس اللي مروحين بالبحر توا، وحيدة نسلموا على الناس اللي على الكورنيش. هذا كورنيش آخر، كورنيش ويكند كالعادة، الموعد الثقافي اللي نتلقاو فيه نحكيو فيه برشا فن، برشا موزيكا، برشا حوارات زيادة تكون موجودة على كامل الأسبوع من كورنيش مع سمير حامي من الاثنين للجمعة وفي الويكند معاكم سلاح الدين الساكوحي. نسلم عليكم وين ما كنتم موجودين. اليوم بالطبيعة عن العودة لزابينغ بالطبيعة داعش ولتحكية تصريحات أهم مدخل في كورنيش على كامل الأسبوع. زاد فقدتكم الموسيقية ميوزيك هول اللي باش نحكيو فيها اليوم على أغنيات من نوع معين، أغنيات ترفضت لكنها نجحت مع فنانين أخرين. نحكيو زاد في كورنيش يبدو مع ليندا بالحاج بعد شوية، تلخيص لحوارات الضيوف في برنامج كورنيش على كامل الأسبوع، وفرحان ياسر بالطبيعة أنه من بعد في ساعات ثانية باش تكون معنا الممثلة القديرة الفنانة عزيزة بولابيار باش تحكي. نحكيو على 60 سنة كارير وأكثر من 60 سنة، كل التفاصيل كواليس حاجات ما حكتهمش، حاجات من ذكرياتها، كل هذا باش يكون بالطبيعة بعد شوية. نسلم على الفريق الكل، مولاد بلك هل تحياتي ليك هو المخرج اليوم، زاد نسلم على حسين موجود في الديجيتال، ليندا بالحاج وسارة بكوش في الإعداد، ونسلم على مكرم في التنسيق الهاتفي. نمشيو لسولي بلو، هذه موزيكتنا، مازلنا مكملين معاكم، هذه كورنيش من توا حتى التسعة متاع الليل. تنجموا تابعونا على يوتيوب فيسبوك انستغرام والسيت متاعنا موزايك FM.net. هذه موزايك، هذه كورنيش، سيسروا يحكم في ثنية معاكم حتى التسعة.

0: كورنيش ويكند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: هذه كورنيش بتبيع كما العادة عن متابعة لكل المهرجانات. باش نحكي اليوم على الدقة بتبيع نحكي على بابا نويل اللي هي المسرحية بالنسبة لصابر الوسلاتي تمثيلا إخراجا وإنتاجا تقريبا كل شيء عمله صابر الوسلاتي في المسرحية هذه. كل التفاصيل باش تكون بتبيع في ريبورتينج توا معلين دابا الحاج باش تسمعوا صوتها باش تعطيكم سامحوني تلكونت باش تعطيكم بتبيع لهنا كل التفاصيل على المسرحية شنو صار في دقة البارح. كوميديا سوداء ترصد تناقضات الواقع التونسي هذه ريبورتينج مع ليندا برحاج. ريبورتينج
2: المهرجانات. تخيلوا معايا الشخصية اللي ارتبطت ديما بالفرحة الطفولة والهدايا تحولت الشاهد على أوجاع مجتمع كامل.
3: اتوليني جبت التوانسة الكل التوانسة الكل خلي أطلع أطلع نسك البار في الأفنيو فيه التوانسة الكل غادي أطلع.
2: هذا بالضبط اللي صاغه محمد صابر الوسلاتي في مسرحية بابا نويل في تونس. كنا البارح في مواكبة المهرجان دقة الدولي في دورته 50 مسرحية كشفت التناقضات اللي يعيش على وقعها المجتمع التونسي بمختلف أطرافه.
4: ماهيش الحكاية تحكي على بابا نويل، احنا اخترنا شخصية بابا نويل لأنه شخصية محايدة، شخصية ما يعرفش تونس، أول مرة يجي تونس ماهيش في تونس بابا نويل. نارت اللي جا لتونس دوك باش تحكي لنا على تونس، تحكي لنا الشيء اللي شافه خاطر هو تصدم وتفجع وصاروا له حاجات. دونك كي يحكي بابا نويل تجي عند إنسان موضوعي، لا هو يحبك لا هو يكرك ما يعرفكش. مرحبا هذا دور الفنان انه يجي ما نخافوش، ما تخافش انك تنقد قطاع معين لما بعد القطاع هذاك يتشكى ويتبكى ولا يقدم بك درشنيه ولا كذا، لانه طريقه النقد راهي طريقه فيها برشا احترام.
2: رحله ساخره اختار فيها الكوميديا السوداء كطريق لطرح قضايا المجتمع وتحويل الضحك من غايه للترفيه الى مساحه للتفكير والنقد وطرح الاسئله على رواحنا علاش وصلنا للمرحله هذه. شخصيه بابا نويل اللي جات من عالم الثلج الاحلام والرفاهيه تلقى روحها فجاه في قلب بلاد ما تعرفهاش فتجيبش تكتشفها، ولكن تلقى واقع صادم يستنى فيها. بابا نويل تصدم فينا وفي ازدواجية المعايير اللي طبعنا معاها، حل برشا ملفات ممكن ولت حاجة عادية في حياتنا، البطالة، أزمة النقل، تعطل الخدمات الإدارية، هشاشة البنية التحتية، الرشوة والبراكاج وغيره من المواضيع. صابر الوسلاتي كيما سنسنا في الكرونيك متاعو نقدر الناس الكل ونزل على برشا جروح.
3: وحاجة أخرى غاديك القعدة اللي حدنا في التاكسي، التاكسيست بالو واسع الاخر بالو واسع مرابيات في السياقة محليه حسيب سبها الكل، سبها الكل اللي في كياس اللي تسوق واللي تمشي على صغير كل سبها الغادي بس ما يعمل يسبر وانا انا يسبر يسبر كله بهالك كله بهالك انا يسوق انا يسبر يسبر اي بابا قلت له انا بارك اقول.
2: اللحظة الدافئة اللي عاشها صابر الوسلاتي البارح كانت بحضور الوالد والوالدة اللي تفرجوا فيه بكل فخر وبرشا محبة.
5: ذاك علاش يلزم شوية انكوراج ما حتى بينا احنا بالعائلة وكل شيء يقفوا معاه وكذا
6: نتبعوه حتى الكرونيك متاعه نسمعوها ونتفرجوا في كل شيء، كل حاجة يعملها صابر احنا معاه وربي معاه وجمهور اليوم سعيد برشا.
2: وحكاو لنا على صابر الوسلاتي الطفل المشاغب وعمايله كي كان صغير.
6: لا قال دوزيام اني سكوندير بتاع وهو قص الاشعار
5: يشجعوا فيه أصحابه، أنت يشجعوا فيه أصحابه كذا ولا إيش قولك كذا كذا عملك إيش رأسة حسين ونطلبه في السماع الحمد لله. سلكت
2: رغم قتامة المواضيع اللي طرحها العرض إلا أنه المسرحية في آخرها فتحت نافذة الأمل بحوار فيه برشا رمزية بين بوسعدية وبابا نويل، وهذا اللي شدد عليه صابر الوسلاتي اللي اعتبر أنه مستقبل تونس مرهون في دين ولادها وكي تولي تونس حاميها مش حراميها.
4: بوتنسيال بالنسبة لينا في الشباب، بوتنسيال بالنسبة لينا في العباد اللي بالحق عندها فكر وعباد عندها ساعد، لكن الفكر متاعها مقيد والساعد متاعها مقيد، حاطينهم في التركينة، حاطينهم في الفريقو، ماهوش هذوكم اللي شادين البلاد ولا قاعدين يخدموا في البلاد، وحاطين عباد اخرين لاسباب اخرى هم اللي يخدموا في البلاد. البلاد ما تهز كان بولادها الكل وكان بالافكار الكل وكان بالانماط الكل وكان بالرجال وكان بالنساء، ديما ثم امل ومسرحيه في الاخر توفى بالامل لانه بالحق مازال عندنا برشا امل.
2: غادر بابا نويل الركح لكن ما غادرش من اذهان الجمهور، خلى وراه برشا اسئله وفتح نوافذ للتفكير في واقع نعيش فيه كل يوم، لان الفن الحقيقي لا يكتفي بعكس الواقع ولكن عنده القدره على المساءله على تحويل الاوجاع والتناقضات الى فرصه للتغيير وصناعه الامل. ريبورتينج
1: المهرجانات. كل التفاصيل زادت تلقاوها على شين يوتيوب موزايك اف ام، لي ريزو سوسيو متاعنا تلقاو كل الفيديوهات تصاور المقالات زاد على موزايك اف ام بوانيت. كل تحية لكيب موزايك اللي موجودة ديما في التغطية. احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شوية باش نرجعوا لملخص شنو صار الأسبوع هذا في برنامج كورنيش، لكن بعد لحظات باش نسمعوا زادة وائل كفوري ست الكل على موزايك اف ام. هذه بتبيع كورنيش ويكاند من توا حتى للتسعة.
2: جمهور مهرجان دقة الدولي، أنتم على موعد مع الفنان مرتضى الفتيتي. نهار لحد 12 جويلية بالمسرح الأثري بدقة، بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي أوي بي أوريدو، تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايك فام.
0: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.

0: كورنيش ويكاند كل يوم سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل.
1: هذه كورنيش ويكاند نذكركم زادت نجموا تتواصلوا معنا بالواتساب تبعثوا لنا تصاور ميساجات شنو تحبوا تقولوا حتى فوكاليت مرة نسمعوا من بعد مشتوى في اللونتين على 23 500 13000 23 500 13000. فما بتبيع قبل ذلك كله ما نشوفوا حتى ميساجاتكم من بعد أسألتكم حتى ضيفتنا عزيزة أبو لبيار هي تنمشي وبتبيع الأبرز للتصريحات متاع ضيوف كورنيش وكورنيش ويكاند على مدى الأسبوع كامل. فرحان برشا باش تكونوا معنا ليندا بالحاج. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
1: شنو أحوالك؟
2: لاباس الحمد لله.
1: الحمد لله. دونك جمعة كانت فيها برشا ضيوف برشا حكايات وبرشا تصريحات واخبار,
2: وهو كذلك الاسبوع كان مليان باللقاءات الفنيه مع برشا اسماء اللي من ركح كارتاج الحمامات ودقه والمسرح والسينما وغيره. ضيوف البرنامج حكاوا على مشاريعهم تجاربهم وحتى على مواقفهم الشخصيه. البدايه كانت مع نهار الاثنين مع انس بن سعيد نجمه ذا فويس اللي حكيت على رهبه الوقوف فوق ركح كارتاج من خلال عرض ام السفساري وبنت الحي, واكدت لي كارتاج مش مجرد مسرح ولكنه مسؤولية كبيرة برشا. كما رجعت زيادة لتجربتها في The Voice وأغنية وحش السراء اللي كانت محطة فارقة في مسيرتها, وقالت إنها تحب تتأنى في اختيار أول أعمالها باش يكون العمل قريب منها ويعطي بصمتها الخاصة.
1: بالضبط. زيادة نحكيه هنا على مهرجان الحمامات, نحكيه على مدير المهرجان اللي كان حكيه وكشف على نوعا ما الرؤية متاع الإدارة للدورة متاع السنة,
2: وهو كذلك صلاح من مهرجان الحمامات الدولي كان معنا سي نجيب الكسراوي مدير المهرجان اللي كشف على رؤية الدورة 60 اللي تهدف باش تعزز مكانة المهرجان كفضاء ثقافي وسياحي واقتصادي لولاية الحمامات. كما تحدث على اختيارات العروض وأجور الفنانين, وأكد اللي قيمة المهرجان تخلي برشا فنانين يقدموا تنازلات باش يشاركوا في مهرجان الحمامات, وطرق زادا لاختيار مسرحية الهاريبات اللي كانت البارح في افتتاح الحمامات, وفسر غياب أميمة طالب اللي كانت الصعوبات معها في التنسيق.
1: بالضبط. كما قلت نحكي وزاد على الافتتاح متاع مهرجان الحمامات الدولي اللي عودنا ديما الافتتاح يكون بالمسرح, والاختيار كان المرة هذية مع وفاء الطبوبي. نحكي على مسرحية الهاريبات لوفاء الطبوبي, كيفاش كان هذي الكل واللي كانوا ضيوفنا زادا هي فاطمة سعيدان.
2: كانت وفاء الطبوبي وفاطمة بن سعيدان حاضرين معنا في كورنيش مع زميلتنا سامية الحامي للحديث عن مسرحية الهاريبات اللي كانت البارح في الافتتاح متاع الحمامات. وانأكدت وفاء الطبوبي معنا في كورنيش اللي مفهوم الهروب في المسرحية واسع وشامل, وأنه العرض يوصل يدافع على قضية العاملات في القطاع الفلاحي. وفاطمة بن سعيدان اعتبرت أنه الهريبات تعكس هموم المجتمع, وأنه كل شخصية تحمل حكاية هروب وبحث على واقع أفضل. حتى إصابتها الأخيرة نعرفه اللي كانت حاضرة كانت عندها كسر في يدها, وصفتها في خدمة العرض.
1: نمشي للموزيكا وافتتاح آخر نحكي على مهرجان دقة مع الفنانة شيماء هلالي.
2: شيماء هلالي استقبلناها زادة في كورنيش وين كشفت على استعداداتها لافتتاح الدورة 50 في مهرجان دقة واللي كانت نهار 10 جويلية سهرة جمعت بين أغانيها الخاصة الأغاني التونسية والشرقية. وفي الحوار رجعت معنا البداياتها في ستار أكاديمي وفترة ابتعادها اللي كانت تفرغت لعائلتها فيها, وأكدت اليوم حرصها على تقديم أعمال فيها مضمون مع برشة تجديد.
1: مكملين مع دقة ونحكي على المواد مع محمد صبر الوسليتي والعمل متاعه اللي كان موجود على الركح الأثري والتاريخي في دقة.
2: البارح كنا احنا معاها في مواكبة صبر الوسليتي وكان حاضر معنا لنا في كورنيش تحدث على المسرحية تفاصيلها, اعتبرها تتويج لمسيرة 17 سنة من المسرح خاصة وانه كتبها واخرجها وجسدها, ووضح انه العرض يحمل قراءة نقدية لعلاقة المجتمع, بحث فيها زاد الاجابات على الموروث التونسي متاعنا وين بابا نويل شاف تونس بعينه هو وانقد فيها برشا تونس. العرض كان البارح في مهرجان دقة الدولي وباش تتواصل العروض في عدة مواعيد كما سوسة بنزرت وغيره.
1: ممتاز برشا. نمشي والعرض آخر بش يكون موجود في حمامات نحكي على النوستالجيكا مهدي المولي ورنا زروق.
2: الأربعة حكينا على مشروع نوستالجيكا مع مهدي المولي ورنا زروق اللي عرضهم بش يكون نهار 14 جويلية. رنا زروق أكدت أنه المشروع فيه برشا إحساس وصدق, وأنها تختار تغني حاجات تشبه لها وتعبر على تجربتها مع طموح بش تخوض مرحلة جديدة من الانتشار العربي. ومهدي المولي تحدث على أنه المشروع كان انطلق من سنوات واللي هو قائم على تقديم الأغاني برؤية مختلفة ويبحث دائما على الجودة, وكشف على مشروع جديد مع رنا يقوم على إصدار أغنية أغنية كل شهر.
1: ممتاز برشا. نحكي وزاد على فنانة أخرى إيمان الشريف اللي باش تكون موجودة في الصيفية متاع سناولي, كان زاد ضيفتنا في كورنيش.
2: الفنانة إيمان الشريف حكيت على استعداداتها لافتتاح مهرجان نابل الدولي بعرض الخروبة. هو مشروع كما قالت هي مستوحى من شجرة الخروبة الموجودة بحث دارهم واللي كانوا تقصوها معناها, وتمثل رمزية كبيرة لأهالي نابل كما تحدثت على حفلتها اللي بتكون في بنزرت مع الفنان المصري إيهاب توفيق, وإنها كشفت إنها تحضر في ألبوم مصري جديد ورجعت بالذاكرة للراحل بلقاسم بوغنة اللي أكدت أنها تأثرت به برشا, وقالت زادة إن ما تصنعش البوز عن قصد ولكن كل حاجة تعملها تحدث جدل.
1: ديما الزهر معها في البوز إيمان الشريف. نمشي وزاد لضيفة آخر مصطفى الدلاجي اللي حوار كان بين الموزيكا بين حياته بين خدمته وزاد كان فما تأثر.
2: مصطفى الدلاجي تأثر برشا وزاد تحدث على قرار بعدم المشاركة في المهرجانات المدعمة بسبب ظروف اعتبرها هو تمس من كرامة الفنان وحقوقه. أكد زاد اللي تمسكه بمسيرة فنية تجاوزت 40 سنة كما كشف زاد على مشاريع جديدة في الأغنية والذكاء الاصطناعي وين مش يولي عمل أكثر على الحاجة هذه, وحكي بتأثر زادة على ابتعاده على أولاده 3 اللي يعيشوا في كندا وكما قال هو هربهم معناه لأسباب حكي عليها في كورنيش.
1: بالضبط. زادة نحكيه على بايزدردي واحدة من وجوه الإعلامية البارزة في تونس اللي عندها كارير كبيرة, لكن زادة شفناها اللي هي كانت موجودة على ركح كارتاج مع فوزي بن قمرة. هي زادة كانت ضيفتنا في كورنيش.
2: جستمون بايزدردي كانت ضيفتنا في كورنيش باش تتحدث على انها صنعت الحدث فوق مسرح كارتاج كي شاركت في ام سفساري وبنت الحي العرض اللي كان الفوزي بن قمرة وسمير لوصيف, وانتحثت بصراحة على علاقتها ايضا بالفرح, وقالت اللي الفقد والحرمان خلاها انه ما تحسش بالسعادة كمي الفوق وانه السعادة مش من حقها, كما زادة ما استبعدتش عودتها للاعلام وقالت تنجم ترجع على قريب.
1: نحكي وزاد على الممثل والمسرح, نحكي على معز التومي اللي يحكي انه عرض كارتاج وقال في موزايك وقال زادة في تصريحات لنا نحن في التغطية أنه هذا سيكون العرض الأخير لمسرحيته القهرمانة.
2: وهو كذلك معز التومي كان معنا في الموعد تحدث على القهرمانة وعلى صعودها للركح, اعتبره تتويج لمسار نجاح كامل, وإن أعلن أنه هذا العرض بش يكون الأخير بش يكون على ركح كارتاج, وأكد أنه ابتعاده على المسرح بش يكون هدنة ماهوش اعتزال, بش يتوجه للكتابة تجارب درامية جديدة كما قام زادة بلفتة إنسانية ونهدي الرومبوراج متاع القهرمانة للممثل المسرحي والعرائسي منير الرواحي.
1: زاد زوز اسامي مهمين برشا من اللي طالعين توا الصاعدين, نحكيو على نور وسليم عرجون اللي باش يكونوا موجودين زاد في حمامات وكانوا ضيوفنا وحكيو بالقداء على الحفل نتاعهم.
2: كشفوا نور وسليم عرجون على استعداداتهم لعرضهم في الحمامات اللي باش يكون نهار 17 جويلية, اللي اكدوا اللي السهره باش تكون ثمره شهرين من التحضيرات والعمل المكثف, ونصرحوا زاد انه باش يكون معاهم 50 موسيقي فوق الركح في تجربه خاصه تربطهم بالمهرجان وبالجمهور.
1: كل التوفيق لهم. زاد البارح في كورنيش ويكاند مع المقدم الشاب صلاح الدين الساكوحي في فقرة ذا بودكاستر وين كان فما بتبيع حديث مع ذا هابي كاست الثنائي هذا اللي موجودين في الانترنت, برشا حلقات وبرشا حاجات كانوا حكيوا فيها البارح حتى في تحضيرهم للبرنامج.
2: كانوا معك حاضرين البارح صلاح مقدمي بودكاست ذا هابي كاست ايمن اوخي ومهدي شتيلة اللي تحثوا على تجربة كسرت القواعد التقليدية في الحوارات والحديث, ما عادش مجرد سؤال وجواب بين الضيف والمقدم, هو رحلة اكتشاف كاملة للإنسان والصورة متاعه وقصة النجاح ورا الضيف. الثنائي تحثوا على الموسم الثاني من البودكاست وعلى رفضهم بعض العروض متاع سبونسورينج وقت اللي يحسوا إنها تنجم تأثر على المحتوى والنقد اللي يعتمدوه, كما أكد أيمن أوخي إنه يحب يصنع حاجات مع الكوميونيتي وإنه تنوع المجالات اللي يشتغلوا فيها خلاهم أكثر انفتاح, وقال إنه هوية البودكاست مبنية على 25% تحضير و 5% ارتجال.
1: ونختموا مع المخرج عبد الحميد بوشناق اللي بشيكون موجود في لوكارنو بالفيلم الجديد متاعه فيلم باكما, كان ضيفنا البارح في كورنيش ويكاند.
2: عبد الحميد بوشناق تحدث معك البارح صلاح على فيلم جديد باكما اللي باش يخوض به تجربة عالمية جديدة في مهرجان لوكارنو, وأكد أنه الفيلم يغوص في عوالم صادمة وما يناسبش كل المشاهدين كما ارجع لبدايات شغف متاعه بالسينما تجربة متاع نوبة, وكشف زادة على رفضه لبعض قيود الدعم بعد تجربة فيلم ورد أريانا عفوا, إضافة إلى قيام مشروع درامي ضخم يطمح من خلاله لتقديم صورة على الهوية والتاريخ التونسي.
1: ليندا بالهاي شكرا ليك، كانت هذه كورنيش يبدو معك انت، شكرا على العمل اللي قمت به، شكرا زيد على تلخيصك لكل هذه الحوارات اللي كانت موجودة. انتم زيد مستمعين تنجموا ترجعوا للشين يوتيوب موزيكا فام، باج فيسبوك موزيكا فام، تلقاو كل الحوارات وتتفرجوا في كل المحتوى نتاع موزيكا فام. كانت هذه بطبيعة كورنيش يبدو بالنسبة اليوم، لكن توا نمشيو في موندو آخر، خلينا نسميو على الأقل فواياج في الموزيكا، هذه بطبيعة الفقرة المفضلة بالنسبة لي. في ميوزيك هول اليوم اخترنا باش نحكيو على اغاني نجحت اما اصحابها الاصليين قالوا لي بعد وصلت الفنان اخر وليت من اشهر الاغاني في تاريخ الموسيقى. اليوم في ميوزيك هول باش نحكي لكم على اغاني اللي نجم تاريخها يتكتب بطريقه مختلفه لولا قرار واحد اللي هو الرفض. البداية مع بريتني سبيرز بيبي وان مور تايم، صعيب اليوم تتخيل الغنية هذه بصوت آخر غير بريتني، أما قبل ما توصل لها الغنية هذه كانت معروضة على فرقة TLC، أعضاء الفرقة هذه ما اقتنعوش بكلماتها رفضوها، وبعد وصلت لبريتني عام 1998 الغنية هذه كانت أول سينجل في مسيرتها وتحولت لنجاح عالمي، باعت ملايين النسخ وأطلقت واحدة من أشهر نجمات البوب في العالم. من بريتني ريانا مع أمبرلا، المفارقة بريتني نفسها هي اللي رفضت الأغنية هذية، كانت باش تغير زادة مسيرتها. أمبرلا كانت معروضة عليها لكن ما تمش اعتمادها. الأغنية وصلت ريانا عام 2007 كانت نقطة التحول الحقيقية في حياتها الفنية، ولت تغنى في العالم الكل، ربحت جوائز وخلت ريانا من أكبر نجمات جيلها. ريانا جاستن تيمبرليك روك يور بادي، المنتج فاير ويليامز والثنائي ذا نيبتونز كتبوا الاغنيه ذي في الاصل لمايكل جاكسون، كان مخطط انها تكون ضمن البوم انفينسيبل لكن الاغنيه ما اعتمدها جاكسون. بعدها وصلت جاستن تيمبرليك في البومه الاولاني جاستيفايد، الاغنيه ولت من اشهر اعمال جاستن تيمبرليك، وفارير صرح لاحقا انه كتب برشا اغنيات في الالبوم هذاك اساسا لمايكل جاكسون. ويا بريتني ما لازهر عليك، خاطر الاغنيه هذه زاده كانت معروضه ليها هي، اما هي اغنيه تليفون ليدي غاغا وبيونسي. الاغنيه هذه كانت موجهه لبريتني كما قلت لكم، لكن المشروع ما كملش، قررت ليدي غاغا تحتفظ بها نفسها وتشارك فيها بيونسي. النتيجه كانت واحده من اشهر الضيوف في موسيقى البوب، وكليب مازال يعتبر من اكثر الاعمال تاثيرا في الالفيه الجديده. هذو ما كانوا اغنيات لكن القصه حقيقيه مش في اللحن، القصه في القرار، مرات فنان يقول لا وفنان اخر يقول اي. من اللحظه هذه يبدا تاريخ جديد في عالم الموسيقى، النجاح ساعات ما يختارش الاغنيه، يختار الصوت اللي يغنيها. هذه كانت ميوزيكال.

0: هذه موسيقتنا بالطبيعة. ساعتنا الثانية باش تكون ضيفتنا الممثلة القديرة عزيزة بولابيار، باش نحكيو معها على برشا تفاصيل من مسيرتها اللي دامت أكثر من 60 سنة. زادة نفرحوا كان نستقبلوا الأسئلة متاعكم على نمر واتساب موزايك فام 23 500 13 ألف. مرحبا بكل مساجاتكم، مرحبا بكل أسئلتكم، تفاعلاتكم معنا بالطبيعة. لكن توا خلينا نمشي ونشوفوا شنو أبرز التصريحات اللي تقالت في برنامج كورنيش من نهار الاثنين للبارح. Le zapping. البداية بتبيع بشكون بتصريح لفاطمة سعيدان الممثلة المسرحية القديرة اللي حكيت على الأمل في المسرح، اللي حكيت رغم كل الصعوبات أحيانا اللي تنجم تواجه الممثل إلا أنه ديما لازمو يكمل.
1: إذا كمثل مش أمل أما تلقانش هنا وين مكسرة، حتى كي جاني العطب في الجنوب في دوز ما وقفتش العرض، ما نجلتش نوقف العرض.
2: كيفاش كمل؟
1: الحمد لله ساعة ما عادش رجع قوية، جاتني وفاقة نقف العرض، قلتها أبدا كان يقف العرض خاطر كنت راه الجمهور متدوز معناتها السحر كل معبية متى يمكن ألف واحد ولا أكثر، وجاني في وسط العمل ما نجمش نقف العرض. وفيت قولها بقولها لا وكملت كل شيء متى حتى امتحان باش نتيحهم تحتهم. كل الأمل هذاك الموتور اللي خدم الإنسان عندك آلة، إذا كان مثل مش أمل أما تلقانيش هنا.
0: الأمل هو اللي خلي كل إنسان يكمل في كاريره مهما كانت شنية مهنته. نمشي وتولي للموزيكا ونحكيه على شيمة هليلي اللي كانت موجودة في افتتاح مهرجان الدقة، حكيت على تونس وحبها لتونس وغنيت لتونس.
2: تونس حلوة بلادنا وناسنا محليهم، ناسنا شعب طيب جدا بالحق، طقسنا محليه، جونا محليه، مكلتنا محليها، كل شيء فيها محليه تونس، ربي يحفظها، قلوا آمين.

0: نبكي راه لو
1: زابينغ طلع عليك شي مهلالي نمشيو توا لصابر وسلاتي بتبيعه اللي كان محاضر في مهرجان دوغا اللي هو اعتمد على لو سي ماجيك معناه ماذا لو بابا نويل يكون موجود في تونس كيفاش باش يتفاعل
2: تصور بابا نويل جال تونس كيفاش باش يصير تصور بابا نويل هبط في مطار تونس قرطاج الدولي اش باش يصير تصور بابا نويل ظهر له مشى للمدرسه باش يتفرج يلقى معلمه كيفاش تقري بطريقه معينه كيفاش باش تصير بابا نويل ظهر له باش يمشي الحمام كيفاش بابا نويل داخل الحمام غادي مطره وسطل وكاسه وطياب شد قط كسر وضلوع برشا حاجات في المسرحيه بالحق كيفاش باش تصير بابا نويل كهبط للافونيو الغادي كيفاش شاف بابا نويل باش يتحاور مع ابن خلدون يلقى صامبا يحكي مع ابن خلدون وابن خلدون يجاوبه وتعارك هو ابن خلدون وجاء وقال لك عمل مسرحيه وقاعد يدور وين ولبس لي هذاك المظله ولبس لي بالاحمر والابيض وما فهمتش ايش قاعد يعمل ايش قاعد يدور ايش قاعد يقول دونك سيدا ضاي امشوا تفرجوا فيه امشوا تفرجوا فيه وعرسوا عرسوا راكم عملتوا لنا الفضح لو
1: زابينغ زيوم الفضح باش صبروا سيتي ما يتغشش نمشيو لمن الشريف اللي قالت اللي هي تحب على التمثيل لما التمثيل هذا ويمشي تحط بالضبط هذا اللي باش نعرفوه من كلامها
0: ان النجم تكون مثلا ايمان غدو عندها ستاتيو مثلا اي فنان ديفيرون في الزمن اللي هو فيه من بعد ان النجم تكون مثلا ايمان غدو عندها ستاتيو مثلا نعرفش ما عندي حتى فكره
3: وين تحب يكون موجود
0: في قلوب الناس نحب نقعد مزروعه في قلوب الناس خاطر الحب ريت ستاتيو ينجم يهب عليه ريح يتيح يبدا الناس تحبك بالحق راهو انا اليوم نخدم نحب نقلع بلاصتي في قلوب الناس انا اليوم مغروره بالحب نحب نملك قلبك نحب جو تانفيت ا مو كونيتر نحبك تتغرم بيا تتضرب فيا نحبك تحبني نحبك تعشقني نحبك تفهمني باسكو انا لازمني ديكودور باش نتقرا خاطر انا مخضربه برشا فما برشا تفاصيل مازال العباد ما شافوهمش نو مازالوا كلي شفتوه بغويون هذاك الكل مسود لو
1: زابينغ مصطفى الدلاجي زاد اللي كان ضيفنا في كورنيش وتحدث برشا تاثر بالاخص على اولاده وابنائه اللي موجودين في كندا عندهم 3 سنين وكان ما نجمش يشد حتى دمعته في الحوار مع سمير حامي
4: انا وحدي عشت انا متوحش ولادي عندي 3 سنين ما ريتهمش ولا فهمت يلزمك تمشي تغني وتبث السعاده وتعملهم الكل يعرفش اللي انت قربت اولادك وهججتهم من تونس خاطر انا خفت على اولادي من في يوم من الايام خاطر حسيت اللي فما ولات نوع من العقاب علي انا قلت انا اولادي باش تتحندر في جرتي قربتهم وبعثتهم لكندا نهار واحد جويلي عملوا 3 سنين 3 اولاد انا وحدي عشت انا كنت احكي لك اللي صاير فيا من غلبته غلبتهم بالرجولية وغلبتهم بالتربية وغلبتهم بقرايتي ولا بونجستي تاعي وغلبتهم بمحبة تونس وأهم حاجة غلبتهم ما هي الموت اللي أعطيها لي ربي مليانة صغير والحمد لله لو
1: زابينغ بيا الزردي والسعادة العلاقة هذه اللي تحكي عليهم بيا كان ضيفتنا اللي موجودة وتقول ساعات إنه الإنسان ما عندوش الحق يفرح
5: الإنسان تجرح في حياته وصارت له مثلا تحرم من أعز وأغلى ما يكسب في الدنيا هذه ما عادش حياته تكمل سعيدة لازم فما ديو ديبا نضحك ولي في القلب في القلب نحب الضحك نحب الحياة أما اللي في القلب في القلب ما بوام نواغ فما حاجة توجعك ديما تستخسر في روحك الفرحة الكبيرة كي تفرح ياسر ياسر تقول كيفاش تفرح وانتي ما مش من حق لو
1: زابينغ مسرحية القرهمان على كارتاج في مهرجان قرطاج الدولي هي يمكن الأخيرة لمعز التومي علاش قال على صعوبات صحية تخليه ما ينجمش يكمل كان هذا اللي صرح به في موزايك في كورنيش
6: أنا كي نكمل عرض يلزمني برشا أيامات ريكوبيراسيون مضني جدا متعب جدا أنا اخترت اختيار صعب هالرومبوراج هذايا وكيلوات انا هززهم مع لو ديغيزمون مع لا كومبوزيسيون لا كاسور دو لا بوستور هذيك بوندون 2 اور ما عندكش فكره قداش الانرجي قويه ومتعبه جدا جدا يتكلف لي غالي جسديا العرض اخر عرض للقرهمانه متعبه جدا معناتها كان نكثر في العروض ولا نعمل عروض اخرى في طقس كيما نهكى بالوضعيه هذيك نجم نتعرض للمشاكل كبيره ما نجمش نعطيك التفاصيل ولكن معناتها نجم تولي لي مشكله تبعاتها تجم تكون خايبة علاش نهز روحي للمهالك معناه كارتاج هذا يا معلم كارتاج راه أي فنان يحلم به
3: لو زابينغ.
1: ونختموا مع عبد الحميد بوشنيق اللي كان ضيف البارح في كورنيش ويكاند وكان يتكلم على الفيلم الجديد نتاعو باكما اللي تم اختياره في لوكارنو، لكن سير يتكلم على الحلم نتاعو، الفيلم شنو اسمه، الفيلم هذا اللي حب ياخذ عليه دعم لكن ما تمكنش من هذا بعد استدامه بالبيروقراطيه. شنو هو الفيلم اللي حكى عليه عبد الحميد بوشنيق؟
7: هو الفيلم اسمه ورده ريانا اللي هم عطونيش عليه دعم، ما شافوش حتى شيء في اللي كتبته.
1: فهمتك.
7: حتى شيء شافوا كان غلط الفرنسي. هو بالحق راه نحكيها
1: مدقق لغوي دونك طلع على العمل مش
7: اي بون. شو نقول لك، قلقت منها الحكايه ومن بعد قول انا بلكش ربي قاعد يقول لي راهو مش بهيلك الدعم يا عبد الحميد، كمل وصل وحدك
1: ماكش بالدعم هذا في الخير.
7: ان شاء الله في الخير. قلت لك انا هو في الخير علي، وتقطع اليد اللي مازلت تصب له الصندوق هذاك، فهمتني؟ دارت الاستقلاليه ونحب نشكرهم ان شاء الله، كان عملت الفيلم بقدره ربي ان شاء الله. نحب نشكرهم كل لجنه الدعم اللي اسمهم مش باش يتوثق في الفيلم مدى الحياه،
1: والله
7: خاطر نكون وقتا فرحتي تكون ناقصه شويه، فهمتني؟ ما نحبهمش هما يعاونوني، يعاونوني اصحابي، يعاونوني الناس اللي تبن بيا بالحق، ما حاجتي بمزيد حتى حد. وهاني مواصل، وهذيك هي الخدمه اللي اخترتها، وقابل قانون اللعبه، وقابل اللي هما فما لجنه ديما قاعده في رابي رويت وعندهمش ربع تالون يقروا في مستقبل شباب. انا رافض هالفكره هذيك مهما كان.
1: لو زابينغ كان هذا زابينغ، تلقاوا كامل موجود على الباج فيسبوك متاعنا موزايكا فام، تفاعلاتكم توصلنا قاعدة على واتساب. نسلم عليكم الناس الكل، تحية ليكم وين ما كنتم موجودين. في ساعتنا الثانية بتبيع الموعد باش يكون مع عزيزة بولا بيار ضيفتنا اللي باش تفتح قلبها وتحكينا على كل تفاصيل مسيرتها وكل الكواليس ما نعرفوهاش. خليكم تاع مع الموسيقى، راجعين بعد شوية.

0: كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: تفاعلاتكم ديما تجينا على الواتساب ونسلموا برشا على مهدي اللي قال لي سكوهي محليك عندي سؤال شنية أحسن أغنية عندك نهديها لك ونهديها ل 66 شاب وشابة نجحوا في البكالوريا في اس او اس فيلاج تونس. نسلم عليك برشا. بون أغنيتي المفضلة الحق معناها ماهيش نتاع بكالوريا ما هاش نقولك عليها اللي هي أغنية شاب مامي أو بي دي ميرفي. هذه أغنيتي المفضلة ما نعرفش كان يهديوها في الباك ولا لا. بون هذه تو نحاول نجاوبكم عليها نهار آخر في حوار خاص إن شاء الله مع سامي الحامي كي تستدعاني في كورنيش أحذاها. لكن احنا بالطبيعة مكملين معاكم في كورنيش ويكاند حتى للتسعة متاع الليل. احنا مكملين معاكم بعد لحظات باش يكون عندكم موعد مع الحسين الدبابي في اخر الاخبار في تونس والعالم. هذه كورنيش مازلنا مكملين راجعين.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار 3-14 جويلية باش يكون مع عرض نوستالجيكا المهدي مويلي. النوستالجيا لهنا ماهيش باش تخلينا نبقاو عايشين في الماضي، بالعكس العرض يعاود يحيي أشهر الأغاني التونسية والعربية والعالمية، أما بروح جديدة وتوزيعات معاصرة بمشاركة أصوات معروفة. راني زروق، هيثم هلال، مهدي العليني ولسعد السندي. نهار 3-14 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية نوستالجيكا لمهدي مولهي اللي باش تخلي كل جيل يعيش الأغاني الكبيرة معها. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
3: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. المبادلات التجارية التونسية مع الخارج تسجل بالأسعار الجارية خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000 ارتفاعا في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 بالتزامن مع تواصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة في تقرير المعهد الوطني للإحصاء أن قيمة الصادرات بلغت 34,645.2 مليون دينار مقابل 31,773.7 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 25 و2000 مسجلة نموا بنسبة 9%. وفي المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 13.3% لتبلغ 47,214.6 مليون دينار مقابل 41,674.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وفق بيانات التجارة الخارجية. وأدى هذا التطور إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 12,569.4 مليون دينار مقابل 9,900.4 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 25 و2000، فيما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 73.4% مقابل 76.2% خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000.

0: أبرز الأخبار على الصعيد العربي والدولي، محكمة سودانية في بورت سودان تصدر اليوم الأحد حكما غيابيا بإعدام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديغلو المعروف بحميدتي وشقيقيه و13 شخصا آخرين لإدانتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في مدينة الجنينة غرب دارفور. ويأتي الحكم الأول من نوعه ضد حميدتي منذ اندلاع الحرب في السودان عام 23 و2000، في وقت دخلت فيه الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الرابع، وتتهم قوات الدعم السريع بارتكاب مجازر راح ضحيتها 15,000 شخص في مناطق متعددة بغرب دارفور. في فرنسا، السلطات تعتزم نشر 70,000 شرطي في فرنسا يوم الثلاثاء القادم لتأمين عيد 14 من جويلية الوطني ومباراة نصف نهائي مونديال 26 و2000 المقامة في أمريكا الشمالية بين فرنسا وإسبانيا، حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية لوران لونيس. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل في كورنيش ويكند.
1: الأولى في تونس. كورنيش ويكند كل عرسة واحد من 7 ل 9 متاع الليل. سلاح الدين الساكوحي، موزايك

0: الأسطورة هذه حبوبة هذه أكدلالي من عرض النوبة. موزيكتنا متواصلة كورنيش ويكاند حتى للتسعة وموعد الضيفة. كورنيش لانفيتي دو جور. مسيرتها تمتد لأكثر من 6 عقود. اسم ارتبط بتاريخ المسرح والإذاعة والتلفزة التونسية. كانت تشاهد على أجيال من الفنانين, شاركت في أعمال ما زالت محفورة في ذاكرة التوانسة لليوم. بدأت رحلتها الفنية في 60s على خشبة المسرح قدام الميكروم تاع الإذاعة. صنعت الروحة مكانة خاصة في التلفزة من خلال أعمال ولت من كلاسيكيات الدراما التونسية, من الخطاب على الباب, نام دعروسية, جمرة سيدي محروس, حسابات وعقبات, الليالي البيض, وصولا إلى شوف لي حل, مكتوب, الزوجة الخامسة, وآخرها باب الرزق. كان عندها حضور مميز في السينما مع كبار المخرجين من بينهم فريد بوغدير, في عصفور الصح, إلى جانب مشاركات عديدة في المسرح سواء كممثلة وكمخرجة. باش تأكد مكانتها كواحدة من أبرز الوجوه الفنية في تونس, ضيفتنا الليلة مش مجرد ممثلة, هي جزء من ذاكرة الفن التونسي, صاحبة مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع. يشرفنا اليوم أنه نستضيف حذانا الفنانة القديرة عزيزة بولابيار. مرحبا. تقرب لك الميكرو, خلينا نسمعوا
1: بكم. مرحبا بمستمعي ذات مزيكم, ميرسي على الانفيتاسيون.
0: نسلموا عليك برشا مدام عزيز, وفرحانين برشا كي تكون حذانا, خاطر مهم ياسر انه الناس اللي يخرجوا صاي من جبة الممثل لكنهم يتحولوا بشويه بشويه يولي هما الذاكره, هما الناس اللي يحبوهم التوانسه واللي جزء من العائله التونسيه. اليوم عزيزه بولابيار, خلينا نبداو مسير بهذا. تحس انه التوانسه يخرجوا لك كفرد من العائله اكثر منك ممثله تبان يخرجوا لك ولا يتفرجوا؟
1: والله انا نحب صار في بليزير كي نشوف كي نقعد في قهوه الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا. قول هاو السنين اللي خدمتهم, فما الناس كي مش كيما قبل كيما توا, خاطر اول ما ديت الفن ما الفنان كان قبل ما نبوذ شويه, لكن كي شديت الصحيح معناتها والمسيره هذه كل نفرح كي نشوف العباد معناتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا, نقول على القليله هاي قبلتني العباد.
0: هذا بطبيعة المكسب اليوم كل أي ممثل اليوم أو ممثلة أي إنسان في عالم الفن بصفة عامة يقول لك أنا إن شاء الله نكون خفيف ظل, وهذا اليوم كنت تصور نجحت فيه مدام عزيز.
1: صحيح صحيح. برشا الناس معناتها المقصرة, فما أنا ما نقولش ما الناس كل تحبني, فما يحتمل فما حاجات ما فما ناس ما تعجبهمش خدمتي, ما نجمش نقول الناس كل تعجبهم خدمتي. أنا بقى كي نشوفك الناس قابلتني اللي يقبلني تلقاني راني فرحانة.
0: هذه حاجة مهمة باش نرجع على برشا تفاصيل في مسيرتك مدام عزيزة بولابيار, لكن هي تقبلنا نبداو من الأول بالكل. نحب نبدأ من الطفولة, كيفاش كانت طفولتك, كيفاش توصفها؟
1: والله طفولتي كانت في عائلة كبيرة, احنا 6 بنات و6 أولاد.
0: تبارك الله.
1: قلوا فريق فريق دخل. أقول فريق الوطني
0: يعني. أي 10 جول وجول آخر.
1: أي ولا بحق, احنا 6 بنات و6 أولاد, وعشنا كل مع بعضنا وعشنا طفولة باهية, وبابا وامي كانوا حنينين علينا برشا, وعشنا بانتا بالموجود, بانتا ما كناش عنا حاجة كبيرة برشا. بابا كان يختفي لسنتي يسوق الترنفاي, يقبل تسمعوا بالترنفاي كيما المترو توا, ويسوق زاد التران تحرق له هذاك اللي كان التران الابيض, ذاك التران اللوح
0: اللوح
1: هذاك هو معناتها, وعشنا متوسطين وكا
0: وفرحانين.
1: نقولوش قلاله برشا برشا ونقولوش غنيين برشا برشا, لكن عائله متوسطه وكا.
0: فما نوع من الرضا كي تعيش في عائله هكاك, يمكن ساعات مش الفلوس, يمكن اللمه هذيك
1: اللمه. اي صحيح, كنت تفكروا احنا الاخوه الكل وكيفاش ما بيهزنا في العيد, باش في العيد مثلا عيد صغير باش يشرينا باش يشرينا, تلقاه يبدا يوقف بعيد شعل سيجار ويوقف بعيد, واحنا نمشيو للفيترينا عندنا واحد صاحب بابا معناتها في سوق سيدي محرز, ومش الفيترينات الكبار, سوق سيدي محرز معناتها يخليني كل بار باش يختاروا. انا نقول له انا نحب هذا, والولد يقول هذا ونحب هذا, ونقنا نختاروا كل, ومن بعد نزوزوا العم مصطفى يرحمه, وكل واحد يخرج بالصندوق, يخرج بالصندوق نتاعه فرحان اللي خذا صب وقت معناتها. كي يجي في الصيف ناخذوا صبابه العاريه, وفي الشتاء ناخذوا كل الحاجات المغلوقين كل, لكن ما عشناش معناتها نحبوا ناخذوا نحن نحبوا عليه معناتها اكل الحاجات الغاليه غاليه ما نقدروش عليهم.
0: كان فما لحظة فارقة يمكن في طفولتك تتذكرها لليوم, أي واحد فينا ديما في صغره فما حاجة تقعد له, حاجة يتذكرها تنجم تكون ذكرى سعيدة, حاجة عمرك ما تنساها من صغرك, حاجة تنجم تكون مربوطة بأخواتك بعائلتك.
1: أي صحيح صحيح, أكل لمة الحلوة أكل لمة تلقانا معناتها ما ناكلوش كل واحد وصحنه, ناكلو في معون واحد, نسكل صحن دوره كل علاش عن واحد ولا شقالة كما نقولوا مقرونة ولا كسكسي حاجة مغارفة ندوروا كل تسمع كان في الاخر مغارف تك تك تك تك في شقالة مع بعضنا كل مصور معناتها 12 واحد عيلة عيلة كبيرة. لكن محليها انا تو مثلا انا ولادي ما حش ما يعرفوش كي نحكي لهم كل مرة اني هكا وهكا وهكا عشت
0: يستغربوا
1: يستغربوا كيفاش معناتها 12 واحد ياكلوا في معون برك معون واحد.
0: هو حتى في هذه من المواضيع اللي يمكن تحكي فيها برشا في تونس يقول لك تو مثلا ثم جملة هاو في السنوات هذه العائلة تقريبا ما تتلم كان في رمضان.
1: صحيح
0: معناها كان في
1: شقارة أنا تو أولادي معناتها أول ما بديت نتغشش كما تلموش الكل معناتها يلزمني من اللون نعلمهم اللي هم مش يندوروا مع بعضنا ورغم اللي معرسين بولادهم الكل ما متزوجين وبولادهم لكن يلزمنا نكونوا فرد طاولة كل
0: بيه. عزيزة أبو لبيار ودخولك لعالم الفن كيفاش بديت تخلي كان صحيحة الكلمة أكثر التبربيشة الأولانية وقت صارت؟
1: والله الرقص بديت قبل كل شيء قبل كل شيء بديت نرقص.
0: دونك الرقص هو أول حاجة في عالم الفن.
1: منزلت نقرأ
0: بيه قداش العمر هكا وقتها في المراهقه
1: 14 سنه
0: اوكي
1: زاد 14 سنه هكا في الشعب الدستوريه كنت نشاركوا في الشعب يهزونا ونمشيو للبلدان معناتها يهزونا في الكيران وبدا فرحانين وبدا ما فهمت وبعد من الرقص مشيت للفرقه القوميه الفرقه القوميه وقتها مش محترفه راي مش مترسمه نخرجوا معناتها نخرجوا مع الرئيس ونخرجوا مع الوزير الهندسي الهندي نويره ونخرجوا مع شو اسمه المزالي هذه وقتها معناتها كبرت شويه كبرت اما مش متزوجه مش معرسه
0: وقتها مش معرسه مزال
1: مش معرسه لا
0: به القبول نتاع العائله الفكره هذه
1: بعد كي قريت حبيت ندخل نمثل
0: تمثيل مسرح تمثيل. اوكي
1: انا اختي اكبر مني حبينا ندخلوا نقراوا التمثيل سونتر دراماتيك كانت في جامع الزيتونة جامع الزيتونة طولت بلدية ولا حاجة كما هكايا أختي معناتها وصلت كملت خدت الدبلوم تاعها وأنا لا أنا أول ما بديت فما مخرج جامع فرنسا تونسي اسمه عبد المطلب الزعزاء فما هما ثلاثة زعزاعات راه ثلاثة فما محسن الزعزاع وفما عبد الرزاق الزعزاع وفما مرة عاد
0: المهم الزعزع المهم هو الزعزع
1: عبد المطلب شفت في ساعة ذكرتي هربت
0: لا لا لا بس
1: في ساعة بشوالي بلبط
0: لا بس
1: وعبد المطلب هو اللي بديت نخدم بديت معاه سمعت بيه عمل فرقة هو معناتها قرا برا في فرنسا وجاب دبلومات متاعه وحب يمشي معناتها كلم الرئيس يستنى فيه كل يوم يستنى فيه بالفيدير وقت رئيس يجي مرته اللي سكت في بالفيدير الأجنبية ماتيلا
0: مفيدة
1: يجيها يشكي له شيء تا فرقة وإحنا بدينا معاه أنا ما كملتش قريت أختي أكبر مني كملت خذت الدبلوم تاعها وأنا لا أنا دخلت نخدم معناتها خاطر حبيت نعاون بابا حبيت نعاون
0: ضحيت بالدبلوم هذاك باش نجم تعاون
1: باش نعاون أي وبابا فرحان بيا هكا كل بنتي تخرج صغير مني بنتي وقتها نخلصوا 40 دينار 40 دينار معناتها البوليس والمعلم يخلصوا اقل منا
0: من 40 دينار في الوقت هذاك تسمى شهيه
1: حاجه كبيره برشا بابا يخرج يزور لي 37 ولا حاجه كما كاين ونخلص في 40 بابا يحكي للناس يقولوا بنتي تخلص اكثر مني
0: فخور بيك
1: فخور بيا والبوليس ما فما شكون فهم بين البوليس والمعلم فما شكون يخلص 22 و500 فما شكون يخلص 25 معناتها الوقت هذاك في الوقت هذاك
0: علاقتك بالفن وخلي نقولوا انه في الوقت هذاك اللي تعرف عليه العهد هذاك انه مش سهل انه العائله احيانا تقبل الدخول في الفن التمثيل الغناء هسكو عانيت كيفاش هسكو بدرجه كبيره
1: اختي الكبيره عندي اختي الكبيره بالكل كبيره اسمها سعيده كانت قبل وقت الاستعمار مشاركه في الشعب الدستوريه الشعب اللي أنت يخدموا يعملوا كل سكيتشات يقولوا ممثلة, وهي اللي ممثلة شيء تعمل سكيتش صغير, يعملوا سكيتش صغير يحرضوا في ال في ال معناتها في ال يقولوا كما قلنا شعب التونسي بشي ضد يثوروا ضد
0: نوع من النضال, معناه
1: نوع من النضال. وبابا فرحان بيقول بنتي مناضلة بنتي ترشو. ومن بعد كي جاي قالوا تمثيل تمثيل له, وقالوا لي مش بيه ترشو. ليه يا بابا؟ قالوا بالعكس تريد سيدة كيف تمثيل هو بيدو هذاك بيدو تمثيل والنضال ترشو. معناتها انا واختي وجدت اختي الكبيره معناتها معارسه متزوجه وعاونتنا عاون قتلو كيما كنت انا قبل. ذاك هو ذاك هو التمثيل
0: بي
1: ما كان مش موافق مره الاولى ومن بعد وافق, لكن امي ما امي مش
0: ما قبلتش الفكره
1: اما بالسيف قبلت بالسيف. معناتها بابا كلي هكا اثر عليها وقالها ليه كيما اختنا معناتها كيما اختي الكبيره.
0: كنت نوعا ما ثوريه معناها انت مع زبور بيار انك تقبل انك تكون موجوده في دومين اللي هو كان فما نوع من الرفض وقتها معناها كان, لكن انت كبشت
1: ولا تعذبت؟ شنو كبشت الغادي من كبشت؟ كي قال كما قالت منى نور الدين اخيرا والله ما انا وياها قاعدين في مسلسل كما عندي توا مسلسل قمر سيدي محروس, هي متلحفة بكسفسيري وين وقتها باش دخلني كنت السيكونس الخرانية قعد نجبو كيفاش تعذبنا وكيفاش هي وكيفاش. قلت لها قالت يا زيدة ما انا كبشنا وهن انت كبشت وانا كبشت هذاك اش قعدنا جبدنا نحكي واحد فما برشا ممثلين معناتها اللي تعرس تبد على فما خدمنا برشا ممثلين معانا خدموا لكن بعد كي تعرس مع الشرقه
0: فما من زميلاتك اللي تذكرهم بداوا معاك مثلا ومن بعد
1: برشا
0: لاسباب كيما قلت انت العارس
1: ايه
0: بطلت كارير
1: اي برشا فما نعيمة الصيد فما امينة أمينة وأختها اللي عملت مثلا الماريشال
0: أي.
1: ماريشال الأولانية راي الماريشال الأولانية ماهوش تسمليلي دور هذاك دور سمالوسي منى نور الدين وكانت ماهيش هي ماريشال الدوجة كانت لطيفة هادي تفكرت اسمها لطيفة مامي كانت هي ماريشال الدوجة ومنى نور الدين كانت هي تعمل لك مكركبة زي البطاطا ونرسع طيب اللي تعمل مكركبة زي البطاطا هي كانت فكل الديفيلي كل البنات اللي يأكلوا يكنسوا
0: معناها كان فما شانجمون كبير
1: فما شانجمون كبير ايه فما شانجمون كبير مش نفس الممثلين معناتها بطول المدة سما لوسيا راح متوفى جيس شد في بلاصة سمنالي معناتها فما برشا ممثلين اللي يتوفى يشد في بلاصة واحدة
0: باي حلول برشا الحديث معاكم مدام عزيزة باش نمشيو توا أول فقرة هذه عنا فقرة رودريك اسمها الصندوق الأسود خمسة أسئلة نحبك تقراهم أنت وباش تقراهم في الميكرو بتبيعه وإن شاء الله تجاوبنا عليهم. هذه فقرتنا الأولى
2: الصندوق الأسود.
0: الأسود معروف لون الوهرة مدام عزيزة بولابير تانا موش لون الخوف أنت تكره اللون لك الظهر لي
1: ليه ليه بالعكس
0: لون الوهرة
1: ليه لون لكح المنكر المنكر هوش خطر يقولوا المرأة اللي تلبس مليح والأنيق هي اللي تبدأ ملابس الأسود ما نعرفش هو راهو لكح احنا في ثقافتنا لكح المتاع
0: هو يعبر عن
1: الحزن
0: أما يعبر زاد على الوهرة في لبسة المرأة والراجل زاد عنا صندوق صغرون هذا في خمسة أسئلة ما يخوفوش راهو مدام عزيزة ما تخافش وان شاء الله بتبيع على ثلاثه خمسه باش تجبد بسويل بسويل من جنب بيتحل نتنقى لازم نلقى حل المراد في الصندوق
1: هيك
0: لقيتو
1: سي
0: بون اي حطو قدامك نبداو بتبيع بسويل بسويل سؤال الاولين دونك باش تقراونا في الديريكت ونحاولوا نجاوبوا عليه تفاعلاتكم زاد على 23513000 مستمع
1: اي سي
0: به اقرا السؤال.
1: شخص كان عنده فضل كبير عليا.
0: الفضل نحب نعرف الشخص هذا وكيفاش كان عنده فضل عليك.
1: والله ما هما تنجم تقول أشخاص راهم خاطر شخص كان منصف السويسي هو اللي خدمت معاه ومعنتها في فرقة محترفة كنت عندي معنتها شهرية ولت عندي شهرية قارة أنا وزوجي خاطر رجلي كان مش معي رجلي كان يخدم حر في شركة حرة لكن وين نخدم ممثل لكن بعد هذاك كنا في تونس وقت منصف السيسي خاطر بديت انا قبل ما نمشي للكيف عام 67 مشيت للكيف اما في تونس بديت عام 63 عندها. كنت مع عبد المطلب الزعزاع هنا في تونس، ورجل يخدم حر وانا نخدم في التمثيل. لكن بعد مشينا الكيف ما مشينا مع بعضنا الاثنين، ونصف السيسي قبلنا. تجم تقول هو اللي معناتها عنده فضل كبير عليا انا.
0: ربي يرحم، ربي يرحم. نمشيو للسؤال الثاني مدام عزيزه بولا بياري، ترى واسئله في الخفيف معناها لاباس لاباس، يمكن الاسم تاع الريبريك يخوف شويه، اما لا لا سافا، دونك نقراو الاسئله من بعضنا ونحاول نكتشفوا جوانب اخرى من مدام عزيزه بولا بياري.
1: هاي مركب
0: في عقل، في عقلك معاك الوقت الكل.
1: فكرت في الاعتزال في فتره من حياتي. صحيح
0: به الاعتزال، خلينا نزيدوا نطوروا اكثر السؤال. الاعتزال ساعات يخمم فيه ممثله وممثله وفنان وقت اللي يقولوا سامحني مدام هزبوربيار ما عادش لاقي روحي في الدومين هذا، مش ما عادش لاقي روحك كامكانيات، لكن انت كاين وانا بلاستي ما عادش يحبوا يعطيني بلاستي.
1: لا لا لا مش هكا، انا فكرت في الاعتزال وقتها مشيت باش نحج، مشيت باش نحج، قلت معناتها قعدت نخمم نعتزل، خاطر فما برشا ناس يقولوا لي كان مش حجيت ما عادش تعمل تمثيل، معناتها ما تمشيش مع بعض وحرام وشنو. خممت لكن بعد ما قررت نمشي نحج ومن نعتزلش الفن.
0: خاطر فما برشا مثلا فنانات يقول لك انا مش حتى يعتزلوا، فما اختفاء تام يصير معناتها ما عادش تسمع لهم حتى شيء معناتها.
1: لكن انا قلت مش نعتزل ومشيت، وبعد الصحافه سالوني قلت لهم ما مش راجعه. ومن بعد كي روحت قلت خلينا نزيد نعدي نهيرات، ومن بعد شديت صحيح معناتها قعدت نهيرات، وبعثوا لي اي مشيت للفرقه مدينه تونس باش نطلع عليهم ولا نور الدين قالت لي طيب راجعه ولا شيء، قررت قلت لها باش نرجع نخدم على
0: روحي. هذا كان سبب مثلا الاعتزال، فماش سبب اخر؟ خاطر في اي دومين ساعات واحد تصير له خايبه في العمل نتاعو، في خدمته، في تصدم في عباد معينه، اسباب متعلقه بالمهنه.
1: لا ما عنديش الحاجه، ما عنديش تفكير هذا الكل
0: من الصغر لتو. انت
1: مكمل لا في لا شاده وش معامله اللي مش تخدم ومعامله، ما خممتش باش نبعد برشا.
0: باهي نمشيو للسؤال اللي بعد باش نشوفوا السؤال الثالث في الريبريك هذايا. بالطبيعه انتم مازال مستمعين على لايف يوتيوب، تنجموا تتفاعلوا معنا، اسئلتكم دخلت لنا اون كومونتير على يوتيوب موزايك اف ام.
1: دور حلمت بيه وما عملتوش، صحيح؟
0: فما دور حلمت بيه أي عزيزه بولابيار وما عملتوش أي اللي هو؟
1: والله انا خاطر كما الناس كل تعرف اللي انا مغرومه بالرقص ومغرومه بالتمثيل ومغرومه بالغناء ونحب ماذا بيه كلهم. ما نجمش نقول لك معناتها انا مطربه، ما انا محاوليت نعم مغرومه حبيت دور اللي فيه شيء، فيه هذوما فيه معناتها شويه غناء وشويه تمثيل وشويه رقص.
0: انا هذه
1: معناتها خممت في فما شكون سي توفيق بوغدير يرحمه، بو فريد بوغدير، فريد بوغدير المخرج السينمائي، بو سي توفيق. انا وقتها مازلت معناتها في فرقه مدينه تونس، قال لي مدام شنو، هو صحافي كبير كان سي توفيق، قال لي عزيزه شنو كما السؤال هذا بيدو. قلت راني نحب سي توفيق، راني نحب دور اللي فيه. قال لي باهي نعملو معناتها شابة متمردة على عائلتها من الريف وتحب الغناء وتحب الرقص وتحب شنو، تهبط لتونس وتسلم في عائلتها وتهبط لتونس وتدخل في المدينة هذا. والله يكتب لي جي معناتها 7-8 ورقات وقرالي وحاجة حلوة برشا كتب يرحمه، لكن مرض وتوفى ما كملش.
0: ما حاولش تكمل انت بعده؟ هو
1: والله ما لقيت شكون يكمل بحاجة.
0: بيه نمشي معك أكثر مدام عزيزة بولابيار، كي تقول لي مثلا رقص وتمثيل وغناء أنا مخي أول حاجة يمشي لها الفوازير.
1: فوازير
0: فيه هذا
1: أي فيه معناه، لكن أنا حبيتها قصة أما مسلسل ولا مسرحية ولا فهمت.
0: ما تغريكش فكرة الفوازير كما قبل عايدة أبو بكر ولا ريم الرياحي اللي كانوا موجودين؟
1: والله أحد ما عيت لي، ما نكذبش عليك، كان عيتولي ما عيتوليش على الحكاية دي، مغرومة نحب. حبيت التمثيل أكثر، ما نكذبش عليك، التمثيل خاطر فوازيركم فيها ياسر رقص وياسر معناتها شوي حبيت قصة، أنا حبيت تكون قصة باهية.
0: حبيت قصة معناها كفيلم ولا مسرحية ولا مسلسل مسرحية. ينجم يكون موجود فيه الثلاثة حاجات هذوما، ما تحققش للأسف،
1: ما تحققش بالحق. صحيح
0: نمشي للسؤال اللي بعد مدام عزيزة بولابيار، شوفوا بس لسافا إلى حد لين راضي علينا مدام عزيزة، أمورنا واضحة، صندوق الأسود صعب الفتح. دونك تولي بعد مع مدام عزيزة مبولابيات.
1: تعرضت للظلم في مسيرتي.
0: تعرضت للظلم ولا لا مدام عزيزة؟ الظلم أحيانا يكون في عدم تقدير مجهوداتك. تقولها الستة عقود تبارك الله من تمثيل، ساعات إنسان يقول بعد عملت هذا الكل يمكن تظلمت في إني ما خديتش بتاتر حقي، تظلمت مرة في إني تفكت لي مسلت فكي عمل لأني ما كنتش موجودة. وقت إيش تحست بالظلم مدام عزيزة بولابيار؟
1: والله ما نكذبش عليك، ما ديما الأدوار تجيني، فما تلقاه دوار نبدأ راضي عليهم، فما ماذا بيا مخير، ماذا بيا الدور مخيرة. أما باش نقول لك ظلم ظلم، ما نكذبش عليك ما فماش، ما
0: فماش. نجم يكون عن غير قصد،
1: ممكن تنجم تقول ما أنا ما تظلمتش. ما
0: ترى روحك مدام عزيزة بولابيار أخذت حقك كامل. ما نحكيش لو كان على التمثيل، نحكي أحيانا يقول لك مسيرة الممثل أنه يكون موجود في أعمال وكل شيء، لكن زاد في التكريمات مثلا. احنا في تونس عرف عن هذا الميدان الفني التمثيل أنه التكريمات
1: حاجة تكريمات، صحيح التكريمات بالحق ما يكرموني باش يعطوني تروفي وكهو، لكن فما تكريمات، فما برشا من الناس تكرمت ياخذوا فلوس. انا مثلا مسيرتي ولاحظتها للوزيره الاخت امينه صار في، قلت لها كلمتني بالتليفون قالت عزيزه معناتها ما تتغشش، لكن انا تغششت في هذه، تغششت بالحق. ظهرت لي كاني خاطر قبلي انا أنت عطاو شكيت وكربونيس، وكيف تكرمت أنا ما عطاوني تروفية كهو، ومن بعد أنا ما عطاو شكيت، معناتها في جرت بعضه
0: في نفس الحفل،
1: في نفس المكان، في المدينة الثقافية، في نفس معناتها في نفس العام، تقول نجم تقول في نفس العام.
0: ما عطاوكش أسباب واضحة؟
1: لا ما عطاونيش، قالوش
0: شنو اللي يمنع معناها اليوم أنه تتكرم؟
1: كلمتني قالت لي معناتها ما تتغشش و لكن بالنسبه لي انا ما اقتنعتش بالكلام. ولو بنا فيش كونوا اللي تكرموا معناتها فما ناس اللي تكرموا مسؤولين، ولكن المسؤولين هذوما وقتها انا نبدا في الاذاعه معناتها كما نقولوا مش بقولش بدايتي، فما سنين تعديت درتش 20 سنة أو مثلا تقول درتش 20 سنة. الممثل اللي يكرم في الناس وكرم روحه هو واخذ شيك معناتها بملايين، كان معايا أنا كنت في الإذاعة نسجل في مسلسل إذاعي، هو يجي من السنتر يقرأ، مازال يقرأ في السنتر، يجي باش يعمل كما نقولوا نحن همهمة بروتاش، ولا يقربع بصباط، ولا يعمل فهمت معناتها حتى دور ما عندوش، معناتها وصل ولا مسؤول عليا انا هذيك علاش هذيك اللي وانا وجعتني بصراحه.
0: معناتها تبقى
1: ولا مسؤول علي اي، ما ولا مسؤول عليا وكرم الناس وكرم روحه هو، وانا يعرف ونقول له برشا مرات، نقول له تتفكر كي كنت تجي انا عندي ادوار في المسلسلات الاذاعيه وانت جيت تعمل همهمه وجيت قربع بصباطك، يقول لي صحيح.
0: هل عند ما متصورش كان عنده مشكل شخصي معك؟
1: لا لا لا ولا لا مش مشكل شخصي،
0: مش مشكل
1: لا
0: شخصي،
1: كيكا معناتها ظروف عاون وتيت وظروف معناتها
0: في نفس السؤال هذا مدام عزيزة بولابيار، انه نحسوا في تونس انت وخلينا نقولوا ابناء وبنات جيلك، معناها احيانا التكريمات تجي في اوقات غلطه شوي، ساعات تجي مخر،
1: انا تقول
0: مخر ياسر.
1: انا باش نقول لك حاجه بالنسبه لي انا توا، فما شكون سبقني في التمثيل في السنين؟ هي منى نور الدين وفاطمه البحري، النساء والرجال الكل اللي على الساحه، الكل اللي تشوفيهم على الساحه الكل في التمثيل انا نتكلم فيك، مش في حد ما هم سابقيني، فما شكون مازال سابقتني؟ خاطر بديت معهم الكل متوفى مازالت ربي تطول في عمرها منى نور الدين وربي يعطيها الصحه، ومعناتها هذيك زميلتي واختي وعشيرتي نتمنى لها كل خير، وما زالت فاطمة البحري معناتها قديمة قديمة قديمة، بلي كانت إذاعة في معناتها
0: بلاز دلامونية
1: يرحم فمك، والله كلمة قلتها خاطر مش الناس قلتها تحفظ للدات هذية ولا المانتها العنوان هذا مش اللي يجي يحفظه، هي من الإذاعة هذيك اللي موجودة مازالت ما تبنتش، كيف تبنيت الإذاعة هي معناتها تجي وتشوفوا تحضر باش يبداو يبنيو فيها.
0: ربيعتكم طول العمر؟
1: انا خدمت مع معناتها كيفاش يقولوها مع الدميدو. انا عملت تورنيه كبيره مع زهرة فايزة وسمية الحطاب ورقصت مع سمية الحطاب ومع زهرة فايزة مع وخدمت ومثلت مع زهرة فايزة. انا مش صغيره، ما نحشمش بعمري، اما دخلت صغيره
0: بديت صغيره وبتكمل كبيره في قدرك وفي كاريرك. مدام عايزه ولد يعني نكملوا كملوا حوار ممتع برشا بتبيعه تنجموا تبعثونا كل سيدكم باش نكملوا معي. خلص وين
1: نزلت سؤال زين
0: سؤال
1: نزلها ومزال نطلع عليك ان شاء الله خير فيه
0: ذي الاخرين ليله سفر باخر سؤال في الصندوق الاسود.
1: حاجه صارت لي ونحب ننساها كانها ما صارتش
0: على المستوى المهني او الشخصي، حاجه صارت لك تحب تنساها وكانها ما صارتش.
1: والله يا حاجات هما كي تشوف وفاة والدي، وانا عندي عرض مسرحي عندها تصور مع وانا في الكيف جاو علموني معناتها فمش بوب فمش بورتابلويت وقتها وفمش وانا ساكنه في دار مع الجيران حتى فيكس ما عنديش معناتها نسكن ساكنه نسكن مع الجيران.
0: علموك قبل العرض ولا بعد العرض؟
1: جاوني الشرطه جاوني للدار جاوني علموني قبل العرض انت وقعدوا الجمهور يستنى فيا ومستنى في معناتها وناس كل وسائلي معناتها وتحملت وتصور معناتها المسرحيه ضحك انا ضحك في الناس وانا قلبي من داخلي يعني بها
0: معناها عشت لحظه وقتها ما كانتش سهله على اي ممثل اللي هي مطالب انك تضحك الناس على المسرح لكن انت من داخل معناها تكون عندك وجع ساحت. فما ناس يقول لك كان انت روحت مثلا من غادي وبطلت العرض حتى حد ما يلومك، اما ليش حين الممثل يختار انه يكمل؟
1: خاطر الجمهور في الصاله، الجمهور في الصاله وفي الكيف وصاله معبيه بالمانتا وجات الشرطه جاوني في اخر وقت معناتها قبل العرض ما لقيتش معناتها مش نقول الناس نقول برا وروح ولا مش انا نقول معناتها فما مسؤولين يقول لهم معناتها واللي معناتها علموني معناتها عرفوا كيفاش رغم اللي انا انتظمت كي جاوني الشرطه عندك شكون مريض عندك في تونس شكون ترجم قلت لهم بابا قالوا لي من الدوام لا
0: معناتها ترجيت
1: لكن بعد قعدوا مشوار ما مشاوش و معناتها قالوا لي كلام اللي هزني شويه هكا معنوياتي كملت.
0: احلى ذكرياتك مع الوالد؟
1: والله بابا حنين برشا عندك بابا امي وبابا امي الاثنين احنا نحبهم ياسر خاطر بابا ما عندوش اخوه
0: تربى وحيد معنا
1: تربى وحيد امي كيف امي امه جابتها توفيت عن فاس معناتها امي عايشه واحده وبابا زاد كيف بابا عنده اخته باراليزي ما تمشيش على ساقيها وعاش عند عمه بوه متوفى عاش عند عمه ربيه عمه كبره انا نحس بابا ما عندوش اخوه وامي ما عندهاش اخوه نحس روحي انا كي كنت صغيره حامله كل اللي هز حمل
0: مسؤوليه
1: ايه هز حمل في كل شيء نحس روحي ساعات نولي كي خاطر احنا جينا البنات الاولانيين سته جينا البنات الاولانيين امي شدت صحيح جيت بعد جبت الاولاد معناتها نحس كي بابا نحس وحدي نحس روحي كاني راجل معاه معناتها ديما نحب نساند ونحب نعاون ونحب معناتها في طفولتي تعشت مخضرمه شويه
0: معناتها يقول لك واحد كبر على بكري
1: اي بالحق صحيح بابا لما نس مليح نتذكر امي تقول له جبت زومه معناتها الكرمه فيها الدم ما نحبش مدابين نحب حاجه من الفخذ ونحب تشنو من الكتف وشي رجع كل ما رجعش زومه على يحشم نقول له انا هات هنا نمشي انا للجزار وانا صغير نمشي للجزار نحط اللحم على الكونتوار نقول له بدل لا لا لا امي ما تاكلش ما تحبش وهي لحمه كرومه ما عاد سمعت اللي راهم كرومه معناتها الناس يحبوه يقولوا خاصة مقرونة بالصلصة بلحم الكرومة تجيب لنا برشا وانا امي مادام قالت لي امي تمشي كلمة امي تمشي وبابا ما كان طيب، ما يمشيش وما يعندش وما يحبش، ما انت انا كنت ما اللي ما يحبوش هما. انا نعم نحب نتقدم، كيفاش نقولوها، نتقدم ونتكلم بيه
0: اللي يحشموا هما بيه في المعاملات تعملوا انت.
1: نعملوا انا صراحه والله. ومن بعد كي كبرت ما انت لقيت روحي
0: ربي يرحم
1: يرحمهم
0: يرحمهم ربي يرحمهم. عزيز ابو ربيار، احنا مكملين معاك بطبيعه وبحليه الحديث معاك، ونرجع لبرشا تفاصيل حتى في حياتك الشخصيه، في كاريرك، في عائلتك، ونشوف فيك حتى تحكي معنا بذكرياته هذه. يقول عشت حاجات وفرحانه اكيد وفخوره اللي انت عشته مع عائلتك في حياتك في المسرح في التلفزه، اكيد فما فخر تحس فيه. انت قبيله قلت لي التكريمات والكل وما كرموكش، لكن يمكن احسن تكريم اللي حتى حد ما نجم يفكولك هو تكريم للجمهور التونسي، اللي يجي يسلم عليك في القهوه، اللي يجي يسلم عليك في الشارع، اللي بجل يقول لك تعدى.
1: والله
0: هذيك احسن حاجه.
1: امبارح مشيت تفرجت في عرض الفيصل بالزين، عرض حلو برشا، عملوا قدم عرض في أفريقيا البارح، وكي خرجت كرم عزوز ومجموعة من الممثلين قالوا نمشي نعملوا قهوة، قعدنا في القهوة اللي مقابلة أفريقيا، مقابلة بين معناتها أنا ما قالوليش فيك ما ارتحتش معناتها باش نشرب قهوتي اللي متأدي معناتها ما تعمل جيزة تجي نجم نتصور معاك نقول انا ما زدت باش نقعد، يجي الاخر قامت السنة من تالي ما دام نسيتش انا نعمل تصوير. ما انت انا بالنسبه لي انا ما يجي يتصور معايا كان اللي يحبني، ما جاوا يتصوروا معايا يحبوني وتبوس يبوسوني وتصور معايا، ما انت انا فرحانه بصراحه، رغم اللي يقولوا لي ملا مرجى ملا قهوه عملتها معانا وتمرجته، لا لا لا انا قلت لهم انتم شيخين، انا اكثر منكم، انا ما دام العباد فرحانه بي انا فرحانه.
0: ان شاء الله ديما هكا
1: عايش ولدي.
0: باش نمشيو معاك توا بعد ما كملنا مع الصندوق الاسود، حلينا برشا حاجات في الصندوق هذا، لكن باش نسالك حاجه يمكن مانيش عارف كيفاش هكا باش ندخل بيه السؤال هذا، لكن كنت صرحت قبل مثلا في نتذكر مثلا في فكره سمير الفهري مع هادي زعيم، كنت تكلمت على كانت عندك صديقه اللي هي قلت زاد بنت حومتك اللي هي ليلى طرابلسي.
1: ايه صحيح.
0: نحب سؤالي لهنا مش يعني على الصديقه وقتها وعرفتها، لكن هل ما قيل عن ليلى طرابلسي في فتره معينه، الكلام اللي تقال عليها نسب اليها مهنه الحجامه، تقال عليها مغرومه بالسحر، تقالت عليها حاجات نسمك تعرف تحكي، ما لين تولي ما عادش تفرق بين الصحيح والغلط، انت كنت صديقتها وتعرفها؟
1: نعرفها مليح مليح مليح.
0: قداش نسبه الكذب في اللي تقال عليها من بعض؟
1: والله كله كذب عليها صحيح، هي ما انت يحبوا بعض ما هو رئيس صحيح، لكن انا هذه هي صاحبتي ونعيمه صاحبتي، نعيمه جارتي، راه نعيمه جارتي
0: نعم نحكي على نعيمه الكيفي،
1: نعيمه الكيفي وزوجة الرئيس
0: وليلى طرابلسي بعد،
1: واحده تسكن على اليمين والاخرى تسكن على اليسار، وانا جيت من داري جيت في الوسط،
0: وانتم اصحاب في الاساس.
1: واحنا اصحاب. نعيمة كنت تقابله في الحمام وانا تقابله في المرشيت مشي تقضي ولا حاجة، تشكيلي تقول لي عزيزة راني سمعت قالوا لي راه فما واحدة من هنا، قول هاني فركس عليها توكن، نقول توكن نشوف ولكن ليلى انا في بالي يقولوا ليلى حجامة، والله ما هي حجامة قسما عظما ليلى ما هيش حجامة، تقعد في حانوت حجامة صحيح، اما مش حانوتها
0: صاحبتها باش تعدي الوقت معها.
1: ايواش ليلى تعرف وين تخدم، تسمعوش شكون يسمع باتيمون اللي في شارع كرطاش ناش كرطاش، هي تخدم سكرتير في باتيمون، وقتها كانت باتيمون فيها كل اليجور والزليز وترشلوم وكل، هي تخدم سكرتير عادي، ودوب ما وليت معناتها سكرت باتيمون، علاش خاطر المدير تاع باتيمون يحب عليها، هي ما فقط ما حبتش مش حابه، اول ما وليت معناتها تحت مع رئيس بزيت ما خذيتوش سكرت باتيمون مسكر لتوا ما تخدمش، كانت باتيمون معناتها هي كل في تونس،
0: بونتو في المدير اللي حب
1: اي خاطر هو عمل فيها هي معناتها محتاجه باش تخدم، هي بوهميه وكل معناتها تخدم على امها على اخواتها وكل، لكن يقولوا حجامه وترسموا كل واحد يجيب كلمه ويلصقوا لها ويلفقوا لها فما حكي.
0: هذا قبل 2011 الناس كانت تحكي نقولوا نحن ما في التخبية بالمتخبين والكل، لكن بعد 2011 خرجت برشا حاجات فما صحيح اللي فيها
1: دلة. مش نقول لك حاجة، هي ما كانتش جارتي قبل، هي فما حي تبنى كان أرض متاع الباباسات، مدرسة متاع الباباسات، الحي تبنى وانا متزوجة عندي ثلاثة أولاد معناتها. هي بعد كل حي كي تبنى ما نعرفش شكون اللي يعطاها دار ماك الديار هذوكم، أكل الجملة تلقاها صالة واللوطة والشنية وفا معناتها كد جملتك. هي وقتها خذيت دار ماك الديار هذوكم وسكنت، ما عرفتها كبيرة را. ما هيش عرفتها صغيرة ولا لا عرفها كبيرة. علاش نعم تسألني تقولي را فما واحدة جيت الحومة أنا ما كانتش.
0: كنت عارف أنت؟
1: نعرف اللي هي تحرم، تعرف تعليم الحومة غادرة.
0: أنا سمحني مش نجيب في بلاستيك لهنا، لكن نتصور بداية الخوف نظرا لبن علي شنية كان وقتها، ما نتصور فكنش
1: تشكل وقتها هو موش رئيسة.
0: إيه ما كان في الأمن هو
1: عادي. إيه لا وقتها جنرال، ونعرف قصتها كيفاش دخلت راه كيفاش وليت تعرفت عليه، ونعرف الحكايه كل كيفاش تعرفت عليه.
0: حتى تعرف عليه في اسطوره ديجا معناها في حكايات معناها يقول لي كيف تعرفت.
1: حتى ما ندخلوش فيك الجزئيات هذه.
0: اي لا مش ندخلوا غادي احنا جمله. لكن انت تعرف انه في تونس الحاجات هذيك ديما تجذب الكلامات وديما
1: هي راي ما يخذا كانت قبل راه هي ما يخذا راي ليلى ما يخذا بيخذا ورجلها يخدم في شرنيكو فرمني في الشرنقة ونعرف حق المعرفة، ولكن ضربي بان
0: ما غير ما ندخل كان ما تحبش ما يلا راني أسمعني ما دام هو هذا الموضوع خلنا نرجع سأل وظيف اليوم عزيز أبو لابيا
1: يجا بربي شعطة هدي ما أنت ما
0: لا أي مش ندخل أي. ولكن هي يعني قلت لك علاش سألتك خاطر برشا حاجات انه في تربط ساعات انه الانسان كي يغيب معاش ينجم يتكلم احيانا تخرج برشا
1: كلمات فما حاجات ما نجمش ندخل فيهم خاطر
0: ما غير ما ندخل انا مش ندخل معاك في حاجات اخرى تو نرجع لك انت باش نمشيو لريبريك اخرى مزيانه على الاخر هذه ما فيها الصندوق تاعنا معناها كيما اللي عطينا لكم الاول هذه ريبريك باش نرجعوا فيها للتصاور كل مره باش تغزل تصويره وتعلق عليها تصاور من ذكرياتك من خدمتك من اعمالك باش نرجعوا للتصاور هذوما تو
2: الأرشيف.
0: في الأرشيف مجموعة من التصاور عزيزة بولابيار الممثلة القديرة أنا فم ممثلات كيف أنت ومدام منى نور الدين معناها يمثلوا جزء على الأقل على المستوى الشخصي ما كبرت معكم يعني كبرت أنا كما كبرت ربي ونمي وبابا كبرت زادة أنتوما شفتكم في التلفزة ونتابع في برشا ممثلين يمزلوا موجودين فما اللي رحلوا عنا زادة إن شاء الله ربي يرحمهم من بين التصاور ذو منك نبدأ الأول ساعات نقول قبل ما نوريك تصاور اسكو قبل خير التلفزه من تو انا كرهت تصاور بركه خاطر ما عاصرتش يمكن فما حاجات ما نعرفهاش اما نحس فما روح اخرى كانت موجوده
1: خدمه فما نخدمه ياسر معناتها المخرجين كل يخدموا كانوا برشا مخرجين تعملت معاهم ما فماش فما معناتها
0: الغريب انه كانت قناه واحده وبرشا خدمه برشا قنوات
1: برشا خدمه كان مع المرحوم عبد الرزاق الحمامي كان اسمه الحاج محمد معناتها الحاج سليمان يقولوا الحاج سليمان فما جمال الدين بالرحال فما هنا تو ذكرتي من محمد سنة فما برشا مخرجين تعملت معاهم برشا اكثر من 10 مخرجين كانوا كلهم ينجوا
0: باش نمشيو في التصاور انت باش تشوف بالتصويره من بعد تعدي تعمل لي كومونتير على كل تصويره وراها تصويره اخرى نبداو بالتصويره الاولانيه
1: هذه عاد
0: انا مع عزيزه
1: بولا هذه متحف الاغاني هذه متحف الاغاني هذه في فرقة الكيف كان فما نادي نتاع يقولوا نادي المالوف هي بنيه كبيره متك. لجنه ثقافيه وفما نادي نتاع المالوف في نفس البنية بيناتنا كيفاش يقولوا حيط وكل الحيط هذاك فيه باب معناتها انت كي تحل الباب ندخل هما يجيونا وحنا نمشيو جاء المرحوم سي عبد المجيد بن جدو باش ياخذ اغاني من التراث فما فغنيو كان رجال برك قالوا ما عندكمش عنصر نسائي قالوا له عنا عزيزه بولابيار وسعاد بن حسن ما تنجموش تعيطوا له نشاوروا واحنا كيشاورونا فما عنا مدير زمنا نشاوره، شاورنا المرحوم منصف السويسي قال تفضلوا تنجموا تشاركوا. شاركنا سعاد شاركت وانا شاركت. من وقتها مولينا مطربين، هما نحن كنا نمرمش نغني ورانا. سعاد بديت قبلي شويه، لكن انا قعدت انا بطبع انا قعدت في الكيف نخدم. سعاد هبطت هي ولمين وانا قعدت بعدها يمكن 30 ولا قد.
0: غنيت في فرحات انت وفرحت ناس وكنت موجود
1: بارشة عند بارشة فرحات. انا كونت روحي من فرحات خطر الاغل التمثيل ما فيش ما انت ما
0: الفروحات كنت توصل تعمل حتى 4 فروحات في الليله كنت معنا نتصور مش كيما العمال مثلا في التلفزيون ولا في السينما ولا في المسرح في العروسات في الليله تنجم تدخل يمكن لي خلي تنجم تدخل مسلسل
1: لكن مش كيف كيف مش الخلاص مش كيما قبل كيما توا.
0: قداش كنت تخلص قبل على الفرح؟
1: والله اول ما خلصت 40 دينار من عند سي محمود الثامري
0: العرس
1: 40 دينار في العرس
0: نتذكر انت كانت شهريتك 40 دينار
1: اي شهري محمود الثامري اول ما خلصت 40 دينار من عند سي محمود الثامري وكل مره 40 دينار بالنسبه لي انا حاجه كبيره حتى اي ثروه لكن لا الفرح اللي بعده ما خديتش 40 دينار
0: قداش؟
1: ناخذ 20 ناخذ 30 ناخذ مع سي محمود هو الوحيد عطاني 40 أنت تنجم تقول غراني واللي أنت سوم شجعني بشغل
0: جلبك أكثر للأغنية
1: أكثر أكثر
0: شوفوا تصوير اللي بعد
1: لكن
0: مدام عزيزة بولفيار أنا بالعانة حب نربح وقت نحب نشوفوا تصور الكل
1: هذه في مسرحية مسرحية في التلفزة مع المرحوم رشيد قارة سي رشيد ومجموعة من فرق مدينة تونس اللي نتكلم أنا وياه رشيد قارة نسيت العنوان تاع المسرحية
0: بيه التصوير اللي بعد يمكن المفضلة عندي في الليستة
1: آه هذي خطة على الباب
0: هذي هي خطة على الباب
1: هذي خطة على الباب خديجة يرحمها زميلتي أختي وعشيرتي
0: محليكم بالسفسيري لا ربعا نجم نشوفوا تساوي تبعوا فينا بتبيع على لايف فيسبوك وزاد على لايف يوتيوب الخطة على الباب نجم نقولوا لي لليوم يعني بخلاف حتى حكيت لعادات لكن أنا عمري ما شفت مسلسل تقريب في تونس ولكن غالتي يصلحوا لي حتى العباد اللي كل شخصية مسلسل في حد ذاته
1: صحيح.
0: كل شخصية معنى إذا تخرج كل شخصية تعملها مسلسل تجم تخلط تعمل 30 حلقة على الشخصية دي كبرك وهذا بطبيعة كان مفضل نحكيه زاد العمل الكل لكن الكتاب زاد سي علي الويتي نحكيه على
1: سي علي الدور اللي اعطاهوني مرة اللي خذيته معناتها اللي كتبهولي صغير كنت أنا جارة في الحومة خدمت في دار جويني وقتها يرحمهم لكن بعد قال لي عزيزة باش نزيدك حويجة زيدني معناتها أنا ولد عمي على القهوة ومن غادي
0: الانطلاقة
1: انطلاقة من غادي
0: محلية حيوة سي علي الويتي نمشي للتصوير اللي بعد تغني زيادة
1: اي ومعاك هذه في
0: كوثر البرد
1: انا وكوثر و مليكة مليكة مش مليكة الهشمي انا وكوثر ومليكة الهشمي نسيت هذه شكون درصاف مملوك درصاف يظهر لي درصاف مملوك ولا ليه هي درصاف
0: شو تعني لك التصويرة ذيك
1: درصاف هذه ما كيما كانت قبل اسمها هيلا ركبي تعمل لك سهرات مع

0: ديكش
1: اي بالضبط
0: قال لي كيما انت في الدنيا وكهو
1: به كانت هذوما تصور فما تصويره تنجم تشوفها كان هكا الاخرانيه تاع عادي هنا زي منا حسين في ديجيتال اللي هي نحب نسالك عليها بمناسبه عرض القره هنا المعز تومي هذه هي تصويره انت هذه فركه صابون
0: فركه صابون
1: كان تكلم معز تومي وكنا عادينا تصريح نتاعه وقال لي هذا اخر عرض ما خدمتم بعضكم بالضبط شنو تحب توجه له في العرض هذه اللي بيكون خاص برشا في مهرجان قرطاج الدولي شنو تقول له تو يسمع فينا معز تومي
0: نقول له ربي معاك وربي يعاونك ونتمنى له معناتها نجاح في العرض نتاعو معز معناتها طيب وباهي ونحبه عباره على ولدي صدقني نحبه معز نحبه برشا برشا نقول له ربي يشفيك وماذا بيا انا ماذا بيا معز يواصل معناتها خطر عنده خدمه حلوه عنده كي يطلع على الركح معناتها الناس بدها تستنى فيه محلاه خفيف روح وكلامه كلامه معناتها ربي معاه ربي معاه ولكن سمعت قبيله انت قبيله انا هنا ونسمعت في الاعلان اللي هو معناتها ماش باش يخدم قعدتك حد عليه
1: استراحة محارب طير
0: ان شاء الله
1: تكون حاضره في مجال قرطاج
0: علاش لي نكون حاضره انا سمعت ما في باليش سمعت قبيله راني هوني في
1: هو جاء لنا في حوار وقتها في موزايك قال لي هو العرض ذي جسديا قال لك انا ما عادش نجم حتى كي نعمل مثلا عرض لازمني ايامات باش نجم نرتاح من بعد
0: صحيح موزخه كان معناتها تنجم تقول ما احنا فرقه صابون الاولانيه خدمناها في جرت بعض بست سنين ست سنين عندنا عرض يوميا في الشتاء نقول له تقول نحي نحي لك الرومبوراج هذاك نحي الكوستيم منفخي بالعرق نقول له معز كيفاش خذوا باش عندنا عرض وهو مبلول هكا يقول لي عزيز تو نحطوا 10 فرنسان تغطي يصبح شايح وخدمنا ربي معاه ربي يعينه
1: ان شاء الله ربي معاه شكرا لك
0: يستاهل كل خير معز
1: يعيشك شكرا لك مدام عزيزه بوليبيان السلام عليك برشا فرحان برشا اللي كنت ضيفتي اليوم ان شاء الله تكون استمتعت بالحوار
0: والله كنت بنتا ديجا فيت
1: سويعة
0: والله كانت سويعة خفيفة محليها خدمنا معناتها كيفاش تكلمت فيش كل شيء شوي شوي شوي شوي وإن شاء الله تكون معناتها اللي سمع الحوار متاعي يكون معناتها ما كنتش معناتها دخيلة عليها
1: لا بالعكس بطبيعة دي ما نفرحوا كي تكون موجودة معنا مدام عزيزة بوليبيان نحييك برشا نسلم عليكم انتوما زادة مستمعينا تنجموا تلقاو الحوار كامل موجود على شان يوتيوب موزايك اف ام نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين نسلم برشا على ليندا سارة في الاعداد مولات في الاخراج حسام في الديجيتال ليكيب الكل تحياتي ليكم انتوما مستمعينا سيسر ويحكم بعد لحظات الياس الغربي باش يكون موجود معاكم في جولدن ميوزك اما قبل باش تسمعوا الحسين الدبابي في اخر الاخبار في تونس والعالم كان معاكم صلاح الدين السكوحي لتكون زينة صباح الخير
2: موزايك فهم حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار
3: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعوان فرقة مناهضة العنف ضد المرأة والطفل في المنزل يلقون القبض على الشخص الذي قام بالاعتداء بالعنف الشديد والاعتداء لفظيا على امرأة وذلك في تفاعل سريع مع مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي.

0: وبمراجعة النيابة العمومية أدرت بالاحتفاظ بالمعتدي وبمباشرة قضية عادية في شأنه موضوع الاعتداء بالعنف الشديد في انتظار استكمال الأبحاث وإحالته على أنظار العدالة وفق ما أكده مصدر أمني لموزيك. ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية. ووفق معز السلامي النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة العراف فإن الزيادة في التعريفة من أبرز المطالب المطروحة، مضيفا أن قرار الإضراب اتخذ بصفة جماعية من قبل رؤساء الغرفة النقابية أثر اجتماع عقد يوم 30 من نجوى الماضي. وفي السياق ذاته وفي المقابل المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابع لاتحاد الشغل يدعو اليوم الأحد في بيان كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي، يدعوهم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج ليوم غد الاثنين. والجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل تؤكد في بيان أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هيكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. في الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن أن قواته الجوية نفذت هجوما عنيفا على منصات دعم وتزويد بالوقود لحاملات الطائرات الأمريكية في ميناء دقم بسلطنة عمان، مؤكدا أنه استهدف أيضا قاعدة العديد الجوية الاستراتيجية الأمريكية في قطر بصواريخ باليستية. وفي المقابل، القيادة المركزية الأمريكية تفيد في بيان لحد بأن القوات الأمريكية أكملت جولة ثالثة من الضربات الجوية هذا الأسبوع ضد إيران وأصابت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا. العاصمة القطرية الدوحة تشهد اليوم الأحد مراسم تشييع جثمان أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني بحضور أمير البلاد تميم بن حمد الثاني، حيث ووري الأمير الراحل الثراء في مقبرة لوسيل. وكان الديوان الأميري في قطر قد نعى الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وفاته المنجة صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 74 عاما، والذي كان ترك مقاليد السلطة لابنه تميم منذ سنة 13 و2000 بعد بقائه في السلطة في قطر لمدة 18 عاما. نهاية هذه الجولة، والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع القيدوم والمتألق دائما الياس الغربي في جولدن ميوزك.
1: الأولى في تونس. Golden Music كل سبت وحد من 9 للـ10 متاع الليل إلياس الغربي. يلا ريلاكس ساعة من زمان موزيك على موزيك فام من 9 للـ10 متاع الليل، هكا اخترنا في الويكاند سبت وحد الموزيكا نون ستوب، ومعاكم انتوما موزيكا اللي تتعدى السنوات تتعدى الأجيال ما تموتش. علاش ما تموتش؟ هلا اخترها ذهبية جولدن ميوزك، اخترت الموجة الصحيحة توت سويت. البداية باش تكون مع مانو تشاو ميغوستا سكانديرا تجيبا عند بونافيستا سوشال كلب وشيزاريا إيفورا ساندي بايرونا. شيزاريا إيفورا ذكرنا في باركور الكابو فيردي في كأس العالم السنة والأكوي اللي جيهم وقت اللي روحوا للديار. دي كوراسون 2001 مانو تشاو على موزيك فام. عسلامة، مرحبا. جولدن ميوزك ساعة من زمان معكم ليس الغربي، شكرا محمد علي على الإخراج، مرحبا بكم.

أوماج للسفرات نتاعو. هكا كان البوم مالو تشاو معاه رجعنا ل 2001 نزيدو نرجعو لتالي ل 1997. إبراهيم فرير يمشي يجيبوا الري كودير من الشارع ويخرجوا للستوديو ويهزوا معه للستوديو ويقولوا يلا نمشي نسجلوا ويهز معه اون ليجند من السن كوبانو يرجعوا للعالم يسمعوه.

شيزاريا إيفورا في جولدن ميوزك على موزيك كافي. جولدن ميوزك هذه ماهيش المرنة الحزينة العادية نتاع شيزاريا إيفورا لا ديفا أو بيانو، لا لهنا هذا إيقاع الكولاديرا، أسرع الإيقاع هذا فيه أكثر فرحة من ألبوم كافي أتلانتيكو.

0: سانجو دي بيرونا على موزايكا فام هدية تشيزاريا إيفورا. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. الوقت يتعدى في رمشة عين، دجال 9:15 على موزايكا فام. باش نبدلوا النغمة ديريكسيون الشرق الأوسط، لبنان فلسطين. توتسويت
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل.

محلها الوصفة اللي لقاتها بنت باب الواد ما بين الشعبي الجزائري شوية ذرة هكا فولك روك بلوز تعطي خلطة خرقة العادة. البدايات في الجزائر من بعد ليكزيل تجي الهجرة والاعتراف الدولي. سعاد ماسي كانت غني غير انت على مزيكا فام. يلا هات نسمعوا يا قصاص ترجعنا 1994. نعم 1994 هذه جوليا بوتروس على موزيكا فام.

كونكم نقعدوا في لبنان، بنت حليمة الرومي تعرفوها منيح، مجد الرومي، وحكينا لكم عليها أكثر من مرة، هي اللي تم اكتشافها تقريبا سنة 1974 في استوديو الفن سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة. هتنسمو لها غنية من الغنيات اللي أنا الحقيقة ذكرني في صبحيات الإذاعة الوطنية، وقت اللي كنا نسمعوا في مجد الرومي مجدنا، كيف اكتشفناها من بعد في دماء، شفناها في كارتاج وشفناها في محافل كبرى في تونس، وعلاقتها بتونس علاقة كبيرة ياسر. عم يسألوني عليك الناس، مجد الرومي على موزيكا فام، ما تنجمش تكون غايبة على الموزيكا الذهبية.

0: يسمع في موزايكا فهم في جولدن ميوزك 100%. طريقة السلامة للجميع، مرحبا بكم. شوية آخر أتوا من عند جودسا.
1: أتوا à la façon que tu as d'être belle.
0: Oui, parole, parole, j'y vais dans Dalida.
2: Caramel, bonbon et chocolat.
0: يلا اخذوا معنا راجعين شويه اخر والموسيقى الذهبيه متواصله على موزايكا فم.
3: Gold Music. مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 15 جويلية الموعد بشيكون مع لاستاغ إسبانيول بيبي.

0: النجمة الإسبانية بيبي تحتفل بعشرين سنة على خروج ألبومها بافويرا تيلارانياس اللي صنع شهرتها ونجحها في العالم. بيبي زيدا هي أختيست اللي دافع على برشة قضايا من خلال الموسيقى إسبانيول كونتمبورين اللي تتلقى مع ديسكور إنساني يرتكز على الحرية. نهار الأربعاء 15 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية وين باش نعاودو نعيشو أقوى لسوكسي متاع بيبي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك FM.
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متعليل.
2: تخرج 45 تور عام 1964 العملاق شارل أزنافور معها ذكريات في دمان يير انكور على موزايك FM.

0: Mosaïk FM. Une signature.
1: 1977 جوداسان خرج ألبوم اسمه لو جاردان دو لوكسمبورغ. الألبوم هذا هو العاشر بالنسبة لي. فيه غنية ما تتنساش ليك انت مهدات. أتوا

نغمة 1976 تقريبا 53 سنة يا جماعة برشا الموعد مع أغاني ساعات فوق 30 سنة لهنا تسمعها على موزايكا فام ربع ساعة قبل العشرة متاع الليل هكا اخترنا في صيفية 2026 ساعة من زمان موزيكا نون ستوب من 9 للعشرة متاع الليل في جولدن ميوزك هات لقاء السحاب أحمد شفيق كامل في الكلمات محمد عبد الوهاب في التلحين لقاء السحاب على خطر هو لقاء العمالقة انت عمري لغناية 1964 على موزايكا فام وقتها نهار حد تفضلوا

Thank you.

0: حالة الطرب اللي خلت لها الجمهور ويتفرج في كوكب الشرق. من أجمل ما غنيت، لكن زاد كذلك أم كلثوم اللي خليت الناس بهتة فيها مثلا وقت اللي غنيت في الأولمبيا في باريس، والمدير نتاع الأولمبيا يحكي ويقول لي هو عمره ما كان يتصور اللي فما شكون ينجم يجي يغني ثلاثة غنيات كهو. بطبيعة الحال غنية الفيروز نجم تطوم ساعات أكثر من ساعة من زمان، خاصة مع الريبريز وخاصة مع المعاودة وقت اللي تعاود أم كلثوم والناس تدخل في حالة من الطرب العميق جدا. وين نمشي وزعما بدلوا نغمة يلا.
1: Golden Music كل سبت وحد من 9 للعشرة تعليل.
0: وهذيك هو المقترح هو أنه نقترح عليكم أغاني من العالم أجمع نسمعوها، ترجعنا الذكريات. هذه انترو طويلة متاع أغنية معروفة برشا بالانترو متاعها، الأغنية اسمها أوتل كاليفورنيا، تجي من عند إيجلز، فيها رود تريب. إذا كان تتبعوا شوية تفهموا لي الحكاية صايرة على أوتوروت وفي موتيل. اسمعوا الكلمات أبتوكا. الجروب هذايا إيجلز مؤخرا كان في لاس فيغاس وعملوا كونسير في لاسفير، هكا الكرة الكبيرة اللي موجودة في قلب لاس فيغاس الآن، وكان أدائهم للأغنية هذه كان أداء خاص جدا. إيفيدامون الببليك ناس في عمريانا، ناس كبار، لكن فما الريفايفل والصغيرات قاعدين يكتشفوا أكثر فأكثر كما صار مايكل جاكسون مؤخرا. يلا يزي من الكلام الموعد مع إيجلز في أوتل كاليفورنيا، احنا نتقابلوا نهار السبت الجاية من هنا الوقت أحسن الأوقات على موزيكا فام. شكرا محمد علي. اتذكروا الموعد سيدي ساعة من موزيكا على موزيكا فام كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الأخباري. عدد قتلى حوادث المرور يسجل منذ بداية العام إلى غاية 11 من جويلية ارتفاعا بنسبة 28.10% مقارنة بالفترة الذاتية من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 603 سنة 25 و2000. ووفق المرصد الوطني لسلامة المرور سجل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19.8% إلى حدود 11 من جويلية الجاري بعد تسجيل 2388 حادثا مقارنة ب 2951 حادثا خلال الفترة الذاتية من سنة 25 و2000. أما بالنسبة لعدد جرح الحوادث فقد سجل بدور انخفاضا بنسبة 18.69% بعد تقلص العدد من 3836 جريحا سنة 25 و2000 إلى 3119 جريحا إلى حدود يوم الخميس الماضي. ووفق المعطيات الذاتية تصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.48%، تليهما السرعة المتسببة في ارتكاب 339 حادثا بنسبة 22.57%. أما فيما يتعلق بالوفيات فقد احتلت السرعة المرتبة الأولى من حيث أبرز أسباب الحوادث، وتسببت في تسجيل 257 حالة وفاة وخلفت 751 جريحا، في حين كان السهو وعدم الانتباه سببا في سقوط 98 قتيلا و776 جريحا. بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، القوات الأمريكية والإيرانية تتبادلان هجمات مكثفة بصواريخ وطائرات مسيرة اليوم الأحد. استهدفت إيران من خلالها منشآت أمريكية في دول عدة في منطقة الخليج، كما أعلنت مجددا إغلاق مضيق هرمز الحيوي. وكانت هذه أحدث الضربات في سلسلة من الهجمات والهجمات المضادة في إطار سعي إيران لفرض سيطرتها على الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى أن القصف الأحدث شكل تصعيدا حادا في وتيرة الهجمات ونطاقها. وامتدت الضربات الإيرانية إلى قطر وهي وسيط في محادثات وقف إطلاق النار ولم تتعرض لهجوم منذ شهر أبريل الماضي، في حين قالت الإمارات إن دفاعاتها الجوية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة من إيران للمرة الأولى منذ أوائل مايو الماضي. وفي المقابل، القيادة المركزية الأمريكية تفيد في بيان الأحد بأن القوات الأمريكية أكملت جولة ثالثة من الضربات الجوية هذا الأسبوع ضد إيران وأصابت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا. في أبرز التوقعات الجوية ليوم غد الاثنين، البحر مضطرب في منطقة سيرات وقليل اضطراب في بقية السواحل، الحرارة في انخفاض بالجهات الشرقية وتتواصل مرتفعة في المناطق الغربية. نهاية هذه الجولة والموعد الأسبوعي يتجدد، الموعد الأسبوعي الصيفي يتجدد الآن مع عدنان حواد في ميك شيك. ابقوا معنا.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مركز النهوض بالصادرات يعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة التونسية في معرض إكسبو بريتكسيون 26 الذي سيقام في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر القادم في مركز المعارض باريس إكسبو بور دي فرساي في فرنسا. والمركز يدعو في بلاغ المؤسسات التونسية الراغبة في العرض ضمن الجناح الوطني إلى تقديم مطالب المشاركة حصريا عبر منصة إيسيبكس، وقد تم تحديد يوم 15 أوت المقبل كآخر أجل للتسجيل وتأكيد المشاركة. وتهدف هذه المشاركة التونسية التي تعد الثانية من نوعها إلى التعريف بخبرات المؤسسات التونسية الناشطة في مجال السلامة المهنية، لا سيما في قطاعات النسيج الفني والملابس المهنية وأحذية السلامة ومعدات الوقاية والحماية. في أبرز أخبار الشأن الدولي، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع أن تشهد ليلة الأحد الاثنين موجة أكبر من الهجمات الأمريكية على أهداف عسكرية إيرانية مقارنة بالضربات التي نفذت صباح الأحد. وسائل الإعلام إسرائيلية تنشر لحد استطلاعا جديدا لرأي مستوطنيها تحدثت فيه عن تصدر حزب يشار المعارض بزعامة رئيس الأركان السابق غادي أزكينوت متقدما على حزب الليكود الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو. وحسب ما وردته هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن الاستطلاع الذي أجراه معهد كانتر، فإن حزب يشار حصل على 24 مقعدا في الكنيست مقابل 23 مقعدا للليكود، فيما أشار الاستطلاع إلى حصول قائمة معا بزعامة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على 15 مقعدا. في تايلاند مقتل 27 شخصا على الأقل في حريق شب في إحدى الحانات في العاصمة التايلاندية بانكوك في وقت متأخر اليوم الأحد، بينما لا تزال أسباب الحريق قيد التحقيق. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل مع عدنان حوات في ميكسشيك، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. Hello clubbers. This is Mix Shake.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: انتصف الليل هنا في تونس. أهلا بكم. المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابع لاتحاد الشغل يدعو في بيان لحد كافة منظوريه العاملين في قطاع النقل غير المنتظم، نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي، يدعوهم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج لليوم الاثنين. والجامعة العامة للنقل التابع لاتحاد الشغل تؤكد في بيان أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. ويشار إلى أن الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف كانت قد أعلنت عن تنفيذ إضراب عام اليوم الاثنين يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية. ووفق معز السلامي النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابع لمنظمة الأعراف، فإن الزيادة في التعريف من أبرز المطالب المطروحة، مضيفا أن قرار الإضراب اتخذ بصفة جماعية من قبل رؤساء الغرف النقابية أثر اجتماع عقد يوم 30 من جوان الماضي. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع أن تشهد ليلة الأحد الاثنين موجة أكبر من الهجمات الأمريكية على أهداف عسكرية إيرانية مقارنة بالضربات التي نفذت صباح الأحد. وفي تغريدة على منصة إكس، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن ضرباتها تأتي في إطار مواصلة تقويض قدرة طهران على استهداف البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لماضي خرمز. في سوريا، مجلس الشعب الانتقالي يعقد لحد أولى جلسته الرسمية بانتخاب رئيس له لينطلق إثر ذلك في مهامه التشريعية، وفي مقدمتها تشكيل لجنة تتولى إعداد مسودة دستور جديد لسوريا. في فرنسا، السلطات تعتزم نشر 70,000 شرطي في البلاد يوم الثلاثاء القادم لتأمين عيد 14 من جويلية الوطني ومباراة نصف نهائي مونديال 26 و2000 المقام في أمريكا الشمالية بين فرنسا وإسبانيا، حسب ما أعلنه وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الأحد. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الأنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية الحسين الدبابي في أمان الله.
0: الأولى في تونس موزيك فن تشيباش ميموريز فانك
2: بوب
0: روك
2: ديسكو
0: سول
2: سلو
0: ريغي
2: دانس
0: ميموريز
2: ميموريز
0: على موزيك فم مع دي جي باش.